0: يطلع صندوق الزكاة بدور كبير في رعاية الأيتام ومساعدتها، وهذا طبيعي أصلا من أسس عمل صندوق الزكاة هي رعاية الأيتام. وهنا سيتفاجأ البعض أن في عكار يتقى عدد كبير من الأيتام. سابقا قبل الأزمة كانت رعاية الأيتام تتم بطريقة سهلة، يعني كان ملفات الأيتام تكتمل عنا، تدرس، تحول إلى بيروت إلى المديرية العامة لصندوق الزكاة، وهم يقومون بإرسالها إلى الخارج حيث كانت تأتي مساعدات من دول خليجية وعربية مختلفة. ولكن هذا الأمر أيضا تضاءل بفعل الأزمة والعلاقة مع لبنان بالذات للأسف، فحتم أيضا تحديات متراكمة على صندوق الزكاة، فقمنا باستنهاض الهمم من أجل كفالات الأيتام، وأصبح هناك حوالي 137 يتيم يحول إليهم كفالات شهرية، جزء منهم من الخارج والجزء الأكبر من الداخل. واعتمدنا هنا أيضا طريقة يعني جديدة بالنسبة للعمل الإسلامي الرسمي منذ 3 سنوات، حيث تتم التحويلات كلها عبر شركات التحويل المال الوش ماني مثلا، من أجل حفظ كرامة الأرملة وأن لا تأتي إلى صندوق الزكاة من مكان بعيد حتى وتتجنب تكاليف تنقل إلى صندوق الزكاة. نعم. وتكاليف عناء الوقوف والانتظار، وبالتالي نحن هذه الطريقة يعني سهلت على الإمرأة، وأيضا كان فيها جبر الخواطر أكثر فأكثر. فنقول هناك 1137 يتيم يحول إليهم كفالات شهرية، وهذه الكفالات أوقات تكون فصلية عن 3 أشهر أو ما شابه. وللأسف ولكن يوجد وهذه صرخة باسم الأيتام، ودائما الأيتام همهم بعيوننا دائما، يوجد أكثر من 500 يتيم إلى الآن غير مكفول في عكار.
1: طيب حضرتك أستاذ أسامة ذكرت أنه كانت تأتيكم بعض المساعدات من دول الخارج من دول عربية، ما هي المصادر العادية للدخل؟ يعني من أين يأتي هذا الدخل حتى تقدروا تصرفوا على هؤلاء الأيتام؟ ذكرت حضرتك 1137 يتيم، وهذا عدد كبير يحتاج إلى مساعدات، يحتاج إلى دعم. من أين هذه الأموال تأتيكم حاليا؟
0: لا شك أن صندوق الزكاة يعني بداية منذ 3 سنوات شهد نموا متصاعدا في الموازنات، وهذه الموازنات عمادها الأساسي الإفطار الرمضاني الخيري. أستطيع أن أقول لك أن هذه ساعة الإفطار تحدد مستقبل سنة كاملة لصندوق الزكاة. وبفضل الله عز وجل يعني في السنة الأولى كان الإفطار الأول كان بهذه الـ3 سنوات تقريبا ما يعادل 130 ألف دولار أمريكي، في السنة الثانية 330، في السنة الثالثة 530، وفي بداية هذه السنة رمضان يعني الماضي وصلنا إلى بفضل الله إلى 670 ألف دولار. هذا مما يترجم بفضل الله عز وجل ثقة متصاعدة بعمل الصندوق وشفيته والمكننة. أنا دائما أقول لكل من يرغب الاطلاع على كافة الأنظمة في صندوق الزكاة وكافة البرامج وكافة الداتا الموجودة في صندوق الزكاة، والتي هي يعني تسير بشكل يومي مكثف، داتا بيز وداتا انتري عم تكون متصاعدة لكل طلب يأتي لصندوق الزكاة، وبالتالي هذا يعني عطى المزيد من الشفافية والإنتاجية أيضا لصندوق الزكاة، وبالتالي أصبح موئلا للناس يلجؤون إليه بشكل يومي، وأيضا يعني أصبح بفضل الله عز وجل محل ثقة لدى الكثير من المتبرعين والميسورين. وهناك أيضا يعني نحن أسميها منتجات، يعني منتجات خدماتية.
1: نعم.
0: استجلبت أيضا يعني أكثر من عدد أكبر من أنواع المداد المالي، مثل برامج مثلا مرضى غسيل الكلى، هذا بلشنا فيه بعكار، نحن تحديدا بدأنا فيه، حيث هناك تسجل في صندوق الزكاة حوالي أكثر من 200 مريض غسيل كلى
1: بعكار،
0: تسجلوا عنا بشكل نظامي ملف كامل من أجل طلب المساعدة. ماذا؟
1: غسيل كلى،
0: الوصول إلى المستشفى.
1: لأن
0: عكار أقول هي هناك مناطق المريض يحتاج إلى ساعة تنقل حتى يأتي إلى المستشفى، وبالتالي في تكلفة نقل، وهذا أيضا عجز كبير، ما هو رجل أو امرأة لا يستطيع أن يعمل أصلا، وبالتالي هو أصلا مدخوله قليل أو منعدم المداخيل يعني. وبالتالي يطلب منا هذا من صعوبة الوضع في عكار للأسف يعني أن نساعد بالتنقل. وهناك مساعدات إما يعني كل فترة فصلية أو مشابه عينية مالية تحول إليهم، وعدد كبير طبعا هذا. إحنا أوقات إذا بدنا نحول يعني $50 للشخص، يعني نحكي نحن ب200 شخص تقريبا $10,000. ولكن هذا البرنامج بحد ذاته كمان استجلب اهتمام العدد الكثير من الناس بفضل الله عز وجل. طبعا إضافة إلى برامج يعني مساعدة في التعليم، طبعا كمان بدعم من بيروت، من صندوق الزكاة في بيروت أيضا بهذا المجال. واعتمدنا أيضا تصنيف يعني الطلبات، حتى هناك يعني عملنا فرز لمرضى السرطان. يعني تم تحويل العام الماضي ما يقارب شيء $21,000 أمريكي لمرضى السرطان. نعم. ونعتبرهم مساعدات ليست استشفائية وإنما اجتماعية، يعني نساعدهم للوصول أيضا إلى المستشفيات.
1: نعم. طيب أستاذ، حضرتك اليوم تزور أستراليا مع فضيلة المفتي سماحة المفتي الشيخ زيد بكر زكريا، هل الغاية من غايتكم أنه جمع تبرعات لهذا المشروع ومساندة الجالية، يعني طلب من الجالية أن تساندكم؟
0: لا شك يعني هذا الأمر يتم من خلال بناء جسور.
1: نعم.
0: وليس لأول مرة يصبح الأمر متاح. هناك جسور ينبغي أن تبنى، هناك علاقة ينبغي أن يعني تكون مبنية على أسس واضحة، لأن نعرف بعضنا البعض، أن يعرفوا ما في عكار من حاجات وصندوق الزكاة ما يطلع به. وأيضا هناك أريد أن أذكر يعني بالنسبة للمساعدات العينية، وهي ضخمة جدا جدا، تأتي من جمعيات ومن يعني هبات مختلفة. كمان صندوق الزكاة يقدم على مدار السنة مساعدات عينية من حيث الملابس أو مواد غذائية، وهذا أيضا حجم كبير بعكار نخصصها للمجال الاجتماعي. واعتمد أسلوب المداورة الجغرافية من منطقة إلى منطقة حتى يستطيع الكل أن يكون متاحا في هذه المساعدات. أرجع إلى موضوع سيدني هون وأستراليا أهلنا في هون. طبعا كما قلت وذكرت، من خلال توضيح هذه البرامج نعتمد يعني رؤية لكيفية الوصول إلى تشبيك العلاقة بين الميسورين والمتبرعين الذين يرغبون ويثقون بصندوق الزكاة لكي يصل المال إلى المستحق بشكل صحيح وبشكل شفاف وواضح، ويمكنهم الاطلاع على جميع الأرقام وجميع الملفات. طبعا نحن أتينا بدعوة مشكورة من الجمعية الإسلامية في سيدني لكيمبا، وعلى رأسها الأستاذ حافظ علم الدين، وأيضا نذكر الأخ خالد علم الدين جزاهم الله عنا كل خير، وهم يقومون بهذه أيضا التعريف ومد وهذه الصلات مع أبناء الجالية، لا سيما العكرية والشمالية في سيدني مشكورين. وهم لديهم أيضا نشاط بادروا إلى تنظيمه، سيكون إن شاء الله يوم السبت الساعة 7:30 غدا في مقر الجمعية، من أجل أيضا التعريف بكافة برامج صندوق الزكاة وإمكانية أيضا التبرع لمن يرغب بالمساعدة في هذه البرامج.
1: يعني نفهم منكم أستاذ أنه غدا إن شاء الله يوم السبت هناك اجتماع جماهيري كبير، دعوة عامة للمسلمين وغير المسلمين من يرغب بالتبرع لهذا المشروع. بكرة الجمعية الإسلامية في المعهد الشرعي تقيم اجتماع كبير لهذه الغاية.
0: نعم، يعني هنا دعوة، وهذه دعوة يعني صرخة، أنا أمثل بإذن الله عز وجل صرخة كل مريض.
1: نعم.
0: وألم كل أليم، كل يتيم يعني، وكل امرأة تسعى على أولادها ذات اليمين وذات الشمال، وكل شخص محتاج ليلة لقمة عيش أو مساعدة في تعليم أو في جانب اجتماعي أو في جانب ذوي الهمم، وما أكثرها من حاجات في عكار وأمراض التوحد والسرطان، لكي نوصلهم بهذا المجتمع المعطاء. ودائما أقول أن هناك ليس محسنا يعطي محتاجا، وإنما هو محتاج يعطي محتاج، محتاج لرحمة الله عز وجل يعطي محتاجا لهذه الحاجات الاجتماعية في حياته.
1: صحيح. أستاذ أسامة، قبل أن نختم هذا اللقاء، بتحب توجه كلمة للجالية ككل لو سمحت؟
0: أولا أشكر الجالية على كل ما يقومون به، لأنني أعرف أن لا يوجد أحد مقصر تجاه عائلته أو مجتمعه أو قريته أو بلدته بمد جسور الدعم وقنوات التواصل وتقديم الخدمات والمساعدات بعكار وسائر المناطق. هم يعني رجال وكافحوا في هذه البلد وناضلوا، وبالتالي جزاهم الله عنا كل خير وعلى ما يقومون به، وأتوجه إليهم بأن يكونوا إن شاء الله يدا واحدة ومنظمين بشكل مؤسساتي حتى نتمكن من العمل المؤسساتي، يعني الارتقاء من العمل الفردي إلى العمل المؤسساتي يضع العمل في الأطر الصحيحة والسليمة، وإن شاء الله يكون صندوق الزكاة في عكار على قدر المطلوب بالدور الذي ينبغي أن يقوم به على كافة الأمور وبالوجه السليم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. أستاذ أسامة بتشكر كتير على وقتك الثمين اليوم، شرفتنا، أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا فيك بسدني بأستراليا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لأنه عبتموا بعمل كبير خدمة لأهلنا في عكار ففي لبنان. جزاكم الله عنا كل خير.
0: شكرا.
1: إن شاء الله يوم غد بكرة إن شاء الله سيكون اللقاء حاشد وستكون التبرعات سخية، لأن الجالية علمتنا وعودتنا أن لا تبخل علينا لدعم هذه المشاريع. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا وشكرا جزيلا، الله يبارك فيكم.
0: شكرا لكم مرة جديدة على هذه الإستضافة. أقول كلمة أخيرة بإخلاص للعمل وإتقان الأسباب وحسن التوكل على الله عز وجل، نصل إن شاء الله إلى النتيجة المأمولة بإذن الله عز وجل.
1: شكرا جزيلا، الله يبارك فيك.
0: شكرا.
1: مستمعينا الأكارم، كنا في لقاء مع رئيس صندوق الزكاة في عكار الأستاذ أسامة عبد القادر الزعبي، جزاه الله خيرا. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي ونحن معكم على الهواء.

بسم الله الرحمن الرحيم. نشيد هادف وتوحيد الله ومدح الحبيب وموعظة عامة وذكر مقتطفات من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعظ الناس بأسلوب طربي مع لحن لطيف وكلمة بديعة من موشح وقصيدة بين طربية وخفيفة، تفخر فرقة أبي أيوب الأنصاري بإشراف الإخوة أبو شعر أن تقدم لكم إصدارها بعنوان الهاشمي. مركز البيان ومؤسسة الفارس يقدمان رسول الله خير العالمين ابن عبد الله ذي العز الرصين ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يا له من نسب بالمصطفى قد على متن الثريا شرف.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل علم الدين في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من التسليم بقضاء الله تعالى وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الحج عز الدين محمد خليل علم الدين، أبناؤه راوي ومحمد ومديان علم الدين، شقيقه المرحوم الحج خليل علم الدين، أصيرته لبناته محمود طبو وشادي قطعي، أشقاء زوجته حج عمر والحج علي والحج عبد الحكيم والحج عبد الغفور والحج حسين والحج حسن والحج محمود والمرحوم الحج خالد علم الدين، أبناء شقيقته المحامي غسان والحج بلال علم الدين أمين صندوق بلدية المنيا. ستتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم للرجال والنساء، وذلك عقب صلاة العشاء من يوم السبت 15 من هذا الشهر في مسجد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في لكمبة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الياغي وآل الأسطى

0: للتعازي حسب السنة الشريفة يوم الجمعة والسبت من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل الفقيدة على العنوان 16 بيلير ستريت بانشبول، وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الأحد في مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في لكمبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل عمود وآل محايش في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره. وفاة المرحوم بإذن الله تعالى يوسف عبد الله العمود، أولاده خالد ومصطفى ويحيى وبلال العمود، أشقاؤه في أستراليا حاج علي العمود، في لبنان حاج مصطفى وعمر عمود، والمرحومون أحمد والحاج محمد والحاج خالد عمود. أصهرته لشقيقاته الحاج أحمد شكشك، الحاج أحمد دافعة، والحاج نوار سعد الدين. تقبل التعازي 3 أيام ابتداء من اليوم وحتى من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في مسجد الرحمة 3 Railway Street Old Guildford، وستتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة المغرب يوم السبت غدا في مسجد الرحمة على العنوان المذكور 3 Railway Street Old Guildford. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نشيد هادف
2: ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يا له من نسب بالمصطفى قد على متن الثريا.

0: سمعت شيء عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شيء فيها.
1: شو يعني كل شيء؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قل لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All
0: دواء. يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية، نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشين كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: علامات الساعة من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به، غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين. أما بعد، فنكمل الكلام بإذن الله تعالى عن طلوع الشمس من مغربها وهي من علامات الساعة الكبرى أو من آخر علامات الساعة الكبرى، يقول سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية العظيمة والكريمة من سورة الأنعام يخبرنا تعالى بها عن بعض آيات الله عز وجل، وذكر علماء التفسير أن المراد بهذه العلامة والله أعلم هي طلوع الشمس من مغربها. يقول سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. أول المراد بقول سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، المراد بقول أول الآيات أي أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، لأننا ذكرنا أنه يوجد علامات قبل هذه العلامة. وكما بين لنا سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب، كما ذكرنا في الدرس السابق أن هاتين العلامتين متلازمتان، أي تكون الأولى، أي إذا ذكرنا ربما الدابة هي تظهر أولا بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها أو على العكس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، قال: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أي عندما يرون هذه العلامة. نحن نعلم أن الشمس تغرب وبعد ذلك عندما تشرق من الشرق، قال: ولكن عندما تغرب الشمس، الله عز وجل سبحانه وتعالى يأمر هذه الشمس أن تعود وأن تشرق من جديد من المغرب وليس من الشرق، عند هذه العلامة لا ينفع نفسا إيمانها، أي إذا كان الإنسان كافرا والعياذ بالله لا يستطيع أن يؤمن، إذا كان الإنسان عاصيا لا يستطيع ماذا أن يستغفر الله عز وجل أو أن يتوب، لا يقبل عند ذلك لا الإيمان، أي أن يدخل الإنسان بالإسلام، ولا يقبل منه ماذا التوبة، ولا يقبل منه عند ذلك التوبة. وهذا الموضع الذي ذكره العلماء يوجد أيضا موضع آخر مثيل له لا تقبل فيه التوبة ولا يقبل فيه الإسلام، ألا وهو إذا بلغت الروح الحلقوم، أي إذا الروح بلغت الحلقوم وأصبح هذا الإنسان يفارق الحياة وهو يرى سكرات الموت وتنزع هذه الروح، عندها لا يستطيع أو لا تقبل منه الإيمان كما حصل مع فرعون. أما إذا إنسان كان في المرض وهو على فراشه وهو مريض لم يصل إلى حد أن الروح بلغت الحلقوم وتاب أو أسلم، بإذن الله إن صدق بإيمانه وصدق بتوبته فيتقبل الله عز وجل منه. فهذه العلامة أخبر عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الآية من سورة الأنعام وذكرنا تفسيرها كما ذكر العلماء. وهذه الشمس ورد أنها تطلع لمدة 3 أيام من المغرب ثم ترجع مرة أخرى، ولا ينتهي أو ولا تنتهي الدنيا غير أن باب التوبة قد أغلق. في بعض الروايات يعني ضعيفة ذكرت هذه المعلومة أن الشمس لمدة 3 أيام تطلع من المغرب ثم ترجع مرة أخرى ولا تنتهي الدنيا غير أن باب التوبة قد أغلق، وهذا متفق عليه أن باب التوبة قد أغلق. بعد هذه العلامة ماذا يوجد من علامات أخرى ثابتة عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا الإيمان كما ذكرنا أصبح قليلا والكفر ينتشر أكثر وأكثر، وحتى الكعبة تتعرض إلى الهدم. كيف ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة، أي يخرب الكعبة، يقوم إنسان بتخريب الكعبة وبهدم الكعبة. ربما يستغرب البعض، ولكن هذا الحديث صحيح متفق عليه، أي في البخاري والمسلم، وهذا يكون في آخر الزمان. من الذي يقوم بذلك؟ رجل اسمه أو يلقب بذي السويقتين، اسمه ذو السويقتين أو لقبه ذو سويقتين، من الحبشة، أي يخرج من الحبشة ولقب بذلك لصغر ساقيه ورقتهما. وصفاته أنه أصيلع، وهذا تصغير أصلع وصف لشعره أو لرأسه، أفيدع، والأفدع هو الذي بيده أعوجاج، يوجد أعوجاج في يده وفي أصابعه. وأيضا ورد أنه أفجح، أي متباعد الفخذين. كل ذلك ورد في بعض الروايات عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سوف يخرج، كما يعني روى الشيخان وحتى في رواية عند النسائي. وهذا الحديث رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عندما يخرج هذا الرجل ويقوم بتهديم الكعبة، لما؟ لأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والمؤمنون يصبحون قلة، ونصل في آخر الزمان إلى وقت لا يوجد على الأرض أحد يقول الله الله، يعني لا يوجد أحد، حتى يوجد فقط من يقول في فترات من الزمن، من يقول لا إله إلا الله، يقول قد وجدنا أباءنا وأجدادنا على ذلك، لا لديه علم، وقد وقع في جهل دامس وفي ظلام دامس. ويرسل الله سبحانه وتعالى ريح لينة لطيفة تقبض أرواح المؤمنين، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، رواه الإمام مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن، ألين من الريح، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، رواه مسلم في صحيحه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن القيامة لا تقوم على المؤمنين ولكن تقوم على الكفار. ولذلك كما ذكرنا تهدم الكعبة، وحتى المساجد لا يوجد مسجدا ولا مصحفا، فيرفع القرآن من الصدور ومن السطور، من الصدور كما ذكرنا بقبض المؤمنين، وكما ذكرنا لأن العلماء يكونوا قد قبضوا من قبل وينتشر الجهل، ويبقى شرار الناس وشرار الخلق فقط هم الذين أو هم الموجودون على الأرض. ومن آخر علامات الساعة إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، خروج نار عظيمة، خروج نار عظيمة. تخرج هذه النار من جهة اليمن، من مدينة عدن في بلاد اليمن. وهذه العلامة وهي من أواخر علامات الساعة الكبرى، هي من أواخر آخر يعني علامات الساعة الكبرى، تكون هذه العلامة، وسوف نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم والأخير عن علامات الساعة الكبرى. نختم به إن شاء الله تعالى العلامات، ونبين أن هذه العلامة سوف تتحقق، لأن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها، والأحاديث الواردة في ذلك عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صحيحة. وسوف نفصل كيف تحشر هذه النار، كيف سوف تحشر هذه النار الناس وتسوقهم إلى بلاد الشام. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في بلاد الشام، في سوريا وفي فلسطين، وعن المسلمين في سائر بقاع الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
6: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية. مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده. وهذا كله مما يدعون إلى المبادرة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. علامات الساعة قدمها الشيخ وسيم المزوق.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولاران والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسي.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
7: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
9: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالقبر في معتقد أهل السنة والجماعة إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو أن يكون حفرة من حفر النار. وقد جعله الله تعالى برزخا بين حياتين، وفاصلا بين مرحلتين، فهو بمثابة محطة للوقوف والانتظار، يقف فيها من مات معذبا أو منعما، ريثما تنقضي أعمار الناس في حياتهم الدنيا، لينتقلوا بعدها جميعا إلى الدار الآخرة، حيث يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. القبر مرحلة غيبية محضة لا تدركها العقول ولا يصلها الحس، والغيب يحيط بهذه المرحلة من جوانبها، ولا طريق لمعرفة كنهها وحقيقتها إلا بالخبر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البعض يحاول نفي عذاب ونعيم القبر، ويطعن بالنصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فيشغب على تلك النصوص أحيانا بدعوى معارضتها لنصوص أخرى، وأحيانا بدعوى مخالفتها للعقل والحس، متناسيا أنها حقيقة لا تعارضها العقول ولا ينكرها الحس. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. العرض هنا على النار هو نوع من العذاب، وهو حاصل قبل يوم القيامة دون شك، بدليل قول الله تعالى في الآية نفسها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا المعنى الذي يبين ثبوت عذاب القبر رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية، أي عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم كذلك: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقول ملائكة العذاب اليوم يدل على الزمن الحاضر، وهو بلا شك قبل يوم القيامة، فدل ذلك على أن الكفار يعذبون قبل البعث والحساب. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال الرجل: ماتوا في الإشراك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنهم يعذبون عذابا، أي اليهود، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت:
فما رأيته بعد في صلاة إلا ويتعوذ من عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح. إذن وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه جاء فيه عن العبد المؤمن قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره.

0: أيها المستمع الكريم، لقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وكذلك في سؤال الملكين، ومن هنا يجب اعتقاد ثبوت ذلك ويجب الإيمان به، ولا يتكلم عن كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على عذاب القبر ونعيمه مصداقا لما ورد في القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لكن البعض لا يزال يغمز ويلمز ويطعن في القرآن الكريم ويطعن في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويثير شبها في عذاب القبر ونعيمه، ويستدل لذلك ببعض آيات، منها قول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ويقولون لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين، مرة في حياتهم الدنيا ومرة في حياتهم البرزخية. واستشهدوا على إنكارهم كذلك بقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فقالوا إن الغرض من سياق هذه الآية هو تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم السماع، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم التشبيه. هذا من جهة النقل. أما ما أوردوه من شبه من جهة العقل فقالوا: إنا نرى الشخص يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه، ولا نشاهد فيه أيا من علامات الحياة، فلا نراه يعذب ولا نراه ينعم، ونرى الرجل يحرق بالنار وتأكله السباع، ولا نرى أثرا لما تقولونه من عذاب القبر ونعيمه. لكن الحقيقة أن هذه الشبه هي شبه ساقطة أمام كلام الله، وليس بعد كلام الله وكلام رسوله من كلام. يقول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. أما الرد على قولهم لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين، مرة في حياتهم الدنيا ومرة في حياتهم البرزخية، فالجواب على ذلك أن الإيمان بحياة الأموات في قبورهم لا يقتضي مساواة حياتهم في البرزخ بحياتهم في الدنيا، بل هي حياة خاصة قدرها الله سبحانه لهم، وبناء عليه فلا يلزم ما قاله المنكرون لعذاب القبر ونعيمه من أنه لو كان الأموات منعمين أو معذبين للحقهم الموت مرة ثانية، إذ ذلك لا يلزم إلا في حال تساوي الحياتين وليس كذلك. ومنشأ هذا الخلط عند منكري عذاب القبر هو ظنهم أن الموت هو عدم محض لا يشعر معه صاحبه بشيء، وهذا ما ترده النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ثم إن الآية التي أوردوها جاءت في سياق الامتنان على أهل الجنة بأنهم خالدون فيها لا يذوقون الموت سوى ما ذاقوه أول مرة في حياتهم الأولى، وهذه إشارة أن الجنة نعيمها أبدي خالدين فيها، وأن النار لأهل الكفر معذبون فيها أبدا. فليس في الآية حديث عن عذاب القبر ولا عن نعيمه ولا تعلق للآية به، فالاستدلال بها إقحام لها في غير سياقها ومساقها. أما استشهادهم بقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فالجواب عنه بأن الآية إنما وردت في سياق تشبيه حال الكفار من حيث عدم انتفاعهم بسماع المواعظ والآيات بحال أهل القبور الذين لا ينتفعون بشيء مما يلقى عليهم، فالآية تنفي سماع الانتفاع لا مطلق السماع، بدليل أن الكفار وهم المرادون في الآية بالأموات يسمعون الآيات بلا شك ولكنهم لا ينتفعون بها. أما ردنا على ما أوردوه من أدلة عقلية فالرد عليها من وجوه: أولا، أن الله تعالى قد حجب عنا معرفة ما يحصل للميت شفقة بنا لئلا نترك دفن موتانا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ثانيا، أن عدم رؤيتنا لما يحصل للميت من عذاب أو نعيم لا يعني عدم وجوده، فإن قدرة الله ليس لها حدود، وهو قادر سبحانه على أن يعذب أو ينعم من مات محروقا أو مات مأكولا، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. ثم إننا نرى اليوم من طرق التعذيب أنواعا مختلفة لا تترك آثارا في الجسد، كالتعذيب الكهربائي مثلا أو التعذيب النفسي، وهي أنواع من التعذيب ربما تكون أقسى من تلك التي تترك ندوبا وآثارا في الجسد. والتعذيب النفسي أشد، وقد يكون له أثرا على الجسد، وقانا الله والمستمعين عذابه. كذلك إن من أصول الإيمان عندنا الإيمان بالغيب وعذاب القبر منه، وإنكار عذاب القبر ونعيمه بدعوى عدم مشاهدته أو الإحساس به هو فتح لباب جحود الغيب على مصراعيه، فالملائكة تطوف حولنا وتكتب حسناتنا وسيئاتنا ولا نراها ومع ذلك نؤمن بها، وكذلك الجن، فهل يعد عدم رؤيتنا لذلك مبررا لإنكار تلك الغيبيات؟ كذلك إن كلا منا يعتقد أنه عاقل، فهل يرى العقل عندنا؟ فمن ينكر عذاب القبر لابد وأن يقال له: هل أنت عاقل؟ أرنا عقلك لنعرف هل أنت عاقل أم لا. فإن قال إن العقل لا يرى، نقول إن عذاب القبر ونعيمه كذلك لا يرى. وبهذا يظهر لنا أن من أنكر عذاب القبر ونعيمه ليس معه من العلم سوى الأوهام، لأن دلائل الكتاب والسنة قائمة على إثباته وتحقيقه. أيها المستمع الكريم، لعل سائلا يسأل: ما الحكمة من عذاب القبر ونعيمه؟ والجواب عن ذلك هي إظهار فضل الله تعالى على عباده المؤمنين الصالحين في تنعيمهم في الحياة البرزخية، وفي إذلال وتعذيب المكذبين العاصين لله والعياذ بالله. كذلك في إظهار قدرة الله تعالى في تعذيب العصاة والكافرين، وفي تنعيم المؤمنين الصادقين في القبر دون أن يشعر بذلك سائر البشر. ثم إن المكلفين عندما يعلمون أن هناك عذابا في القبر أو في الحياة البرزخية، فإن ذلك يكون رادعا ومانعا لهم عما يسوء ويشين فعله في الآخرة. كذلك التحذير من بعض الذنوب والمعاصي والتي يكون لها عقوبات خاصة تناسبها، كعدم التنزه من البول والنميمة وغير ذلك. بل قد يكون العذاب في القبر مكفرا لبعض الذنوب والمعاصي التي ألم بها العبد في الحياة الدنيا، فيأتي يوم القيامة ولا ذنب له. وقد يكون العذاب في القبر تخفيفا لعقوبة ذلك العبد في النار يوم القيامة. إذن معتقد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والأدلة على ذلك واضحة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى بعد ذلك للطاعنين مدخل في الطعن بالقرآن أو في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم اجعل القبر لنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

قريبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

يهده فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم

وأتم ارتفقا. إن

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

بحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا

0: مستمعينا الأكارم، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه في لكمبة للاستماع إلى خطبة الجمعة، وهي اليوم لسماحة مفتي عكار فضيلة الشيخ زيد بكار. الشيخ زيد بكار زكريا ضيف أستراليا سيقوم بتأدية خطبة الجمعة وإمامة الصلاة هذا اليوم في مسجد الإمام علي رضي الله عنه. ننتقل بحضراتكم إلى المسجد للاستماع إلى الأذان الثاني.
1: أشهد أن محمد رسول الله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا وخليلنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن عطايا الله تعالى ومنحه ونعمه علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وعلينا أن نحفظ ونحافظ على هذه النعم وأن نشكر الله تعالى على ما أنعمه علينا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فبالشكر تدوم النعم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. ومن نعم الله الجليلة علينا، وهي أمانة في رقابنا وأعناقنا، نعمة الأولاد والذرية والأسرة. هذه النعمة العظيمة التي وكلنا الله تعالى وأعطانا إياها، علينا أن نحفظها وأن نرعاها وأن نحسن غرسها، وخاصة في هذه البلاد، هذه البلاد التي احتضنت الكثير منا واستقبلتنا أحسن استقبال، وقدمت لنا ما عجزت كثير من البلدان عن تقديمه. ومن واجبنا أن نغرس فيها الغرس الصالح والغرس النافع الذي يعود على هذه البلاد بالخير، يعود على هذه البلاد بالخير والنفع، ويعود علينا أيضا بالخير والنفع. هذه الأمانة التي وكلنا الله تعالى بها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نداء رباني: قوا أنفسكم، نجوا أنفسكم من ماذا؟ من النار. أحدنا اليوم يخاف من الأمراض ومن الفقر ومن الفيروسات، كيف بك لا تخاف من هذا الوعيد؟
نج نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار، ولست لوحدك، بل أنقذ نفسك وأهلك من هذه النار التي وقودها الناس والحجارة، أي الذي يشعلها هم الناس والحجارة فهم وقودها، أجارنا الله وإياكم منها. نعم، لأن المهمة مع الأولاد ليست مهمة طعام وشراب فقط، ليست المهمة مع الأبناء والبنات والزوجة فقط أن نحضر لهم الطعام والشراب، أو نهتم لهم فقط بالدراسة والمدارس والجامعات فحسب، أو نهتم لهم بالثياب والسيارات ووسائل الحياة، وهذا واجب عليك تقوم به تجاه أسرتك بالإنفاق عليهم ورعايتهم، لكن الأهم من ذلك والأعظم من ذلك أن تفكر لآخرتهم، أن تهتم لأبنائك وبناتك، تهتم بصلاتهم، بأخلاقهم، بتربيتهم، بحجاب بناتك، بالإخاء والتآخي، باللحمة والمحبة، حتى تكونوا أسرة واحدة، أسرة محبة، هكذا تنجي نفسك وأهلك من النار. أيسرك أن ترى ابنك في النار؟ أيسرك أن ترى ابنتك في النار؟ لذلك القضية تحتاج منك إلى رعاية وإلى اهتمام، ولعلنا نقف مع هذه الرعاية بعض الوقفات. الأمر الأول، القضية تحتاج منك أولا إلى القدوة، أن تستشعر أنك أنت القدوة، فإن صليت

يسمع في المدرسة كلاما ويرى في البيت غير ذلك، كيف لهذا الولد أن يتأثر؟ فاستشعر أنك أيها الأب وأيتها الأم أنكم قدوة، وهو أعظم وسائل التربية. حين نزرع فيهم أيضا المحبة، ماذا تتوقع من ابن يزرع أبوه فيه ويزرع والده فيه بغض أعمامه، بغض أخواله؟ الأم تحذر أبنائها من زيارة خالهم أو خالاتهم، الأب يحذر أولاده من التعاطي مع أعمامه ومع أولاد عمه. ماذا تنتظر منه حين يبث فيهم الكراهية والحقد والحسد والضغينة؟ فماذا سيخرج من هذا الجيل؟ لذلك استذكر أنك أنت القدوة. الوقفة الثانية أن نعيش همومهم، لا أن نكون في كل الأوقات فقط لأعمالنا ولتجارتنا ولدنيانا. والكل يعلم في هذه البلاد مهما بذلت من الوقت ومهما سعيت فهناك فرص للعمل، لكن كما تهتم للدنيا وتهتم لتجارتك ولعملك ولوظيفتك، أعطي جزءا من حياتك لأولادك لأسرتك قبل أن تخسر هذه الأسرة، قبل أن تلتقط أبنائك من أوكار الدعارة والخمارات والبارات والمخدرات والجريمة والسرقات. أعطهم الوقت ليشعر هذا الولد بالعاطفة بالحنان. يا إخوة، من منا خير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان مشغولا أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قائد الأمة، رئيس الأمة، إمام الأمة صلوات ربي وسلاماته عليه، ومع ذلك كان يجد وقتا ليلاعب أحفاده أولاد بناته صلوات ربي وسلاماته عليه. كان يحملهم، يلاطفهم، يقبلهم، يداعبهم، يركبهم على ظهره صلوات ربي وسلاماته عليه. تصور هذه الألعاب حين لم يكن هناك شيء من الألعاب الإلكترونية التي أشغلت أبناءنا اليوم. إن جلست معهم دع الهاتف جانبا وتكلم معهم، قبلهم. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد جلساته، فقبل الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، فقال له الأقرع بن حابس وكان جالسا في المجلس، قال: أو تقبلون صبيانكم؟ استغرب، أنتم تقبلون الصبيان؟ فقال هذا الرجل الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. أو أملك، أي ماذا أفعل لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. قبله، لاطفه، ضع يدك على كتفه، احتضنه. حين يفقد الولد العاطفة في البيت سيبحث عن العاطفة خارج البيت، ستبحث الفتاة عن العاطفة خارج البيت، وحينها تقع الكارثة والطامة الكبرى. لنعطيهم الحنان، لنجلس معهم، نحاورهم، نكلمهم قبل أن يجدوا غيرك ممن يتفهمهم ويستمع لهم زاعما أنه يريد أن يعرف مشاكلهم ويعالج مشاكلهم، فإذ به يصطادهم ويأخذهم إلى رفقة السوء والعياذ بالله. الوقفة الثالثة: اربطوا أبناءكم وبناتكم بالمؤسسات، بالمساجد، بالمدارس الإسلامية، بالمراكز الإسلامية، بالندوات، بالمحاضرات، بالأنشطة. اربطوهم بذلك، هي بيئة يتأثر بها. اربطوهم ببيئة العائلة حتى لا تتفكك. وللأسف كم من أسر تفككت بسبب نزاع الأب مع أخيه، فتفككت، قاطع أخاه أي عم الأولاد، أو قاطع خال الأولاد

0: او قاطعت هي اختها او قاطعت خالة وخالات الابناء والبنات، فتسبب ذلك في ضعف الاسرة، ثم بعد ذلك الضياع. اربطوهم بالمؤسسات، بالانشطة العامة، لانهم يتأثرون بذلك. الوقفة الرابعة، اخلصوا في الدعاء لهم، اخلصوا في الدعاء لهم. وهذه هي وصية الأنبياء وعمل الأنبياء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هكذا كانوا يدعون. ادع لهم، وحذاري أن تدعو على ابنك أو ابنتك مهما كانت درجة العقوق، مهما بلغ بهم الضياع. ادع لهم، لأن الدعاء عليهم يعمي أبصارهم، يسود الدنيا في وجوههم، وستخسرهم أكثر وأكثر. فادع لهم بالهداية، تذكرهم في دعائك، في جوف الليل، في السجود، في أوقات إجابة الدعاء، بين الأذان والإقامة، بين جلستي خطبة الجمعة، في عصر يوم جمعة، ساعة نزول المطر، في كل هذه الساعات التي يرجى فيها إجابة الدعاء. تذكر أولادك، ادع لهم، ادع لزوجتك. أيها الإخوة، ومن أعظم ما ينبغي أن نهتم له لهذه الأسرة، حين يخطط الولد أو تلك الفتاة للزواج، أن نحسن الاختيار، اختيار المرأة الصالحة واختيار الرجل الصالح. هذه هي المهمة. لا تغرنك الأشكال ولا الأموال ولا الأحساب ولا الأنساب ولا المال. ابحث وفتش عن صاحبة الدين والخلق، وفتشي عن صاحب الدين والخلق. هكذا تتربى الأجيال على يد رجل صالح وامرأة صالحة. فإن حصل ما حصل بين هذين، فهناك رادع يردعهما، هذان الزوجان اللذان أرادا تأسيس الحياة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردعهم دينهم وتضبطهم أخلاقهم. لذلك كان العلاج الدين والخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال عليه الصلاة والسلام في حق الأنثى: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. حين يستشعر الأب وتستشعر الأم المسؤولية أن الله تعالى سائلكم عن هؤلاء الأولاد، يتوقف التفكير الذاتي والأناني. كم نسمع عن أزواج فرطوا ببيوتهم لأنه يريد أن يعيش حياته، لم يفكر بأولاده. وكم نسمع عن زوجات فرطت بالأسرة لأنها فقط تريد أن تعيش حياتها ولم تفكر لأبنائها وبناتها. لذلك نسمع عن ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق، ارتفاع أرقام الطلاق بأرقام مخيفة ومهولة، ليكون الضحية هم الأبناء والبنات الذين سيقفون يوم القيامة هناك. يعرف ربنا جل وعلا، هناك يقضي ربنا جل وعلا، وهو العالم بحقيقة المسؤولية والتقصير، هل كانت على الزوج أو على الزوجة، على الأب أو على الأم. أما هنا حين لا يستذكر ويستشعر الأب ولا الأم المسؤولية، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن سألك الله لماذا ضيعت هذا البيت، فما الجواب؟ وإن سألك الله لماذا ضيعت هذا البيت وضيعت الأولاد، فما هو الجواب؟ لذلك علينا أن نستشعر هذه المسؤولية، بأن هذه الأسرة نعمة من الله تعالى. هناك من حرم الأولاد، يدفع عشرات آلاف الدولارات من أجل أن يحصل على ولد، ويأتي البعض للأسف يفرط بأبنائه وبناته لأتفه الأسباب. لذلك أيها الأحبة لنزرع الخير ونبذل الخير، سنزول ونغادر هذه الدنيا وسنموت وسنفنى، ويبقى لنا الذكر الصالح والولد الصالح، هو أعظم مشروع تخرج به من هذه الدنيا. والله ليس مشروع الشركات ولا المؤسسات هو المشروع الذي تفتخر به فقط، إنما أن يكون لك ولد صالح، بنت صالحة، ابن صالح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا أردت أن تجري الحسنات لك بعد مماتك فاهتم بالولد الصالح الذي يبقى لك بعد مماتك، صدقة جارية تجري لك بها الحسنات، علم نافع تنشره، وولد كلما صلى صلاة قال: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا ما يبقى لك. فإذا كنت تريد أن تصل إلى هذه النهاية فاتعب في البداية، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
1: خطبة الجمعة تترجم الآن إلى اللغة الإنجليزية. نعتذر عن عدم إصدار الصوت من الجمعية. سنعود للاستماع إلى خطبة الجمعة الثانية مع سماحة الشيخ زيد بكار زكريا. ابقوا معنا، نحن معكم على الهواء، وللخطبة بقية الخطبة الثانية بعد لحظات. ابقوا معنا.
2: Show mercy will not be shown mercy. And the people most deserving of our mercy and our compassion are our children, our family, our spouse. So that's the second one. The second one, be a part of their life. The third one is to connect them to their community. Connect them to the Masjid. Build the relationship between them and their broader community, to the Masjid, to the Islamic institution, to places that offer great activities that bring them closer to their deen and that help empower them and upskill them and so on. Connect them with their family as well. Something also we ignore or we forget. Back in our home countries, it's much easier for people to build these connections with their family. But here it's more difficult. It takes a bit more energy and more effort. The point is to build their connection. Build their connections with their masajid, their institutions and their families. The fourth one is to make dua for them. Don't make dua against them. Make dua for them. This is a very powerful tool that we have at our disposal. The dua of a parent for their child. And unfortunately, we see families where their parents are just cursing their children. They get upset, they get frustrated with their children doing the wrong thing, not doing good in school, they're missing their salat or so on, and they curse their children. Why are you making things more difficult for yourself? Instead, you should be making dua for them. Make dua for your children. And Allah subhanahu wa ta'ala will bless them, inshaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala will give them hidayah, will bring them closer to the deen, inshaAllah ta'ala. And look for the times where the dua is more powerful and is more likely to have a stronger response. When you are praying at night and it's just you and Allah subhanahu wa ta'ala, make dua for your children. When it's on the Friday during the time of Ijabah, between the two khutbahs, make dua for your children. At the time after Asr Salah, make dua for your children.
0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم واغفر لباني هذا المسجد وواقفه والساعي فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا وذرارينا، اللهم أبعد عنهم الشرور والحاسدين والماكرين والحاقدين. اللهم احفظ لنا ذرارينا وزوجاتنا، وبارك لنا فيهم، وارحم والدينا ووالدي السامعين والحاضرين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر من نصر دينك وكتابك الكريم، واخذل من خذل دينك وكتابك الكريم. اللهم كل أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين وفي بلاد الإسلام أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أجود الأجودين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي صحتنا وفي أموالنا وفي بيوتنا وفي ذرارينا وفي أسرنا وفي سائر ما نملك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 14 من آب أغسطس لعام 2026. القاهرة: قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون في انفجار اسطوانة هيليوم داخل محل بيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة، وفق بيانين لوزارتي الداخلية والصحة المصريتين. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الحادث وقع في مول أرابيلا بلازا في التجمع الخامس، وإن الانفجار تسبب في نشوب حريق محدود داخل المحل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، إضافة إلى حدوث تلفيات في واجهات بعض المحل المجاورة. ونفت الوزارة الروايات التي تحدثت في وقت سابق عن سقوط مصعد داخل المول، وقالت نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل بشأن سقوط مصعد بالمول. بدورها قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إنها تتابع تداعيات الحادث الذي وقع داخل المول في شارع جمال عبد الناصر بالحي 3 في القاهرة الجديدة عبر فرقها الطبية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار أنه جرى الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى الموقع، واستقبل مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي 11 مصابا، فيما نقل 6 آخرون إلى مستشفيات قريبة لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية مع المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية. الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية أمس بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاق الفعلي للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن اجتماع التخطيط 3 للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد في مقر قيادة الأسطول الغربي مدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. وأضافت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك 15 دولة، وفي المقابل استكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسميا، مشيرة إلى أن بقية الدول تواصل استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف. ويتزامن هذا التطور مع التسارع في استكمال البناء المؤسسي للتحالف، حيث تم تعيين القائد من السعودية ونائبه في الدورة الأولى من باكستان، وتحديد المقر والشعار، إضافة إلى اعتماد الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية لبدء أعماله وفقا لبيان الوزارة. ويهدف التحالف إلى بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة، وذلك عبر تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة، إلى جانب تأمين خطوط التجارة الدولية وحماية طرق إمدادات الطاقة والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. قطاع غزة: تعود إسرائيل مجددا إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة عقب أقل من 10 أيام على اشتراط موافقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير قبل تنفيذ أي منها، تحت وطأة ضغوط أمريكية بهدف إتاحة تنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار. حيث أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل بقصف إسرائيلي استهدف مركبته في شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة، في تصعيد قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنه يعكس سياسة إسرائيل ورغبتها في إدامة حرب الإبادة وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع وإدخاله في حالة فوضى. وأدانت حماس إقدام الجيش الإسرائيلي على استهداف عدد من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، ما يؤكد إصرار الاحتلال على إفشال مساعي الوسطاء والضامنين ومجلس السلام للوصول إلى اتفاق يحقق وقفا مستداما لإطلاق النار وفق الحركة. وظلت الخروقات الإسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمبرم في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، لتسفر حتى اليوم عن استشهاد 1260 فلسطينيا وإصابة 4154 آخرين، غير أن مستوى الخروقات تراجع الأسبوع الماضي مع طلب الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف ومستشار المجلس المسؤول الأمريكي أرييل لايتسون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الغارات على غزة التزاما بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وآنذاك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن زامير أمر بتقييد الغارات على قطاع غزة واشترط موافقته المسبقة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف فلسطينيين بعينهم، لكن التوجيه المزعوم لا يعني وقف الهجمات، إذ يتيح للقوات الإسرائيلية عبر ثغرة ميدانية جوهرية بمواصلة هجماتها على القطاع تحت ذريعة إحباط أي تهديد فوري، وفق مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال لم تسمها الهيئة. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها، ويأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. ويسود التوتر بلدة قصرى بعد إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية واستمرار محاصرة 3 عائلات فلسطينية في منازلها. وأفاد رئيس بلديتها عبد العظيم وادي بأن الجيش الإسرائيلي أغلق القرية وحظر التجول فيها، وأن عشرات من الجنود انتشروا داخلها وفي محيطها. وأضاف أن العائلات الفلسطينية ما زالت محاصرة في منطقة رأس العين ولا تستطيع البلدية الوصول إليها وتقديم الخدمات من مياه وكهرباء ودواء وغذاء. وبدأ حصار المنازل الأحد الماضي عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة قرب منازل في البلدة، من بينها منزل فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، مما أدى بحسب السكان إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة. وأضاف رئيس البلدية أن مئات الجنود يحاصرون بلدة قصرى، وأنه خلافا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن إخلاء البؤرة الاستيطانية، أجبر الجنود السكان الفلسطينيين المحاصرين على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير لصالح جيش الاحتلال. وحذر من خطورة ما يجري قائلا: الأمر خطير جدا بالنسبة لنا، نخشى ما نخشاه أن يصبح اقتحام المنازل تمهيدا لسيطرة المستوطنين عليها، داعيا إلى تمكين طواقم البلدية من الوصول للمحاصرين وتقديم المساعدات الأساسية لهم. وأعلن جيش الاحتلال أنه هدم الليلة الماضية موقعين غير قانونيين عند أطراف قريتي قصرى وجالود بنابلس، وأوقف إسرائيليا واحدا، مشيرا إلى نشر قوات في المنطقة، لكن سكانا أفادوا بأنهم ما زالوا محاصرين وأن المستوطنين بقوا في المكان على بطانيات. اليمن. تصاعدت خلال الساعات الماضية الهجمات العسكرية المتبادلة في اليمن بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية التابعة لإيران، مخلفة قتلى وجرحى وسط تعثر الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في البلاد. وحديث الأمم المتحدة عن بلوغ النظام الصحي في اليمن نقطة الانهيار. وقال الجيش اليمني إن القوات البحرية وخفر السواحل دمر 3 زوارق حوثية محملة بالمتفجرات في البحر الأحمر ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في المياه الإقليمية، وذلك خلال الاشتباكات بينهما. وأضاف الجيش أن 1 الزوارق المستهدفة الذي كان محملا بمعدات مخصصة لإطلاق الطائرات المسيرة دمر بصاروخ ضمن تسليح القوات البحرية، ما أدى إلى مقتل 5 من ميليشيات الحوثيين كانوا على متنه ولا تزال جثثهم في عرض البحر. كما أفاد الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية في حسابه على منصة إكس بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت معسكر الفرقة 3 بقوات درع الوطن في منطقة العبر بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بعدد من الطائرات المفخخة المسيرة أدت إلى سقوط 2 و15 مصابا. من جانبها نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفات أرامكو في منطقة جيزان جنوب السعودية بطائرتين مسيرتين وحققت إصابة دقيقة. وأوضحت الوكالة أن استهداف المصفات جاء ردا على ما وصفته بانتهاك السعودية للأجواء اليمنية في صعدة وحجة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة مستمرة في الرد على أي خرق للسيادة اليمنية. وكانت القوات الحكومية أحبطت الخميس هجوما للحوثيين على مواقع في جبهة المفاليس جنوب حيفان في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز، مضيفة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر فادحة. كييف. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وذلك بعد أن أثارت الهجمات المتزايدة على السفن والموانئ مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية. وأضاف المصدر أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وتبادلت روسيا وأوكرانيا وهما لاعبان رئيسيان في سوق المنتجات الزراعية العالمية الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير. واضطرت كييف إلى اللجوء لطرق شحن بديلة عندما أوقف كثيرون من مالكي السفن عملياتهم في موانئ منطقة أوديسا الجنوبية، وهي مركز رئيسي لتصدير الحبوب في أواخر يوليو تموز بعد هجمات روسية على عشرات السفن. واضطرت روسيا أيضا إلى تعليق العمليات في جميع محطاتها 3 في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني، وستضطر إلى خفض صادراتها من الحبوب بشكل أكبر. ولم يصدر الكرملين ووزارة الخارجية الروسية أي تعليق حتى الآن على التقرير بشأن العرض الأوكراني. وقبل التقرير صرح ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو لم تتلقى أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. مسقط. تواجه المفاوضات العمانية الإيرانية بشأن فتح مضيق هرمز تعثرا سياسيا رغم إحراز تقدم على المستوى الفني، ويبدو أن الخلاف الأساسي بات مرتبطا بقدرة الولايات المتحدة على ممارسة الضغط العسكري والاقتصادي على إيران في مقابل استخدام طهران المضيق ورقة ضغط اقتصادية، مما يجعل أي اختراق مرتبطا بتغير حسابات تكلفة الاستمرار لدى أحد الطرفين. ومن جهة أخرى يبدو أن إيران اختارت المسار العماني لتجنب الحضور الأمريكي المباشر في المفاوضات، لكنها تواجه حاليا مسألة المقابل الذي يمكن أن تحصل عليه من واشنطن في حال التوصل إلى ترتيبات لفتح المضيق. القاهرة. أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، معربا عن ثقة بلاده في مواصلة وتطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة يومين. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العالمين شمال مصر إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا وزخما متزايدا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. ورحبت القاهرة بالاستثمارات التركية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة، مشيرة إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبترول والتعدين والخدمات اللوجستية، فضلا عن الطفرة التي شهدتها السياحة بين البلدين. دمشق. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح أمس عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى مناطقهم منذ ديسمبر كانون الأول 2024، معتبرا أن ذلك يمثل دليلا على تصميمهم على إعادة بناء بلدهم. ودعا المفوض الأممي في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا المجتمع الدولي إلى زيادة دعم جهود التعافي والاستقرار في سوريا. وشدد المفوض الأممي على أن سوريا تقف عند منعطف تاريخي، وأن عملية التعافي بهذا الحجم تمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها. ودعا الحكومات والشركاء في مجالات التنمية والتمويل إلى التحرك بسرعة وتحويل الزخم المرتبط بعودة السوريين إلى دعم عملي. وحث المفوض السامي المجتمع الدولي على تعزيز الدعم الموجه لجهود التعافي وسبل العيش وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وخلال زيارته تنقل المفوض الأممي بين محافظات العاصمة دمشق وإدلب وحلب، حيث التقى مسؤولين حكوميين وأسر النازحة وعائدين وممثلين عن المجتمعات المحلية للاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة. كما عقد في دمشق لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين الحكوميين. وخلال سنوات الثورة السورية التي امتدت بين أعوام 2011 و2024 هجر النظام المخلوع ملايين المدنيين إلى داخل البلاد وخارجها، بعضهم عاش في مخيمات بالشمال تحت ظروف قاسية. أبو ظبي. تعرضت سفينتان تابعتان لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس دون تسجيل أي إصابات. وذكرت الشركة في بيان أنه تمت السيطرة على الوضع، مشددة على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأهابت أدنوك بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. الرياض. بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية في الرياض أمس العلاقات بين البلدين في المجال العسكري والدفاع والتطورات الإقليمية. وقال وزير الدفاع السعودي في منشور عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: أكدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها. وأكد الأمير خالد بن سلمان أن العراق سيبقى جارا عزيزا علينا تربطنا مع حكومته وشعبه الشقيق روابط الأخوة والتضامن والتعاضد، مشددا على وقوف السعودية معه دوما لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحته وشعبه. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 14 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أشعلت تصريحات صادرة عن قياديين في حزب الأحرار جدلا حادا حول مستقبل السكن في أستراليا بعدما قيل إن على ذوي الدخل المحدود أن يقبلوا مساكن بمعايير أقل في وقت تتفاقم فيه أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإيجار وشراء المنازل. وأقر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان والتشرد أندرو براغ بأن خطة الائتلاف لتوسيع المعروض السكني ستتطلب تقديم تنازلات عقب إعلانه يوم الأربعاء بأن المعارضة ستعمل في حال فوزها بالانتخابات على اختصار قانون الإسكان الوطني من أكثر من 2000 صفحة إلى نحو 80 صفحة. وقال إن تبسيط القانون وبناء المزيد من المنازل يجب أن يرافقهما قدر من التنازلات. وجاءت تصريحات براغ بعد موقف أثار بدوره انتقادات واسعة من زميله الأحرار والمتحدث باسم وزارة الخزانة تيم ويلسون الذي أشار إلى أن بعض الأستراليين قد يكون بإمكانهم ارتداء سترة في الشتاء بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة على رفع مستوى كفاءة منازلهم، معتبرا أن أستراليا تحتاج إلى مخزون سكني يستجيب للاحتياجات المختلفة والظروف المناخية المتباينة. وقال إن كوينزلاند ليست تازمانيا أو فيكتوريا وغرب أستراليا مختلفة تماما. هذه الرؤية قوبلت بانتقادات شديدة من المدافعين عن الإسكان الميسور التكلفة محذرين من أن تخفيف معايير البناء قد يمنح المطورين فرصة لتحقيق الأرباح على حساب جودة المنازل وصحة السكان وسلامتهم. وقالت مي عزيز المتحدثة باسم منظمة Everybody's Home إن كثيرا من المستأجرين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون أصلا في منازل شديدة البرودة في الشتاء وخانقة في الصيف ومثقلة بالعفن والرطوبة فضلا عن ارتفاع كلفة تدفئتها وتبريدها. كما وصفت الدكتورة كازاندرا جولدي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية وصفت تصريحات براغ بأنها صادمة مؤكدة ضرورة التوسع بشكل كبير في بناء المساكن الاجتماعية. في المقابل رحبت جمعية صناعة الإسكان بإعلان براغ لكنها شددت على أن الأهم ليس استهداف عدد محدد من صفحات القانون وإنما تبسيط الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحيط بقطاع البناء. ويحدد قانون البناء الوطني الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بسلامة المباني وصحة السكان وراحتهم وسهولة الوصول إليها واستدامتها، وهو ما يجري تفصيله حاليا في أكثر من 2000 صفحة. أما المعايير الجديدة التي يقترحها الائتلاف فستركز على المتطلبات الهيكلية والسلامة من الحرائق بالإضافة إلى الصحة ومعايير تعتبر فعالة من حيث التكلفة. وكان حزب العمال قد أعلن أنه سيعمل على تجميد قانون البناء الوطني بعد اجتماع مائدة مستديرة حول الإنتاجية في منتصف هذا العام. ففي وقت سابق من هذا العام رفضت وزيرة الإسكان كلير أونيل دعوات الائتلاف إلى تقليص معايير البناء إلى 200 صفحة، مؤكدة أنها تحدثت إلى البنائين الذين أبدوا رفضا شديدا لهذه الفكرة. من جهته قال وزير الخزانة جيم تشالمرز لإذاعة الأي بي سي يوم الأربعاء إن الحكومة تقترب من تقديم خطة نهائية إلى وزير البناء في وقت لاحق من هذا العام بهدف تبسيط قانون البناء، فيما دعا براغ إلى إنشاء دليل فيدرالي للمنازل النموذجية بحيث تحصل التصاميم المعتمدة مسبقا على موافقة تلقائية من حكومات الولايات. كامبرا. أستراليان كانا من بين 211 شخصا أنقذتهم فرق الطوارئ بعد اندلاع حريق في عبارة كانت متجهة من جزيرة بالي إلى لومبوك في أندونيسيا. وأكدت السلطات إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من العبارة، فيما لقيت شابة أندونيسية تبلغ من العمر 19 عاما حتفها في الحادث. واندلعت النيران في العبارات أثناء إبحارها من مضيق لومبوك وسط أمواج هائجة قبل أن تمتد إلى المركبات والدراجات النارية الموجودة على متنها. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها الوكالة الوطنية الأندونيسية للبحث والإنقاذ أظهرت ركابا يرتدون سترات النجاة ويتجمعون داخل توق قابل للنفخ، بينما كانت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من العبارة. وشاركت سفن تابعة للبحرية وعبارات ومروحية في عملية الإنقاذ. وقال رئيس هيئة البحث والإنقاذ في ماترام محمد هاربادي إن الفرق تحركت سريعا إلى موقع الحادث. وأضاف هاربادي قائلا أرسلنا سفينة ونسقنا مع وحدات البحرية وشرطة الطيران للتوجه إلى موقع العبارة المحترقة. ووصفت الناجية سبتي سوغيارت مشاهد الخوف والفوضى على متن العبارة قائلة إن النيران أخذت تتسع حتى أتت على نحو نصف الدراجات النارية الموجودة داخل العبارة. وأضافت قائلة طلبوا منا في البداية التزام الهدوء وقالوا إنهم يحاولون إخماد الحريق والسيطرة على الوضع، لكنهم طلبوا منا في النهاية أن نقفز إلى الماء. كامبرا. اختتمت أستراليا أعمال التعداد السكاني لعام 2026 حيث بادرت ملايين الأسر في أنحاء البلاد إلى إكمال استماراتها، مسجلة رقما قياسيا في نسبة المشاركة عبر الإنترنت في أكثر عملية إحصائية اعتمادا على الوسائل الرقمية في تاريخ البلاد. وأفاد المكتب الأسترالي للإحصاء بأن أكثر من 5 ملايين أسرة قد أكملت الاستمارة، أي ما يتجاوز نصف إجمالي الأسر والتي شملها تعداد عام 2021، مع توقعات بأن تتجاوز نسبة المشاركة الرقمية عبر الإنترنت حوالي 85%. كامبرا. يطالب المدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحكومة الفيدرالية على إعادة النظر في التغييرات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS، وذلك قبيل التصويت المرتقب في البرلمان على الإصلاحات المقترحة. وتهدف الإصلاحات التي تقترحها الحكومة الفيدرالية إلى مكافحة الاحتيال والحد من الإنفاق، إلا أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق على NDIS وتقليص عدد المشاركين فيه، وهو ما يحذر المدافعون من أنه قد يكون له تداعيات خطيرة. كامبرا. تواجه تأشيرات الوالدين في أستراليا أزمة متفاقمة مع تراكم أكثر من 157,000 طلب، بالإضافة إلى طوابير انتظار تصل تقديريا إلى نحو 33 عاما للتأشيرة غير المساهمة وحوالي 15 عاما للتأشيرة المساهمة، والتي قد تصل تكلفتها إلى نحو 50,000 دولار. ويؤكد الخبراء إن المشكلة أصبحت هيكلية خصوصا مع تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة سنويا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مدة الانتظار مستقبلا، كما أن بعض خيارات التقديم من داخل أستراليا باتت محدودة، بينما لا توفر تأشيرات الزيارة حلا دائما، ويبرز بديل مؤقت يتمثل في تأشيرة الوالدين المؤقتة والتي قد تسمح بالإقامة لسنوات، لكنها مكلفة ولا تمنح مزايا للميديكير. وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن قدرة العائلات على تحقيق لم الشمل فعليا، مع ما يستدعي دراسة كل حالة مع محامي هجرة مستقل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لكيمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرون رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.

0: لتبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز. مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الألم. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة 701 من حلقات تدبر سورة من مقاطع حظر التجول، والحلقة 32 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وتدبرنا امبارح قول الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقلنا إن كثير من أهل الكتاب يحبون أن يروا المسلمين بيتركوا دينهم وبيرتدوا عنه، إن شاء الله يرجعوا يعبدوا الأصنام، المهم ما يفضلوش مسلمين، حقدا وحسدا، لأن النبي المنتظر نبي آخر الزمان لم يخرج من بينهم. اقرأ بقى 110، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وإن أحسن رد عليهم الحساد دول هو إننا نقيم الصلاة ونعمر مساجد الله ونعمل وننتج ويصبح معانا المال والاقتصاد عشان نخرج الزكاة. ما هو الفقراء ما فيش عليهم زكاة، فربنا بيأمرنا بإخراج الزكاة، يبقى لازم يكون أمة منتجة غنية. التواصل يا جماعة بين طرفين بيحتاج إلى لغة مشتركة. الصلاة والزكاة لغة نتكلم بها مع الله، عبادة بدنية وعبادة مالية، دي طريقة نتواصل بها مع الله. أنا ممكن أخدك بالحضن وممكن أجيب لك هدية، دي لغة، دي طريقة في التواصل، دي طريقة بدنية، دي طريقة فيها، دي طريقة مالية فيها تضحية وهكذا. طيب اقرأ بقى معايا من الأول الآية 111، ومن هنا بنبدأ تدبر آيات حلقة الليلة. اقرأ معايا الآية 111. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآية دي يا جماعة عايزكم تركزوا فيها معايا قوي. فسرت إن معناها اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا نصراني، وده صحيح بس مش في الآية دي، ده في الآية اللي بعد اللي بعدها 113. الآية اللي بعد اللي بعدها 113، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني اليهود مكفرين النصارى، والنصارى مكفرين اليهود، وكل فريق منهم بيعتبر الفريق الآخر على الباطل. ولكن الآية 111 في ظاهرها ما بتقولش كده. يرى معايا 111 تاني وركز. وقالوا، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كان صدق. يعني مع بعض قالوا مش هيدخل الجنة إلا لو كان يهودي أو نصراني. طب هل في تضارب بين الآيتين؟ لا، الآيتين دول بيوصفوا، طبعا عايز أقولك على حاجة، يعني التفاسير بتقول إن الآية دي 111 محتاجة تفصيل، إن ده معنى مختصر، لكن معناها ان اليهود قالوا مش هيدخل الى اليهود، والنصارى قالوا مش هيدخل الى النصارى، لكن ظاهر اللفظ ما بيقولش كده. ظاهر اللفظ ان اليهود والنصارى قالوا ان مش هيدخل الجنة الا يهود او نصارى. الايتين دول 111 و113 بيوصفوا اللي بيحدث دلوقتي بمنتهى الدقة. لما اليهود والنصارى يجتمعوا على المسلمين بيتناسوا خلافاتهم، وكأنهم بقوا ثقافة واحدة، وبيبعدوا عن الكلام في الدين، حتى لأنهم دينين أصلا عكس بعض تماما. اليهودية توحيدية والنصرانية تثليثية. النصرانية تؤمن بالمسيح لكن بالغت في شأنه وجعلته إله. اليهودية لا تؤمن به أصلا وتعتبره دجال. لكن في كل قنوات التلفزيون والإعلام وفي الغرب النهاردة، وده عملوا كمان إدارات جوه الكثير من الجامعات تدرس إيه بقى وبيتكلموا عن إيه، الجوديو كريستيان فاليوز والجوديو كريستيان برينسيبلز. اخترعوا لفظ يجمع بين اليهودية والمسيحية، ان في حاجة اسمها القيم اليهودية والمسيحية. وكل بقى في اوروبا وامريكا بيتكلم عن ان بلادنا هنا قامت على القيم اليهودية والمسيحية، وقعدوا يخدعوا نفسهم ويقولوا احنا بنتشارك في نفس الكتاب البايبل، مع ان بايبل اليهود يختلف عن بايبل المسيحيين. بايبل اليهود بيتوقف عند العهد القديم، في بايبل في اللي هو بايبل المسيحيين في العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم اللي هو الاولد تيستامنت، ده هو ده بايبل اليهود. اليهود ما عندهمش هم الاناجيل والعهد الجديد. فانت اصلا تيجي تزنق اي مسيحي وتقول له ازاي ربنا يقول اقتلوا الاطفال والرضع والكلام اللي عندكم ده، يقول لك يا عم بقى، يهرب من الاجابه، يقول لك ايه يا اخي، ده العهد القديم، ده العهد القديم. الله، يعني العهد القديم مش مهم؟ ده تلات اربع كتابك هو العهد القديم. اهو مسكت انا النهاردة البايبل عشان اشوف قد ايه عهد قديم وقد ايه عهد جديد. لقيت، اتفضلوا، انا حطيت العلامة اهي، اتفضلوا، ده نسبة العهد القديم بالنسبة للعهد الجديد. 960 صفحة عهد قديم و 290 صفحة العهد الجديد. حوالي أكتر من 3 أرباع الكتاب عهد قديم. وانت كل شيء تقول ماليش دعوة بيه ماليش دعوة بيه. وبعدين لما تيجوا تتكلموا تقولوا ان احنا مع بعض بنتشارك في نفس الكتاب. لو انت دلوقتي بقى على مزاجك العهد القديم ولما نيجي نسألك اسئلة تقول ما لناش دعوة بالكلام ده خلينا في العهد الجديد. احنا هنا بنواجههم بالكلام ده. هم يعني ايه جوديو كريستيان يعني؟ ده انتوا عكس بعض في كل العقائد. لكن في مواجهة الاسلام بينسوا خلافاتهم وبيتوحدوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني مسلمين لا. خدتوا بالكم دي؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تلك أمانيهم. وقلنا الأماني هي أشياء غير حقيقية وبعيدة المنال. مش مستحيلة لكنها بعيدة المنال. ولذلك تسمى الأكاذيب والاختلاقات أماني أيضا. وبالتالي اللي بيقولوا ده إن محدش هيدخل الجنة غيرهم دي أكاذيب وأمنيات بعيدة المنال. العرب تقول الأماني مطايا الحمقى. الناس الحمقى فرحانين بالأماني وشغالين إيه يعني بتريحهم الأمنيات. ليت الشباب يعود يوما. الشباب ما بيرجعش. ده اسمها اماني. ليت للتمني. فالانسان الاحمق اللي طول النهار يقعد ويقول انا هبقى مليونير هبقى مليونير هو مشتغلش اصلا. امير الشعراء بيقول ايه احمد شوقي؟ وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا وما استعصى على قوم منال اذا الاقدام كان لهم ركابة. يعني لازم تشتغل ويبقى عندك شجاعة واقدام وعزيمة علشان تحقق الاماني. الاماني ما بتتحققش وانت قاعد على القهوة طول النهار وعمال تدعي ربنا انك تدخل الجنة مع النبيين والشهداء. زي يعني تلك امانيهم. وعلى كل حال يا يهود ويا نصارى يلي كل فريق منكم اصلا بيدعي انه داخل الجنة حد، هاتوا برهانكم. يلا اثبتوا هذا الكلام. الانسان لما يتكلم خاصة في شيء خطير زي كده لازم يكون عنده ادلة وبراهين. طيب هل هم عندهم ادلة؟ لا ما عندهمش. لذلك ربنا قال للنبي اطلب منهم دليل. وده معناه ان ربنا يعلم ان ما عندهمش اي دليل ولا اي برهان. واللي ما كانش قال للنبي يقول لهم هاتوا برهانكم. اقرأ بقى معايا الاية 112. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وامبارح وإحنا بنتدبر الآية 108 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. تكلمنا عن العبودية وإنها عبادة قلبية. الإسلام هو الاستسلام الكامل لمشيئة الله ولقدر الله. هنا في الآية 112 بلى من أسلم وجهه لله. يعني لازم أسلم وجهي لله. طب وبقيت جسمي وجهي بس. الوجه هو أشرف ما في الإنسان. لذلك العرب لما تذكر الوجه هي الوجه يدل على الذات كلها على الإنسان كله. عشان كده احنا في السجود بنقول ايه؟ عمر سجد. لا هو وجهه بس اللي سجد. ايوه لو وجهه سجد يبقى عمر سجد. فكأنما كله سجد. كأنما جسمك كله سجد. يقولك ايه؟ اعمل خير لوجه الله. يعني لله. الوجه دلالة على الذات. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. إسلام الوجه والاستسلام لأوامر الله وعمل الصالحات لازم يكون معاه نية حسنة. والإنسان بالنية بياخد أجر حتى لو لم يفعل. وهو محسن فله أجره. لازم يكون بيسلم وجهه يعني بيطيع ونيته انه يحسن. حديث شريف جميل جدا في الموضوع ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احدثكم حديثا فاحفظوه. يعني مهم، بيعمل كده مقدمة. انما الدنيا لاربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. عبد ربنا اداله فلوس واداله علم، فبيتقي ربه في هذا المال، وبيصل رحمه بيدي القرايب، ويعلم لله فيه حقا، وبيطلع زكاته أكتر كمان وصدقات، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. ركز، صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان اللي قبله ده. لو كان عندي فلوس كنت عملت زي اللي هو عمله بالظبط، اديت قرايبي وتصدقت على المساكين وطلعت زكاتي مضاعفة كمان. فهو بنيته فأجرهما سواء، هياخد نفس الأجر. هو ما عملش حاجة، ما طلعش ولا قرش، هو غلبان ما عندوش فلوس، لكن نيته انه لو معاه هيعمل نفس ده بالظبط، وهو صادق في نيته ياخد نفس الأجر. شوف بقى: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، التاني اللي إيه اللي قبله اللي خربها، فهو بنيته فوزرهما سواء. الاثنين ياخدوا نفس الوزر، ما عملش حاجة غلط، هو معهوش فلوس يعمل حاجة غلط، لكن ناوي ان لو جاله فلوس هيروح يشرب خمرة وهيروح يجيب مخدرات وهيعمل وهيعيش حياة حرام، هياخد يعني هيجي يوم القيامة يلاقي الوزر موجود عنده. انما الاعمال بالنيات. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى له أجره عند ربه. وبعدين في التفات في العدد: فله أجره عند ربه مفرد، ولا خوف عليه، لا عليهم. حصل التفات من المفرد للجمع، يعني كلهم، ما فيش واحد منهم، كلهم لهم الأجر ده. فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وطبعا في قراءة يعقوب زي كل ولا خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في قراءة يعقوب لا خوف عليهم ولا عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف بالفتح يعني جنس الخوف ما يقربش منهم إطلاقا، لا يجب أن يخاف المؤمن من ضرر يصيبه في المستقبل. وخلي بالك ما قالش ولا خوف ولا حزن، لا، لا خوف بس. الإنسان لا يخاف من المستقبل إذا كان مؤمن، لكن ممكن المؤمن يحزن على شيء فات أو على شيء أو على فقد حبيب أو كان زيك. ولا هم يحزنون يعني في الغالب لا يحزنون، لكن المفروض ما يخافوش أبدا، المؤمن ما يخافش. اقرأ بقى 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله، هو مش كنت جوديو كريستيان من شوية؟ دلوقتي بقت اليهود بتقول ليست النصارى على شيء، والنصارى بتقول ليست اليهود على شيء. حقيقة الأمر ان هما دينين ضد بعض تماما، كل دين منهم بيقول على الآخر انه على الباطل. وده من حق الإنسان إنه يعتبر دينه هو اللي على الحق والآخر على الباطل. لكن ما تجوش تمثله على الناس لما يبقى الموضوع ضد المسلمين وتعملوا بقى إيه، تقولوا إحنا حاجة واحدة، إيد واحدة. لا مش إيد واحدة خالص. ده عمل مشكلة عند مين بقى؟ عند العرب المشركين اللي بيعبدوا الأصنام. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء كفروهم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كفروهم، وهم يتلون الكتاب. هم في نظر العرب دول أهل الكتاب، دي ناس محترمة قوي، دي ناس عندها علم، دي ناس عندها كتب سماوية. فلما شافوهم هما الاثنين كفرين بعض انتهزوها فرصة، هما كمان اللي هما لا يعلمون، قال الذين لا يعلمون اللي هما المشركين اللي بيعبدوا أصنام، وقالك يبقى هما الاثنين زفت بقى خلاص، لا هما الاثنين ليسوا على شيء، وبقوا على الشرك وعلى عبادة الأصنام. نروح مع دول ولا مع دول؟ ما احنا مش عارفين مين فيهم الصح، هما الاثنين غلط. يلا احنا كده كويسين، وبقوا على عبادة الأصنام. بص بقى الفرق بين موضوعية الإسلام وتطرف أهل الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، على شيء نكرة، يعني ما فيش حاجة خالص صح عندهم. ايه ده؟ يعني مش للدرجة دي يا جماعة. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والنصارى خدوا الجانب المعاكس بالضبط وبمنتهى التشدد والتطرف، قالوا اليهود ما فيش عندهم اي حاجة صح خالص نهائيا. القرآن يتعجب ويقول وهم يتلون الكتاب، دول اهل كتاب، ازاي تنكروا على الاخر كل حاجة تماما كده؟ بص موضوعية القرآن بقى ما يتكلم من غير ما يعمم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ما قالش كلهم، بل أكثرهم برضو ما قالش كلهم لا يؤمنون. إيه ده؟ إيه الموضوعية دي؟ إيه العقلانية دي؟ اسمع يا عم الآية 108، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، مش كلهم. شوف الموضوعية والدقة، الفرق بين ده وبين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يا راجل. طيب هنا بقى الحقيقة عايز اقول حاجة سمعتها من ناس كتير وفرحانين بيها قوي، دماغ خفيف كده وبتاع، والحقيقة فيه يعني طبعا بعض المفسرين كتبوها، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء صدقوا، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء صدقوا. قال له ال- ال- ال- الاولى نقول انهم صدقوا، يعني الاول مره اللي هو بيصدقوا لما قالوا النصارى مش على شيء، ولما النصارى احنا نفوق بنقول ايه، صدقوا، دول صدقوا ودول صدقوا. طب انت كده غلطت نفس غلطتهم، ما احنا عارفين ان الفريقين على باطل خلاص احنا فاهمين، لكن التعميم هو اللي غلط، ليسوا على شيء اطلاقا. لا ده عنده صح وعنده تحريف، وده عنده صح وعنده تحريف. ما هو ده، ما تجعلش الانفعال يستدرجك وتبقى زيهم. انت القرآن بيشكل طريقة تفكيرك وطريقة كلامك وطريقة معالجتك للأمور. بص تعقيب القرآن في آخر الآية، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كده احنا قدام ثلاث فرق، فرقة يهود، فرقة نصارى، وفرقة عباد أصنام، وكل مكفر بعضه. هخش نزنق نفسي في وسطهم دلوقتي؟ لا أنا أرقى من كده. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اترك الحكم لله وما تصدرش احكام انت، حتى لو انت عارف حكمهم وحارف حكم كفرهم، محدش طلب منك تدلي برأيك دلوقتي. انت لو دخلت اتكلمت دلوقتي هتنزل للمستوى ده وتبقى فرقة رابعة بتكفر. لا لا لا لا خالص، ارتقي وقول فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. خلاص القرآن بيعلمك ازاي تتكلم وازاي تبقى ارقى واحد بيتكلم، وتختار الوقت اللي تتكلم فيه. هل انت لو اتكلمت هتسمع في وسط الدوشة وفي وسط الزحمة دي؟ مش هتسمع، احسن لك ما تتكلمش دلوقتي. حد يقدر يختلف مع الكلمة دي؟ حد يقدر يقول ده غلط؟ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. خلص الموضوع. طيب روحنا نصلي. مش هما قالوا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم؟ طيب وبعد كده ربنا قال لنا إيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. طيب تمام. وقال لنا كمان نعمل إيه؟ وقلنا ده أحسن رد عليهم الآية 110 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حلوة وروحنا نصلي وأقمنا الصلاة والمساجد امتلأت وده هيغيظ مين؟ هيغيظ اللي عايزين يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هيغيظهم، هيغيظ أهل الكتاب. هيعملوا ايه؟ سيمنعوا مساجد الله وسيسعوا في خرابها. اقرأ معايا الآية 114 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا يوجد في الدنيا إنسان أكثر ظلما من اللي يمنع الناس من الذهاب إلى مساجد الله ويمنع أن يذكر فيها اسمه. وده دليل على ان المسجد ليس فقط للصلاة بل لحلقات الذكر وتلاوة القرآن وطلب العلم. قال لك شوف الآية بتقول ايه، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يصلى فيها، لا ان يذكر فيها اسمه، واسم الله يذكر في الصلاة وفي حلقات الذكر وفي تلاوة القرآن وفي طلب العلم، كل ده يصنف تحت ذكر الله. وسعى في خرابها لها معنيين. التخريب الفعلي اللي هي الناس اللي بتهدم المساجد وتحرق المساجد، والمعنى الثاني خرابها بمعنى منع الناس من الذهاب للمساجد، لأن اللي بيروحوا المساجد اسمهم عمار المسجد، بيعمروا المسجد. ربنا قال في سورة التوبة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني ما يلهمش أنهم يدخلوا المساجد وهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. أو ممكن المشرك يدخل المسجد من باب التعرف على الإسلام، من باب اللي عايز يعرف إيه اللي بيحصل، لكن ما يدخلش وهو شاهد على نفسه بالكفر وداخل واللي عاجبه عاجبه وداخل زي نابليون كده ما دخل برجليه بالجزم وبالحصنة، لا ده ممنوع، ده تحدي ما حدش هيتحدانا ويدخل غصب عننا. لكن اللي عايز يدخل مؤدب عشان يتعرف على الإسلام، يتعرف على الديانة الإسلامية، على الثقافة الإسلامية، أهلا وسهلا. نرجع لآية 114 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني يسعى في خرابها يعني يمنع الناس من الذهاب للمسجد. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المفروض ما كانوش يقدروا يتجرأوا على المسجد كده ويدخلوا بكل اطمئنان كده بتحدي، كان لازم يعرفوا ان المسلمين متوحدين للدفاع عن مساجدهم. لكن للأسف فرقة المسلمين دلوقتي جرأتهم على المساجد. على كل حال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اللي عملوا كده في مساجد الله لهم في الدنيا خزي، فشل، هزيمة، وفي الآخرة عذاب عظيم. طبعا المقصود مش بس أهل الكتاب، عشان كده ربنا ما قالش بقى إيه، ما ذكرهمش بالاسم هنا، وقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله. طبقا للسياق السباق بالذات يعني الآيات السابقة يبقى هم أهل الكتاب، ولكن وتركها عامة لأن هناك آخرين هيعملوا كده. الهندوس دمروا مسجد بابري من حاجة من 20 سنة ودمروا بيدمروا مساجد وبيمنعوا مساجد الله دلوقتي. انت كل مرة بتشوفوني بدعي للهند وسريلانكا الأمور هناك وكشمير الأمور هناك فوق كلمة خطيرة ما تكفيش. يعني ناس كتير متوقعة مذبحة كبيرة ستحدث في هذه البلاد. الله يستر على أخواننا هناك والله يا رب ينصر. بل للأسف بعض بلاد المسلمين بتخرب المساجد بتغلق المساجد. بعض بلاد المسلمين لا تسمح بفتح المسجد إلا في الجماعة الأولى ثم يغلق المسجد. ممنوع حد يدخل المسجد بين الصلوات. يعني إيه بين الصلوات؟ ثانية واحدة، هو مسجد حضرتك؟ أنا مش هتقول كلمة تانية يعني، هو فيه إيه؟ ألا هي دي مساجد مين؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله. المسجد ملك لله، المسجد مش ملك وزارة، المسجد مش ملك دولة. مفيش حاجة اسمها أنا صاحب المسجد الفلاني، مفيش كلام دوة. حتى لو أرضك وحتى لو المبنى بتاعك، كان ممكن تبقى الآية ومن أظلم ممن منع المساجد، لكن لا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. لأن المساجد ملك لله، لا يملك أحد أن يمنع إنسان من دخول المسجد. في سورة الجن ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مفيش حاجة اسمها أنا أملك المسجد ده، مفيش حاجة اسمها كده. أنت عايز تعمل مسجد تتبرع بالأرض وبالمبنى ويصبح المسجد ملك لله. أنت كتر خيرك لغاية كده، مالكش سيطرة على المسجد بعد كده. ليس من حق أحد أن يمنع أحد من دخول المسجد. واللي يعمل كده لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحان الله، أنا دلوقتي وأنا بتكلم معاكم تذكرت آية مهمة جدا. لماذا شرع الجهاد؟ الآية الآية 40 في السورة، سورة الحج. اسمع بقى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن ربنا سمح بسنة التدافع إن الأهل الحق يدفعوا أهل الباطل، دي اللي هي سنة الجهاد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. كانت صوامع الرهبان، يعني الأديرة بتاعت رهبان النصارى، والبيع والصلوات يعني الكنائس والكنيس اللي هو الكنيسة بتاعت المسيحيين والكنيس اليهودي اللي هو المعبد اليهودي ومساجد بتاعت المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرة. كانت هدمت، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يعني ربنا فرض علينا الجهاد. من ضمن الأسباب أو من ضمن الأسباب المبيحة للقتال في الإسلام هو الدفاع عن أديرة المسيحيين، كنائس المسيحيين، معابد اليهود والمساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. صحيح احنا مختلفين معاهم، صحيح نرى انهم كفار، انهم كفروا بمحمد وبالقرآن، ولكن نبذل ارواحنا في الدفاع عن حقهم في العبادة بالطريقة اللي احنا مختلفين فيها معاهم ونراهم مخطئين فيها كمان. شوفوا حرية العقيدة الى اي درجة محمية في الاسلام. مش بس كده، ولو مت وانا بدافع عن كنيسة او عن معبد يهودي انا شهيد. ايه العظمة دي؟ ايه ال ال ال ال ال ال الرقي ده؟ ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفاتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة

0: الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-22-34 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية؟ أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. سبحان الله، لقد ألهاه حب صاحبته عن صلاته، فلم يعد يدري كم صلى، ولم يعد إن صلى يصلي إلا متجها إلى ديارها، لا إلى القبلة التي فرض الله أن يتجه إليها المسلمون. إنه الغرام والشوق والعشق والتعلق بالصور والأشكال حين يتمكن من قلب الإنسان. أتعرفون لمن هذه الأبيات؟ إنها لقيس بن الملوح، مجنون ليلى. فهلموا معي نتابع قصة هذا الرجل لنرى ما الذي يحصل للإنسان عندما تغلب عليه أشواق الشكل والصورة فتطغى في قلبه على حب الله عز وجل. أشواق المؤمن ما أحلى. كان قيس صديقا لليلى مذ كانا صغيرين يرعيان الغنم معا. وقد تذكر قيس هذه الأيام الجميلة، أيام الصبا، بعد أن فارقته ليلى وصارت بعيدة عنه، فجعل يقول: تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة، ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم. وحين تزوجت ليلى من ورد ابن محمد لم يصبر قيس على قضاء الله وقدره، لم يسلم أمره إلى الله عز وجل، وإنما غاب قلبه في محبوبته وغرق فيها حتى كان من أخباره الشيء العجيب. فمن ذلك أنه أساء أدبه مع الله سبحانه وتعالى لفرط تعلقه بليلى، فقال في بعض شعره، اسمعوا الكلام الغريب الذي قاله، قال: قضاها لغيري، يعني ليلى، وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلاني؟ انظروا، يقول: يا رب، لولا ابتليتني بأي شيء آخر إلا بهذه المحبوبة أن تباعد بيني وبينها، وهذا سوء أدب منه مع الله سبحانه وتعالى. وأكثر من هذا أنه صار في هيامه إذا سمع مناديا ينادي باسم ليلى طار قلبه، وإن كانت المدعوة امرأة أخرى غير ليلى التي يعرفها. وقد قيل أنه كان مرة في منى فسمع داعيا يدعو باسم ليلى فتحرك قلبه، فقال: وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أطراب الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. وأكثر من هذا أنه قد هام على وجهه وفقد عقله وأصبح كالمجنون، ولذلك سموه المجنون ليلى. يقولون في أخباره أيها الأخوة والأخوات أنه كان يزايله عقله، فلا يعقل من حدثه ولا يعقل بما يتحدث، وكان يمشي عريانا أحيانا ويجلس على الأرض ويجمع حوله التراب والحصى ويمضي أوقاته هكذا، فإذا ذكر له المحدث اسم ليلى أفاق وعقال وحدثه بخبرها وما كان بينه وبينها وأنشد شعره فيها. وكان، وهذا أغرب، يهيم على وجهه، يعني يمشي على غير هدى هكذا، فكان يهيم على وجهه وهو في نجد، فلا يفيق إلا وهو على مشارف الشام. تأملوا ما فعله به الشوق إلى صاحبته لما تمكن من قلبه، لا يفيق من ذهوله إلا وهو على مشارف الشام. فإذا وصل هناك قال لمن يراه من الناس: أين نجد؟ قالوا: وأين أنت من نجد؟ أنت الآن على مشارف الشام. قال: فدلوني على الطريق، فيرحمونه ويدلونه ويرجع مرة أخرى. الرجل أصبح متوحشا بعيدا عن الناس، قالوا إنه كان يشرب مع الظباء إذا وردت ويأكل معها إذا أكلت، وهكذا فسدت حياته كلها بسبب هذا الشوق الأرضي الذي ملأ فؤاده. وذكر في أخباره أنه وقف مرة على ورد بن محمد زوج ليلى وهو واقف على جمر، فقال له: بربك هل ضمنت إليك ليلى قبيل الفجر أو قبلت فاها؟ وهل رفت ذوائبها عليكم رفيف الأقحوانة في سناها؟ فقال له ورد: أما والله إذ حلفتني فنعم. فقبض قيس على جمرتين فما زال قابضا عليهما من الغيظ حتى احترقت يده وغشي عليه. ولما بلغ به الأمر هذا المبلغ قال الناس لأبيه: لو أنك أخذته إلى مكة يطوف ويدعو الله عز وجل أن يخلصه من أسر هذا الحب الذي هو فيه. فذهب أبوه معه إلى مكة. قالوا: فلما رأى أستار الكعبة تعلق بها وقال: اللهم لا تزدني بليلى إلا حبا، ولا لها إلا شغفا، ولا بها إلا تعلقا. فأيس منه أبوه وعلم أنه لا حيلة فيه. فما الذي حصل بعد ذلك؟ فقده أهله 4 أيام، بحثوا عنه ثم وجدوه في اليوم الرابع ملقا بين رمال نجد وصحرائها قد فارق الحياة، وما ظفر بشيء بل ضيع عمره كله في شوق أرضي فان. فهل بعد ذلك تبقى الوسامة والجمال والأشكال والصور محل أشواقنا ومتعلق قلوبنا؟
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
2: مش لازم يكون معيار، لأنه ممكن مش شرط، ممكن يكون الشكل مش، ويبقى القلب أبيض وبيعاملك بما يرضي الله. ممكن يكون الواحد جميل جدا ومش كويس أوي أصلا.
3: الجمال والوسامة والأناقة هذه كلها مطلوبة في ديننا. الإيمان والإسلام لا ينظر إلى هذه الأشياء بقدر ما ينظر إلى القلوب.
4: إن كان المسلم كما ذكرت مهندما نظيفا جميلا وعلاقته بالله جل في علاه طيبة، فهذا محبب إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومعرفة القلب لا تعرف إلا بحبه لله عز وجل.
5: الأهم والمهم هو جوهر الإنسان وطبعه. إذا كان الإنسان متخلقان بسلوك ديني يعني يغلب عليه الطبع الديني والأخلاقي، فهذا هو الصديق الوفي وخليل الإنسان طول حياته. يعني الوسمة قد لا تلعب دورا هاما في اختيار الصديق.
6: في الحياة الإنسان يؤخذ بمظهره، بمحسنه، بلبسه، بردائه، وقد يصل به إلى مراتب عند الناس ودرجات علا وهو لا يستحق بلبسه بشكله. ولكن عند الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا.
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
0: يقول المتنبي: يحب العاقلون على التصافي، وحب الجاهلين على الوسام. والوسام الوسامة وحسن الشكل. ولو أن الناس أيها الإخوة والأخوات أقاموا علاقاتهم ومواداتهم على مقتضى العقل والإيمان والدين لا على مقتضى الشكل وجمال الصورة فحسب، لاستطاعوا أن يتخلصوا من أسر أشواق الصورة ومن شراك العشق. بين يدي نص لابن القيم رحمه الله يصور فيه حالة العاشق وكيف أنه يستغرق في هوى معشوقه. يقول: لو خير بين رضاه ورضا ربه لاختار رضا معشوقه.

عندما تتحكم في الإنسان وتسيطر عليه والعياذ بالله، تنتهي به أحيانا إلى أسوأ مصير. وقد حكى بعض أهل التراجم أن رجلا من الناس عشق رجلا، فلما حضرته الوفاة كان الناس يقولون له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تدرون ما الذي كان يقوله؟ كان يقول: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ومات على ذلك والعياذ بالله. هكذا إذن تستعبد أشواق الصورة الإنسان. والإنسان إذا وقع أسيرا للعشق ولأشواق الصورة فإنه تناله الكثير من المفاسد والعياذ بالله. فمن ذلك أنه يعطل طاعة ربه وينشغل بمعشوقه عن خالقه ومولاه كما بين لنا ابن القيم رحمه الله. ومن ذلك أنه يكون دائما في عذاب. فإن الله سبحانه وتعالى من سنته في هذه الحياة أن من أحب غيره فوق محبته عذبه بذلك الحب. ولذلك نحن دائما نسمع الناس يقولون: الحب عذاب، الحب عذاب. الحب الحقيقي لله وللصالحين ليس عذابا، ولكن هذا الحب الذي يستعبد قلب الإنسان حتى يطغى على حب الله هو العذاب. وقد أحسن الشاعر الذي يقول: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. كذلك من مفاسد العشق والاستغراق في أشواق الصورة أن الإنسان كثيرا ما يعطل مصالحه الدنيوية حتى تضطرب عليه. ومن مفاسده أيضا أنه يعمي ويصم، والعرب تقول: حبك الشيء يعمي ويصم، فيعطل حواس الإنسان. فتجد العاشق لا ينتفع بسمعه إذا نصحه الناصح، ولا ينتفع ببصره، ولا ينتفع بقلبه لما غطى عليه من هوى صاحبه وغمر فؤاده وعينه وسمعه. أنا لا أريد بهذا الكلام أيها الأخوة والأخوات أن أطمس المشاعر البشرية الإنسانية الرقيقة والحب والعاطفة التي تكون بين البشر، ولكن أريد أن أقيدها أولا بأن تكون في المباح، وثانيا بأن لا تطغى حتى تكون فوق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9

0: 750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن مازال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، سورة الأنبياء كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي سورة الأنبياء كاملة.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن، ونق قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيء ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق، والزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب، والرضا والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: لما اشتكى الجنون درب الجلالة شائك وطريقه حتما يخون عيني ترى وسمعي يرى.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: علامات الساعة من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن نهاية يأجوج ومأجوج وموت عيسى عليه السلام. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى يهلك يأجوج ومأجوج، وذلك من خلال إرسال نوع من الدود، وورد أن اسمها النغف كما جاء في بعض الروايات عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندها ذكرنا أيضا أن سيدنا عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ينزلون من الجبل ليروا ما حدث على الأرض، فيرى سيدنا عيسى ومن معه أن يأجوج ومأجوج قد أهلكهم الله، وعندها تكون الأرض ممتلئة بنتنهم، فتأتي طيور يرسلها الله عز وجل، طيور عظيمة تحمل هذه الجثث النتنة، وتقوم هذه الطيور بإلقائها في البحر أو في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما ورد أيضا في بعض الروايات أنها ذكرت البحر وفي روايات أخرى لم تذكر المكان، وينزل المطر فيغسل الأرض، ثم تنبت الأرض، ويحكم عيسى بن مريم عليه السلام حكمه العادل في الأرض، فتنبت الأرض أي وتكثر الخيرات، وبعد ذلك يموت سيدنا عيسى عليه السلام، وقد مر معنا أنه يدفن بجانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربما يقول البعض: ماذا بعد يأجوج ومأجوج؟ وماذا بعد وفاة سيدنا عيسى عليه السلام؟ هنا نقول يوجد علامة ذكرها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رجل يدعى الجهجاه. رجل يدعى الجهجاه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. وهذا الرجل متى يكون؟ هل بعد عيسى عليه السلام أم في زمانه؟ يوجد قولان في ذلك، وبعض العلماء رجح أنه يكون في زمن عيسى عليه السلام، والبعض استشكل أنه كيف يكون في زمن عيسى وورد أنه يسوق الناس بعصاه، كيف ذلك والأمر إنما هو لعيسى عليه السلام أنه هو الذي يحكم والناس يقومون باتباعه؟ ويجاب عن ذلك بجواز أن يقيمه، أي أن يقيمه سيدنا عيسى عليه السلام لهذا الرجل الجهجاه نائبا عنه في أمور مهمة عامة، كما ذكر في فتح الباري وهو في شرح صحيح البخاري، لأن هذا الحديث لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه كما ذكرنا هو حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. فهذا الملك رجح بعض العلماء أن ظهوره يكون في زمن عيسى عليه السلام وأنه يملك العرب. وأيضا ورد روايات أخرى عن القحطاني البعض جعل القحطاني والجهجاه جعلهما نفس أو ذات الشخصية، والبعض فصل بينهما أن كل منهما يظهر على حدة ويقوم كل منهما بالحكم في الأرض في آخر الزمان. من العلامات أيضا التي تظهر في آخر الزمن الدخان، وأيضا خروج الدابة، وأيضا طلوع الشمس من مغربها. هذه علامات سوف تحدث، وخسوف خسف بالمشرق وبالمغرب وفي جزيرة العرب. هذه العلامات تتوالى وتتتابع، وحدوث الخسوف أي ثلاث أنواع من الخسف، والخسف معناه هو انشقاق في الأرض وغياب ما فوقها من داخلها وقال عليه الصلاة والسلام يكون اختلاف عند موت خليفة، أي يكون في آخر الزمان يوجد خليفة فيكون اختلاف عند موته، فيخرج رجل من قريش من أهل المدينة إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام. وهذا الرجل مرة بعنا أنه المهدي رضي الله عنه وأرضاه، والذي يبايع بين الركن والمقام، فيبعثون إليه جيشا من أهل الشام، وهذا الجيش يكون على رأسه أو يكون بقيادته السفياني، رجل يدعى بالسفياني، وقد مر معنا الكلام عنه. قال فإذا كانوا بالبيداء أي بين مكة والمدينة خسف بهم، فإذا بلغ الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصابة أهل العراق، وهنا عصابة بمعنى الجنود وبمعنى المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وليس كما يعرف عند العوام العصابة هم أهل الإجرام، لا ليس هذا المعنى المراد. العصابة هم مجموعة من الناس والمراد فيهم من المجاهدين، وعصابة أهل العراق فيبايعونه أي يبايعون المهدي، وكما مر معنا عندها تقوم المعركة والملحمة الكبرى التي تكلمنا عنها بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. الشاهد بالحديث أن أحد هذه الخسوف الثلاث ما حدث بالجيش السفياني أن الله خسف به الأرض، فهذا المكان هو أحد هذه الخسوف الثلاث، فيبقى خسفان آخران فهما واقعان كما ذكر العلماء. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، يبقى خسفان آخران واقعان في آخر الزمان، قال ولكن الله أعلم بمكانهما وبزمانهما، لأنه لم يرد بأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحديد، ولكن يوجد الحديث العام الذي ذكرناه سابقا عن رسول الله أنه قال ثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. فهذا الخسف بجزيرة العرب بالسفياني، الخسف بالمشرق وبالمغرب أين بالتحديد وفي أي وقت بالتحديد؟ الله أعلم سبحانه وتعالى بمكانهما. الدخان، ما هو الدخان؟ وقد أيضا ورد ضمن الحديث الذي ذكر العلامات العشر عندما قال لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات، ذكر منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر منها الدخان في بعض الروايات. الدخان فيها خلاف، أي يوجد خلاف في تفسيرها، هل تكون هي في آخر الزمان أم حدثت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن إلا كالزكمة أو كالزكمة كما ورد في بعض الروايات، وهو مرض الذي يصيب الإنسان ما يعرف الآن كأنه مصاب بالرشح أو ما يسمى بالجريب. وأما الكافر قال فتثقب مسامعه، الله أكبر، أي هذا الدخان يثقب المسامع، أي يثقب الأذن، أذن الكافر، هذا الدخان يثقب أذن الكافر. يقول تعالى عن هذه العلامة في سورة الدخان، قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي يظهر في السماء دخان بين واضح يراه كل أحد أي من الناس. هذه العلامة بإذن الله سوف نتكلم عنها أكثر في الدرس والحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونبين ما الدخان الذي ظهر أيام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدخان الأول كما قلنا، أو التفسير الأول للآية، أو التفسير الثاني كما رجح العلماء أنه في آخر الزمان وسوف يظهر ما هو وما تفسيره وماذا يحصل للمؤمنين، وما ورد من أحاديث عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص هذه العلامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستخدمنا لخدمة دينه، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن. اللهم وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية، مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده، وهذا كله مما يدعون إلى المبادرة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. علامات الساعة قدمها الشيخ وسيم المزوق.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 14 من آب أغسطس لعام 2026. القاهرة: قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون في انفجار اسطوانة هيليوم داخل محل بيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة، وفق بيانين لوزارتي الداخلية والصحة المصريتين. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الحادث وقع في مول أرابيلا بلازا في التجمع الخامس، وإن الانفجار تسبب في نشوب حريق محدود داخل المحل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، إضافة إلى حدوث تلفيات في واجهات بعض المحال المجاورة. ونفت الوزارة الروايات التي تحدثت في وقت سابق عن سقوط مصعد داخل المول، وقالت نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل بشأن سقوط مصعد بالمول. بدورها قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إنها تتابع تداعيات الحادث الذي وقع داخل المول في شارع جمال عبد الناصر بالحي الثالث في القاهرة الجديدة عبر فرقها الطبية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار أنه جرى الدفع بثماني سيارات إسعاف إلى الموقع، واستقبل مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي 11 مصابا، فيما نقل 6 آخرون إلى مستشفيات قريبة لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية مع المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية. الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية أمس بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاق الفعلي للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد في مقر قيادة الأسطول الغربي مدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. وأضافت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك 15 دولة، وفي المقابل استكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسميا، مشيرة إلى أن بقية الدول تواصل استكمال إجراءاتها الوطنية.

0: الحقيقية اللازمة للانضمام إلى التحالف. ويتزامن هذا التطور مع التسارع في استكمال البناء المؤسسي للتحالف، حيث تم تعيين القائد من السعودية ونائبه في الدورة الأولى من باكستان، وتحديد المقر والشعار، إضافة إلى اعتماد الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية لبدء أعماله وفقا لبيان الوزارة. ويهدف التحالف إلى بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة، وذلك عبر تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة، إلى جانب تأمين خطوط التجارة الدولية وحماية طرق إمدادات الطاقة والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. قطاع غزة. تعود إسرائيل مجددا إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة عقب أقل من 10 أيام على اشتراط موافقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير قبل تنفيذ أي منها، تحت وطأة ضغوط أمريكية بهدف إتاحة تنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل بقصف إسرائيلي استهدف مركبته في شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة، في تصعيد قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنه يعكس سياسة إسرائيل ورغبتها في إدامة حرب الإبادة وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع وإدخاله في حالة فوضى. وأدانت حماس إقدام الجيش الإسرائيلي على استهداف عدد من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، ما يؤكد إصرار الاحتلال على إفشال مساعي الوسطاء والضامنين ومجلس السلام للوصول إلى اتفاق يحقق وقفا مستداما لإطلاق النار وفق الحركة. وظلت الخروقات الإسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمبرم في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، لتسفر حتى اليوم عن استشهاد 1260 فلسطينيا وإصابة 4154 آخرين، غير أن مستوى الخروقات تراجع الأسبوع الماضي مع طلب الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف ومستشار المجلس المسؤول الأمريكي أريه لايتسون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الغارات على غزة، التزاما بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وآنذاك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن زامير أمر بتقييد الغارات على قطاع غزة واشترط موافقته المسبقة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف فلسطينيين بعينهم، لكن التوجيه المزعوم لا يعني وقف الهجمات، إذ يتيح للقوات الإسرائيلية عبر ثغرة ميدانية جوهرية بمواصلة هجماتها على القطاع تحت ذريعة إحباط أي تهديد فوري، وفق مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال لم تسمها الهيئة. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين بلدة قصر جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها، ويأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. ويسود التوتر بلدة قصر بعد إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية واستمرار محاصرة 3 عائلات فلسطينية في منازلها. وأفاد رئيس بلديتها عبد العظيم وادي بأن الجيش الإسرائيلي أغلق القرية وحظر التجول فيها، وأن عشرات من الجنود انتشروا داخلها وفي محيطها. وأضاف أن العائلات الفلسطينية ما زالت محاصرة في منطقة رأس العين ولا تستطيع البلدية الوصول إليها وتقديم الخدمات من مياه وكهرباء ودواء وغذاء. وبدأ حصار المنازل الأحد الماضي عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة قرب منازل في البلدة، من بينها منزل فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، مما أدى بحسب السكان إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة. وأضاف رئيس البلدية أن مئات الجنود يحاصرون بلدة قصرة، وأنه خلافا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن إخلاء البؤرة الاستيطانية، أجبر الجنود السكان الفلسطينيين المحاصرين على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير لصالح جيش الاحتلال. وحذر من خطورة ما يجري قائلا: الأمر خطير جدا بالنسبة لنا، نخشى ما نخشاه أن يصبح اقتحام المنازل تمهيدا لسيطرة المستوطنين عليها، داعيا إلى تمكين طواقم البلدية من الوصول للمحاصرين وتقديم المساعدات الأساسية لهم. وأعلن جيش الاحتلال أنه هدم الليلة الماضية موقعين غير قانونيين عند أطراف قريتي قصرة وجالود بنابلس، وأوقف إسرائيليا واحدا، مشيرا إلى نشر قوات في المنطقة، لكن سكانا أفادوا بأنهم ما زالوا محاصرين وأن المستوطنين بقوا في المكان على بطانيات. اليمن: تصاعدت خلال الساعات الماضية الهجمات العسكرية المتبادلة في اليمن بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية التابعة لإيران، مخلفة قتلى وجرحى، وسط تعثر الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في البلاد، وحديث الأمم المتحدة عن بلوغ النظام الصحي في اليمن نقطة الانهيار. وقال الجيش اليمني إن القوات البحرية وخفر السواحل دمر 3 زوارق حوثية محملة بالمتفجرات في البحر الأحمر، ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في المياه الإقليمية، وذلك خلال الاشتباكات بينهما. وأضاف الجيش أن أحد الزوارق المستهدفة الذي كان محملا بمعدات مخصصة لإطلاق الطائرات المسيرة دمر بصاروخ ضمن تسليح القوات البحرية، ما أدى إلى مقتل 5 من ميليشيات الحوثيين كانوا على متنه ولا تزال جثثهم في عرض البحر. كما أفاد الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية في حسابه على منصة إكس بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت معسكر الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن في منطقة العبر بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بعدد من الطائرات المفخخة المسيرة، أدت إلى سقوط 215 مصابا. من جانبها نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفات أرامكو في منطقة جيزان جنوب السعودية بطائرتين مسيرتين وحققت إصابة دقيقة. وأوضحت الوكالة أن استهداف المصفات جاء ردا على ما وصفته بانتهاك السعودية للأجواء اليمنية في صعدة وحجة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة مستمرة في الرد على أي خرق للسيادة اليمنية. وكانت القوات الحكومية أحبطت الخميس هجوما للحوثيين على مواقع في جبهة المفاليز جنوب حيفان في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز، مضيفة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر فادحة. كييف: نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وذلك بعد أن أثارت الهجمات المتزايدة على السفن والموانئ مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية. وأضاف المصدر أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وتبادلت روسيا وأوكرانيا وهما لاعبان رئيسيان في سوق المنتجات الزراعية العالمية الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير. واضطرت كييف إلى اللجوء لطرق شحن بديلة عندما أوقف كثيرون من مالكي السفن عملياتهم في موانئ منطقة أوديسا الجنوبية وهي مركز رئيسي لتصدير الحبوب في أواخر يوليو تموز بعد هجمات روسية على عشرات السفن. واضطرت روسيا أيضا إلى تعليق العمليات في جميع محطاتها الثلاث في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني، وستضطر إلى خفض صادراتها من الحبوب بشكل أكبر. ولم يصدر الكرملين ووزارة الخارجية الروسية أي تعليق حتى الآن على التقرير بشأن العرض الأوكراني. وقبل التقرير صرح ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو لم تتلقى أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. مسقط. تواجه المفاوضات العمانية الإيرانية بشأن فتح مضيق هرمز تعثرا سياسيا رغم إحراز تقدم على المستوى الفني، ويبدو أن الخلاف الأساسي بات مرتبطا بقدرة الولايات المتحدة على ممارسة الضغط العسكري والاقتصادي على إيران في مقابل استخدام طهران المضيق ورقة ضغط اقتصادية، مما يجعل أي اختراق مرتبطا بتغير حسابات تكلفة الاستمرار لدى أحد الطرفين. ومن جهة أخرى يبدو أن إيران اختارت المسار العماني لتجنب الحضور الأمريكي المباشر في المفاوضات، لكنها تواجه حاليا مسألة المقابل الذي يمكن أن تحصل عليه من واشنطن في حال التوصل إلى ترتيبات لفتح المضيق. القاهرة. أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، معربا عن ثقة بلاده في مواصلة وتطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة يومين. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العالمين شمال مصر إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا وزخما متزايدا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. ورحبت القاهرة بالاستثمارات التركية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة، مشيرة إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبترول والتعدين والخدمات اللوجستية، فضلا عن الطفرة التي شهدتها السياحة بين البلدين. دمشق. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح أمس عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى مناطقهم منذ ديسمبر كانون الأول 2024، معتبرا أن ذلك يمثل دليلا على تصميمهم على إعادة بناء بلدهم. ودعا المفوض الأممي في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا المجتمع الدولي إلى زيادة دعم جهود التعافي والاستقرار في سوريا. وشدد المفوض الأممي على أن سوريا تقف عند منعطف تاريخي، وأن عملية التعافي بهذا الحجم تمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها. ودعا الحكومات والشركاء في مجالات التنمية والتمويل إلى التحرك بسرعة وتحويل الزخم المرتبط بعودة السوريين إلى دعم عملي. وحث المفوض السامي المجتمع الدولي على تعزيز الدعم الموجه لجهود التعافي وسبل العيش وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وخلال زيارته تنقل المفوض الأممي بين محافظات العاصمة دمشق وإدلب وحلب، حيث التقى مسؤولين حكوميين وأسر نازحة وعائدين وممثلين عن المجتمعات المحلية للاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة. كما عقد في دمشق لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين الحكوميين. وخلال سنوات الثورة السورية التي امتدت بين أعوام 2011 و2024، هجر النظام المخلوع ملايين المدنيين إلى داخل البلاد وخارجها، بعضهم عاش في مخيمات بالشمال تحت ظروف قاسية. أبو ظبي: تعرضت سفينتان تابعتان لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس دون تسجيل أي إصابات. وذكرت الشركة في بيان أنه تمت السيطرة على الوضع، مشددة على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأهابت أدنوك بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. الرياض: بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية في الرياض أمس العلاقات بين البلدين في المجال العسكري والدفاع والتطورات الإقليمية. وقال وزير الدفاع السعودي في منشور عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: أكدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها. وأكد الأمير خالد بن سلمان أن العراق سيبقى جارا عزيزا علينا تربطنا مع حكومته وشعبه الشقيق روابط الأخوة والتضامن والتعاضد، مشددا على وقوف السعودية معه دوما لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحته وشعبه. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 14 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: كامبرا، أشعلت تصريحات صادرة عن قياديين في حزب الأحرار جدلا حادا حول مستقبل السكن في أستراليا بعدما قيل إن على ذوي الدخل المحدود أن يقبلوا مساكن بمعايير أقل في وقت تتفاقم فيه أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإيجار وشراء المنازل. وأقر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان والتشرد أندرو براغ بأن خطة الائتلاف لتوسيع المعروض السكني ستتطلب تقديم تنازلات عقب إعلانه يوم الأربعاء بأن المعارضة ستعمل في حال فوزها بالانتخابات على اختصار قانون الإسكان الوطني من أكثر من 2000 صفحة إلى نحو 80 صفحة. وقال إن تبسيط القانون وبناء المزيد من المنازل يجب أن يرافقهما قدر من التنازلات. وجاءت تصريحات براغ بعد موقف أثار بدوره انتقادات واسعة من زميله الأحراري والمتحدث باسم وزارة الخزانة تيم ويلسون الذي أشار إلى أن بعض الأستراليين قد يكون بإمكانهم ارتداء سترة في الشتاء بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة على رفع مستوى كفاءة منازلهم، معتبرا أن أستراليا تحتاج إلى مخزون سكني يستجيب للاحتياجات المختلفة والظروف المناخية المتباينة. وقال إن كوينزلاند ليست تازمانيا أو فيكتوريا وغرب أستراليا مختلفة تماما. هذه الرؤية قوبلت بانتقادات شديدة من المدافعين عن الإسكان الميسور التكلفة. محذرين من أن تخفيف معايير البناء قد يمنح المطورين فرصة لتحقيق الأرباح على حساب جودة المنازل وصحة السكان وسلامتهم. وقالت مي عزيز المتحدثة باسم منظمة Everybody's Home إن كثيرا من المستأجرين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون أصلا في منازل شديدة البرودة في الشتاء وخانقة في الصيف ومثقلة بالعفن والرطوبة فضلا عن ارتفاع كلفة تدفئتها وتبريدها. كما وصفت الدكتورة كازاندرا جولدي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية وصفت تصريحات براك بأنها صادمة مؤكدة ضرورة التوسع بشكل كبير في بناء المساكن الاجتماعية. في المقابل رحبت جمعية صناعة الإسكان بإعلان براك، لكنها شددت على أن الأهم ليس استهداف عدد محدد من صفحات القانون، وإنما تبسيط الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحيط بقطاع البناء. ويحدد قانون البناء الوطني الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بسلامة المباني وصحة السكان وراحتهم وسهولة الوصول إليها واستدامتها، وهو ما يجري تفصيله حاليا في أكثر من 2000 صفحة. أما المعايير الجديدة التي يقترحها الائتلاف فستركز على المتطلبات الهيكلية والسلامة من الحرائق بالإضافة إلى الصحة، ومعايير تعتبر فعالة من حيث التكلفة. وكان حزب العمال قد أعلن أنه سيعمل على تجميد قانون البناء الوطني بعد اجتماع مائدة مستديرة حول الإنتاجية في منتصف هذا العام. ففي وقت سابق من هذا العام رفضت وزيرة الإسكان كلير أونيل دعوات الائتلاف إلى تقليص معايير البناء إلى 200 صفحة، مؤكدة أنها تحدثت إلى البنائين الذين أبدوا رفضا شديدا لهذه الفكرة. من جهته قال وزير الخزانة جيم تشالمرز لإذاعة الأي بي سي يوم الأربعاء إن الحكومة تقترب من تقديم خطة نهائية إلى وزير البناء في وقت لاحق من هذا العام بهدف تبسيط قانون البناء، فيما دعا براغ إلى إنشاء دليل فيدرالي للمنازل النموذجية بحيث تحصل التصاميم المعتمدة مسبقا على موافقة تلقائية من حكومات الولايات. كامبرا. أستراليان كانا من بين 211 شخصا أنقذتهم فرق الطوارئ بعد اندلاع حريق في عبارة كانت متجهة من جزيرة بالي إلى لومبوك في أندونيسيا. وأكدت السلطات إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من العبارة، فيما لقيت شابة أندونيسية تبلغ من العمر 19 عاما حتفها في الحادث. واندلعت النيران في العبارة أثناء إبحارها من مضيق لومبوك وسط أمواج هائجة قبل أن تمتد إلى المركبات والدراجات النارية الموجودة على متنها. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها الوكالة الوطنية الأندونيسية للبحث والإنقاذ أظهرت ركابا يرتدون سترات النجاة ويتجمعون داخل توق قابل للنفخ، بينما كانت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من العبارة. وشاركت سفن تابعة للبحرية وعبارات ومروحية في عملية الإنقاذ. وقال رئيس هيئة البحث والإنقاذ في ماترام محمد هاربادي إن الفرق تحركت سريعا إلى موقع الحادث. وأضاف هاربادي قائلا أرسلنا سفينة ونسقنا مع وحدات البحرية وشرطة الطيران للتوجه إلى موقع العبارة المحترقة. ووصفت الناجية سبتي سوغيارت مشاهد الخوف والفوضى على متن العبارة قائلة إن النيران أخذت تتسع حتى أتت على نحو نصف الدراجات النارية الموجودة داخل العبارة. وأضافت قائلة طلبوا منا في البداية التزام الهدوء وقالوا إنهم يحاولون إخماد الحريق والسيطرة على الوضع، لكنهم طلبوا منا في النهاية أن نقفز إلى الماء. كامبرا. اختتمت أستراليا أعمال التعداد السكاني لعام 2026 حيث بادرت ملايين الأسر في أنحاء البلاد إلى إكمال استماراتها، مسجلة رقما قياسيا في نسبة المشاركة عبر الإنترنت في أكثر عملية إحصائية اعتمادا على الوسائل الرقمية في تاريخ البلاد. وأفاد المكتب الأسترالي للإحصاء بأن أكثر من 5 ملايين أسرة قد أكملت الاستمارة، أي ما يتجاوز نصف إجمالي الأسر والتي شملها تعداد عام 2021. مع توقعات بأن تتجاوز نسبة المشاركة الرقمية عبر الإنترنت حوالي 85%. كامبرا يطالب المدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحكومة الفيدرالية على إعادة النظر في التغييرات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS، وذلك قبيل التصويت المرتقب في البرلمان على الإصلاحات المقترحة. وتهدف الإصلاحات التي تقترحها الحكومة الفيدرالية إلى مكافحة الاحتيال والحد من الإنفاق، إلا أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق على الـ NDIS وتقليص عدد المشاركين فيه، وهو ما يحذر المدافعون من أنه قد يكون له تداعيات خطيرة. كامبرا تواجه تأشيرات الوالدين في أستراليا أزمة متفاقمة مع تراكم أكثر من 157,000 طلب، بالإضافة إلى طوابير انتظار تصل تقديريا إلى نحو 33 عاما للتأشيرة غير المساهمة وحوالي 15 عاما للتأشيرة المساهمة، والتي قد تصل تكلفتها إلى نحو 50,000 دولار. ويؤكد الخبراء إن المشكلة أصبحت هيكلية، خصوصا مع تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة سنويا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مدة الانتظار مستقبلا، كما أن بعض خيارات التقديم من داخل أستراليا باتت محدودة، بينما لا توفر تأشيرات الزيارة حلا دائما، ويبرز بديل مؤقت يتمثل في تأشيرة الوالدين المؤقتة، والتي قد تسمح بالإقامة لسنوات لكنها مكلفة ولا تمنح مزايا للميديكير. وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن قدرة العائلات على تحقيق لم الشمل فعليا، مع ما يستدعي دراسة كل حالة مع محامي هجرة مستقل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
7: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلب بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله.

ارتاح الفؤاد وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وذريته المباركين، وارض اللهم عن أصحابه من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال نختلف من رياض سيرته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أطيب جناها، ولا شك أن للوقوف على جوانب سيرته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بصدق القصد أثره في تخلق الإنسان أو في انطباع الإنسان ببعض صفاته وببعض خصاله وببعض سماته عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن العكوف على قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام من دواعي التعلق به ومن دواعي محبته والاستغراق فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى أكده ابن القيم في زاد المعاد، حيث قال: إذا كانت سعادة الدنيا والآخرة منوطة باتباعه في هديه وفي سنته عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها أن يعرف من سنته وسيرته ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. إذن السبيل إلى التخلق بأخلاقه والاقتداء به أو الائتساء بشخصه عليه الصلاة والسلام هو أن تكون لنا عناية بمعاناة القراءة في هذه الكتب، كتب السيرة وما أكثرها. وإنني أؤكد على وجوب ذلك في حق كل مسلم ومسلمة في زمن أصبح الدين فيه غريبا، في زمن أصبح الكثيرون منا لا يعرفون عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن سيرته إلا أقل القليل، شيء تافه، شيء لا يذكر قدرا وكما، شيء لا يذكر، معرفة سطحية للغاية، ثقافة تكاد تكون يعني هامشية. ثقافة المسلم النهاردة بما أو في دائرة معرفته بتاريخ الإسلام أو بتاريخ المسلمين أو بالأيام الأولى أيام رسول الله، تكاد تكون هذه المعرفة معرفة ضئيلة ومعرفة قليلة على هامش السيرة، وليست في أعماق السيرة، وليست في أعماق السيرة. ولذلك أنا أحب أن أؤكد على أن الإفادة الكبرى من قراءتنا في كتب السيرة لا تتحقق إلا من خلال القراءة في كتب فقه السيرة أيضا. هناك كتب تعرف بكتب السيرة، وهناك مؤلفات وإن كانت قليلة تعرف بفقه السيرة، والفرق بينهم هو أن السيرة أو أن كتب السيرة هي التي تعنى بسرد الحوادث والمواقف والمشاهد، مؤرخة لها. لكن فقه السيرة هذا علم يحتاج إلى اتساع المدارك، يحتاج إلى تحقيق النظر أو توسيع دائرة النظر في هذه الحوادث، في هذه المواقف، في هذه المشاهد، وذلك لأغراض منها محاولة درء ما يثار حول سيرته صلى الله عليه وآله وسلم من شبهات. إنسان لا يستطيع أن يدرأ هذه الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام حول بعض جوانب السيرة، لا يستطيع ذلك إلا إذا كانت له أو إذا كان له هذا العمق في تناول هذه السيرة المباركة، تناولا منهجيا، تناولا تحليليا، تناولا يكون للإنسان فيه بصيرة ويكون للإنسان فيه نظر وتحقيق وتحرير للمقاصد. لكن من اكتفى بالقراءة في كتب السيرة فقط فإنه لا يستطيع أن يرد هذه الشبهات، بل إنه يكتفي بسرد الأحداث سردا عاريا عن التحليل، عاريا عن التماس الدروس، استنباط العبر. هذه الفائدة الكبرى، إن احنا نستنبط من جوانب السيرة العبر، ونستنبط الدروس، ونحاول أن نطوف حول معالم هذه السيرة لنأخذ منها ما غاب عن أذهان الكثيرين. وهذه هي القيمة الحقيقية التي يجنيها الإنسان من خلال قراءته لهذه الكتب التي تعرف بفقه السيرة. عندنا كتاب الشيخ البوطي فقه السيرة، عندنا كتاب الشيخ الغزالي المعاصر. والأمر ليس محصورا في هذه الدائرة الضيقة، وإنما الله سبحانه وتعالى يختص بالفتح من يشاء. حديثنا ليس حول سرد السيرة فيما يتعلق بحدث المولد الشريف، وإنما حديثنا عن هذه الثمرات التي يجنيها الإنسان من وراء قراءته للسيرة المباركة. لا شك أن العناية بالقراءة في كتب السيرة هو لون من التعرف، لا أقول على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أو شخصه فقط، ولا أقول هو نوع من التعرف على جوانب العظمة في شخصه الكريم، ولا أقول هو نوع من التعرف على يعني معالم النبوة أو معالم الاصطفاء، ولا هو نوع من التعرف على تلك الفترة التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام، وإنما الأمر أشمل من ذلك وأوسع من ذلك بكثير. نحن نحتاج من سيرته عليه الصلاة والسلام ما نحتاجه في واقعنا وفي حاضرنا، نحتاج من سيرته ما نحتاج في إيه؟ ما نحتاجه في واقعنا. طبعا جانب القدوة أو جانب الأسوة في شخصه صلى الله عليه وسلم ده أمر لا خلاف فيه، وهذا مما نحتاجه في واقعنا. أول ثمرة من الثمرات أن نأخذ بكل ما يجمعنا به وعليه، وبكل ما يربطنا به انتماء وولاء واتباعا واقتفاء. مهم جدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو فعل مضارع، أما قوله وذكر فعل ماضي، فعل إيه؟ ماضي. ولم يقل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا، بل قال وذكر الله إيه؟ كثيرا. كيف يتحقق هذا الذكر لله؟ أقول من خلال استقرائنا لمواطن الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم، فإن كل موطن وكل موضع وكل مكان نقف عنده من خلال قراءتنا لسيرته هو من دواعي ذكر الله تعظيما للشأن الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الله كثيرا. ولذلك أنا قلت ردا على أولئك الذين يشغبون علينا بقولهم إن القرآن فيه الغناء عن السنة، أو يقولون ما حاجتنا إلى السنة أو إلى الحديث وعندنا كتاب الله الذي جمع فأوعى والذي كفى والذي يقول فيه ربنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. قلت في الرد على أولئك أو على هذه النعرة الكاذبة، قلت إذا كنتم، وأنا أعنيهم، إذا كنتم تزعمون أن في القرآن غناء أو أن في القرآن كفاية تغنيكم عما جاء في السنة، فكيف تحققون وتطبقون هذا المعلم من معالم سيرته عليه الصلاة والسلام في قول ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ هل يكفي أن نقرأ هذا النص من غير أن نعرف كيف نطبق هذا، كيف نحققه؟ أنت الآن قرأت نصا من كتاب الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف تحقق هذا النص في حياتك، في ممارساتك، في أقوالك وأفعالك وأحوالك، في كل ما تأتي وفي كل ما تذر، كيف تحققه أو كيف تطبقه ما لم تكن لك معرفة بمواضع الائتساء والاقتداء والتي لم تذكر في الكتاب وإنما بسط الحديث عنها في أبواب السنة؟ فهذا معلم من المعالم أفدناه من خلال قراءتنا لسيرته عليه الصلاة والسلام ومن خلال قراءتنا لكتب السنة أو الحديث. معلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويرجو هنا قد يكون هذا الفعل متضمنا لمعنى الإيمان بالله واليوم الآخر. يرجو كما قال سبحانه وتعالى مثلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، ما معنى قوله فمن كان يرجو لقاء ربه؟ أي من له إيمان وتصديق بلقاء الله هو الذي يقيم وزنا لهذا اليوم، أو هو الذي يعد العدة لهذا اليوم. لا يمكن أن يعمل الإنسان عملا صالحا إلا من خلال الإيمان بأن هناك يوما تجزى فيه كل نفس بما كسبت. مظبوط؟ ايه اللي يخليك تعمل؟ ايه اللي يخليك تصلي الصلوات الخمس؟ ايه اللي يخليك تتعب نفسك وتصوم رمضان؟ ايه اللي يخليك تحج؟ كل هذه الاعمال لا يؤديها الانسان الا من منطلق ايمانه وتصديقه بان هناك يوما يعرض فيه الخلائق، يجزى فيه كل نفس بما كسبت، بالإحسان إحسانا وبالإساءة إما عذابا وإما عفوا وغفرانا، إما عذابا وإما عفوا وغفرانا، المسألة رجع المشيئة. طيب، فلذلك يقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو بمعنى لمن حمله إيمانه بالله وباليوم الآخر على أن يلتمس هذا الأمر معتقدا أن في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام سلامة المنقلب. سلامة الإيه؟ أي أنه ينقلب، لا أقول إلى أهله، بل ينقلب إلى ربه مسرورا. ينقلب إلى ربه إيه؟ هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة له في حياته، جعله القدوة، جعله المثل الأعلى. النهاردة ناس كتير تتكلم عن أسباب الفساد في المجتمع وأسباب الانحراف والانحطاط عن القيم والمثل، ومن أقرب الأقوال التي نسمعها قولهم إن من أعظم ومن آكد أسباب انحطاط المجتمع أو الأفراد عن القيم فقدان الأسوة. فقدان الإيه؟ ما فيش من النهاردة، لا الأب يعتبر أسوة لأولاده، ولا الأم تعتبر أسوة لأولادها، ولا المعلم في المدرسة أو في الجامعة يعتبر أسوة لتلامذته. ها؟ فقدان الأسوة. وهذه الكلمة لم تظهر إلا يوم أن غفل الناس عن القراءة في كتب السيرة. لما غفلوا عن القراءة في كتب السيرة فقدوا الأسوة في حياتهم، ولو أنهم أمكنوا من هذا الأمر لما غاب عنهم هذا المعنى حتى يسألوا عنه أو حتى يعللوا به فسادهم، أو حتى يعللوا به فساد. النهاردة إيه اللي احنا بنعلل هذا الفساد أو هذا الانحراف؟ بغياب الأسوة. طب فأين الاقتداء بالمعصوم؟ أين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ غاب عنا. لماذا أقول غاب عنا؟ يوم أن انصرف الناس إلى وسائل العصر وأدوات العصر راغبين عن القراءة في كتب السيرة وكتب السنة. هذا هو السبب. لذلك حين نسأل النهاردة نقول إيه؟ فين؟ أين من يقتدى به؟ سؤال، أو يعتبر هذا السؤال من قبيل الإيراد على غير محل. على غير محل ليه؟ لأن أنا حينما أسأل أو عندما أسأل أين الذين يقتدى بهم، أقول إن لم تجد في واقعك وفي حاضرك من هو خليق بأن يتخذ أسوة، فأين غابت عنك هذه الأسوة؟ أين غابت؟ أين ذهبت هذه الأسوة الكريمة التي تتمثل في حياة رسول الله في شخصه، في شخصه، لأن الحق لم يقل لقد كان لكم في سنة النبي ولا في هديه، بل قال لقد كان لكم في رسول الله في شخصه. دي الأسوة الحية. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا أقول يترجم، بل كان هو الترجمة الحقيقية. لأن لو قلت أنا كان النبي يترجم القرآن، ده معناها أن الأمر فيه معاناة لما هو في القرآن من خطاب الله. لا، ده هو كان مطبوع على كل خلق سني، كان مطبوعا على الكمال الفطري. فطري، هناك كمال فطري. وإنك لعلى، شوف التعبير بعلى يفيد ايه؟ الطبع، يفيد الايه؟ ما قالوش وإنك لذو خلق عظيم او وإنك لصاحب خلق عظيم، بل قال وإنك لعلى، يعني مطبوع، مطبوع على خلق ايه؟ عظيم. وانا قلت بالامس ان العظيم عندما يستعظم امرا فما ينبغي ابدا ان نتكلم عن هذا الامر بمقاييسنا المحدودة. مظبوط. العظيم جل جلاله والذي لا يتعظمه شيء، عندما يستعظم امرا فما ينبغي لنا ان نتحدث عن هذا الامر بمقاييسنا نحن. مظبوط. مولانا لما يقول وانك لعلى خلق عظيم، فكلمة عظيم من العظيم تعني هذا المعنى بكل أبعاده وبكل جوانبه وبكل سماته وبكل خصائصه وبكل أطرافه. الحق لا يحابي، الله سبحانه وتعالى لا يحابي. وأتفكر إن ربنا يعني في كلامه نوع من المبالغة، نوع من الإيه؟ يعني ما يقول للنبي وإنك على خلق عظيم، يعني هذا كلام فيه مبالغة. لا، الحق لا يحتاج إلى هذا. وأنا عندما أمتدح شخصا فإنني لا أستطيع أن أمتدحه إلا بما ظهر لي من خلقه، وقد يغيب عني من بواطن أموره أكثر مما أعلم. لكن الحق لما يمدح، هل يمدح بشيء غاب عنه؟ في شيء غايب عن ربنا لما يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا نشهد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الوصف متحدا بين الخلق النبوي، الخلق المحمدي، وبين القرآن. جعل الوصف متحد ازاي؟ قال في آخر سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قرآن ايه؟ وقال في القلم وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى هناك شيئان، ها، وصفهما الله بالعظم، الخلق النبوي أو الخلق المحمدي تحديدا. لأن ما أقول الخلق النبوي قد ينسحب على سائر الأنبياء، إنما الخلق المحمدي تحديدا موصوف بالعظم، وإنك لعلى خلق عظيم. والقرآن موصوف بالإيه؟ بالعظم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. والاتحاد في الوصف يعني الاتحاد في المورد، يعني الاتحاد في الايه؟ في المورد، كما قالت ام المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه الايه؟ هذه قيمة عظيمة لا يفيدها الانسان الا من خلال استقرائه ومن خلال قراءته للسيرة النبوية، السيرة النبوية. بصدق القصد وتحرير الوجهة، بمعنى أن قراءة المرء في كتب السيرة لا يكون الهدف منها ملأ الفراغ في حياة الإنسان، ما يكونش الهدف ملأ الإيه، يقول لك أنا فاضي مش عارف أعمل إيه. في واحد يقول كده، أنا فاضي ومش عارف أعمل إيه، أهو بنقرأ نشغل نفسنا، شوف عبارات تنم عما وراءها، يقول لك أهو بنشغل نفسنا بنضيع وقتنا. يعني هو يعتبر حتى القراءة في كتب السيرة تضيع وقت، يعتبر القراءة في كتب السيرة نوع من تضييع الوقت أو ملء الفراغ أو شغل النفس. طبعا هذه العبارات تدل على سوء القصد وإن لم يصرح الإنسان بذلك. لو صدق الإنسان في وجهته وحرر القصد فيما يعمل لأنتجت وأثمرت له هذه القراءات، ولأعطته من الدروس التي يستفيد بها أو يفيد منها في حياته الكثير والكثير، أكثر مما تعطيه التجارب، أكثر مما تعطيه الإيه؟ تجارب. في واحد يعني بيستفيد من تجاربه أو من تجارب غيره، له تجارب في حياته والغير لهم تجارب، فبيستفيد من التجارب الخاصة أو التجارب الآخرين، لكن خير ما يستفيد منه الإنسان هو أن يترسم هذه الصورة الكريمة في كل ما كانت تأتي وفي كل ما كانت تذر، سيما فيما تدعو إليه الحاجة، سيما فيما تدعو إليه الحاجة في واقعنا، في واقعنا وما أحوجنا في زخم هذه الحياة وفي وجود هذه الصراعات وفي وجود هذه السياسات المختلفة والتعددية الحزبية والسياسية. في كل هذه الظروف ما أحوجنا إلى أن نوطن أنفسنا على الهدي المعصوم، الهدي المعصوم، لأنه لا خروج من الأزمة إلا بإكبار الشأن فيما توارثته الأمة كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ليه مولانا قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فجعل في طاعته لنا العنت وجعل في طاعتنا له الرشاد، وإن تطيعوه تهتدوا. خلاص إن تطيعوه تهتدوا، لكن بقى يعكس الحكاية، يعكس القضية، لو يطيعكم هو في كثير من الأمر لعنتم، وهذا مخالف لطبعه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتأملوا هذا، أنا أقول هذا لكل مسلم، هذا نداء لكل فرد من أفراد هذه الأمة الإسلامية، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، وليبلغ منكم الشاهد وليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذه دعوة إلى التأمل في هذا النص، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد، وشوف هنا جواب الشرط، جاء جملة خبرية زمنها في الماضي، يعني لا تصلح أن تكون جوابا للشرط، بل هذا من قبيل ما اتحد فيه الشرط بالجزاء، من قبيل ما اتحد، كما يقول اللغويون هو من قبيل ما اتحد فيه الشرط بالإيه؟ بالجزاء. يعني إيه من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي فقد أطاع الله في أمره بطاعة الرسول، أي قبل أن تطيعه أطعت ربه حينما أو عندما أمرك بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعنى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه المرجعية العادلة، المرجعية المعصومة. أي مرجعية في العالم في الوجود غير معصومة إلا هذه المرجعية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولو أنهم ردوا ولو أنهم في قوله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين إيه يستنبطونه منهم. شوف الأمر برد موضع التنازع أو محل الخلاف إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم هو حسم لأسباب الخلاف، حسم لأسباب الخلاف أو الاختلاف، عشان نحرر القول يعني للفرق بين الخلاف والاختلاف. فالاختلاف هو المذموم، أما الخلاف فهو محمود إذا كان مؤسسا على تلك الضوابط الشرعية والقواعد العلمية. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يا كويس. أما الاختلاف مذموم قطعا لقوله تعالى ولا يزالون إيه إلا من رحم ربك. فالاستثناء هنا يفيد ذمه، يفيد إيه؟ لو قلنا الاختلاف رحمة فهذا يتعارض مع مفهوم الاستثناء في قوله إلا من رحم ربك، إلا من رحم إيه؟ رب. مهم نرجع للحديث عن هذا المعلم، وهو معلم استغرق جوانب سيرته عليه الصلاة والسلام. القدوة في شخصه، القدوة في شخصه عليه الصلاة والسلام في كل ما ثبت وفي كل ما صح من سيرته وهديه وسنته عليه الصلاة والسلام، إلا ما قام عليه الدليل أو إلا ما قام الدليل على أنه مخصوص به. هناك أمور النبي مخصوص بها، يعني ما ينبغي أن نقتدي به فيها، كالوصال في الصيام مثلا. الوصال في الإيه؟ لما واصل أراد أصحابه أن يفعلوا فقال لا تفعلوا فإني لست كهيئتهم، هذا أمر خاص. مثلا جعل الله له قيام الليل فريضة وهو في حق غيره تطوع، في حق غيره ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وكلمة نافلة تعني الدلالة بالوضع في اللغة، نافلة أي زيادة لك في الوجوب، زيادة لك فيما أوجبنا عليك. وأتفكر نافلة بمعنى التطوع، لأن النافلة في الاصطلاح غير النافلة بالنسبة للوضع في اللغة. من حيث الدلالة بالوضع النافلة هي الزيادة، النافلة هي الايه؟ الزيادة. يبقى نافلة لك أزيادة فيما أوجبنا عليك، ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. إذن في أمور خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما سواها فهي محل اقتداء إذا تعينت الحاجة أو تعينت الضرورة أو قام السبب، أو قام السبب. يعني نلتزم بالسنة، نلتزم بالهدي. أنا قلت سابقا ردا على بعض المأفونين، سمعت من شخص يعيب على المسلمين اقتداءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد، في الخروج من المسجد، في دخول البيت، في الخروج من البيت، يعني ان النبي كان يدخل برجله اليمنى ويخرج باليسرى، يعيب. ثم يقابل هذا بما يشغب به علينا فيقول يعني انتوا لسه بتفكروا تدخل المسجد برجلك اليمين وتطلع بالشمال، وغيرنا وصل للقمر وعمل وسوى. مقارنة في غير محلها، في غير محلها. ايش جاب مسألة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لمسألة التقدم في التكنولوجيا العصر او في التقنيات او في ما علاقة هذه بتلك؟ ما علاقة هذه بتلك؟ قلت له دلوقتي انت بتكلم عن اللي طلعوا القمر وتاني، انت لما بتشوفهم في ممارساتهم الحياتية وفي نظومهم وفي بروتوكولات الحياة عندهم، بمعنى انك اذا رأيت الواحد منهم يدرب ابنه الصغير على ان يمسك الشوكة بايده الشمال والسكينة بايده اليمين عشان يقطع اللحم وياكل، هل أنت تعتبر الالتزام بهذه الصفة أو بهذه الصورة تخلف، ولا هم بيعتبروه من مظاهر الحضارة؟ فلماذا تعتبر هذه الصورة من مظاهر الحضارة ولا تعتبر اقتداء الأمة في هذه برسول الله في هذه الشؤون من مظاهر انتمائهم إلى هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ إن ما تدعيه من تخلف الأمة عن الأخذ بأسباب التقدم بسبب اقتدائهم بالنبي في هذه الأمور عليه الصلاة والسلام لا يستقيم مع ما تقرره من هذه المظاهر في الغرب أو في غير الغرب، حتى في الأسر اللي احنا بنقول عليها يعني الأسر الذين يمثلون في المجتمعات، يعني زي ما بيقولوا يعني في حق الأسرة الغنية التي لها شأن ولها وجاهة في المجتمع، إنه هذه أسرة عريقة. عريقة في أي شيء؟ عريقة. وكلمة عريقة إنما تعني أمرا واحد، تعني أمرا واحدا. كلمة عريق يعني أصيل، شيء أصيل له أصول، له جذور. ونحن نقول لكم إن جذورنا هي الإسلام، جذورنا أصولنا الإسلام، فما ينبغي أن تعيب علينا اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، وإن كانت في نظركم أنتم تافهة لكنها تمثل في حياتنا قيمة نؤكد من خلالها صدق انتمائنا لهذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فيرجو في محل يؤمن، لمن كان يرجو بمعنى يؤمن بالله واليوم الآخر، يعمل حساب ليوم الآخر، وذكر الله إيه؟ وذكر الله كثيرا. وجبت؟ تفضل يا سيدي. إذن تواترت النصوص على تأكيد هذا المعنى، وهو أنه لا خير إلا في اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم. الخير في اتباعه وفي الابتداع، أي في الخروج عن هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. ولا أجدني في حاجة إلى التأكيد على هذا بعد قراءة قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك خلافا لسنته سبحانه وتعالى المتعاقبة في الرسالات السابقة. يعني أهل الكتاب كانوا مأمورين بتحكيم الكتب، خد بالك، يعني بتحكيم الكتاب عند التنازع أو عند الاختلاف. ومن هنا نشأ ما قد يتبادر إلى الذهن أن فيه تعارضا. إيه التعارض؟ يعني كيف يقول سبحانه في سورة المائدة وكيف يحكمونك، ويقول في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قد يبدو في النظر أن هناك تعارضا بين النص، لا تعارض، لأن دلالة السياق هنا في سورة المائدة متحدة مع دلالة السباق واللحاق في أن المعنيين هم اليهود، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وهذا مما يؤكد على أن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون خاص، حكم خاص بأهل الكتاب. حكم خاص بإيه؟ بأهل الكتاب. وربما يقول قائل لكن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من صيغ العموم. أقول نعم، هو من صيغ العموم، ولكن لو لم يكن هناك مخصص لهذا العموم لتعين حمله على مفهوم العموم. لكن أين المخصص؟ أين المخصص؟ هنا آيات منها قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لكن اليهود والنصارى أو أهل الكتاب عامة قال فيهم ربنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يدعون إلى إيه؟ كتاب الله ليحكم بينهم. ويقول سبحانه وتعالى وكيف يحكمونك، استفهام إنكاري. لكن بالنسبة لهذه الأمة قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وقال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم ولم يقل ليحكم أي الكتاب، بل قال لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمثل المرجعية المعصومة، الإيه؟ المعصومة. وحتى وإن رجعنا إلى علمائنا وإلى فقهائنا وإلى أئمة الهدى منا فهذا رجوع إليه صلى الله عليه وسلم، سيما إذا كان ما بأيديهم يمثل الحق الذي لا مرية فيه. لأن القرآن يؤكد على ضرورة بل حتمية الاقتداء باستنباط العلماء في قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. عندنا جهتين، الرسول وأولي الأمر اللي هم العلماء، لكنه لم يذكر دور الرسول هنا، بل قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالتأكيد على دور العلماء يؤكد أنهم الوارثون له صلى الله عليه وسلم في التحمل بأمانة البلاغ عنه، وبأنهم المعنيون بأنهم فقهاء الأمة، بأنهم فقهاء الأمة. يبقى إذن لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يعرج على ذكر دور الرسول لأن دوره معروف ومعلوم. إذن التعريج أو التأكيد على دور أولي الأمر هو دعوة إلى الرجوع إلى العلماء، إلى الفقهاء، إلى الأئمة الذين يقتدى بهم في سائر الأعصار. هذا واجب ينبغي أن نؤكد عليه، وينبغي أن نبسط الكلام حوله حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذه الأسوة لا تتحقق في حياتنا إلا من خلال قراءتنا قراءة واعية لجوانب سيرته وهديه وسنته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نحتاجه في واقعنا وفي حاضرنا الذي يعني ضرب فيه الناس بعطن، حيث اختلفت الآراء واختلفت وجهات النظر واختلفت السياسات واختلفت الدعاوى، وهكذا أصبح الناس في حيرة. ويصدق على هذا الواقع قول الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على كلمة سواء، وهي كلمة الوئام والسلام والوفاق، وأن يجنبنا سبيل العوج والخلاف والشقاق، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد وهو الأتقى الأبر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يلهم

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم. فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الحجرات الآية 15 وحتى الآية 29 من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كيف بنيناها.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، تلا علينا من الآية 15 من سورة الحجرات وحتى الآية 29 من سورة قاف.
0: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

يا رب. دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة

0: Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 14 من آب أغسطس لعام 2026. القاهرة: قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون في انفجار اسطوانة هيليوم داخل محل بيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة، وفق بيانين لوزارتي الداخلية والصحة المصريتين. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الحادث وقع في مول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، وإن الانفجار تسبب في نشوب حريق محدود داخل المحل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، إضافة إلى حدوث تلفيات في واجهات بعض المحال المجاورة. ونفت الوزارة الروايات التي تحدثت في وقت سابق عن سقوط مصعد داخل المول، وقالت نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل بشأن سقوط مصعد بالمول. بدورها قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إنها تتابع تداعيات الحادث الذي وقع داخل المول في شارع جمال عبد الناصر بالحي الثالث في القاهرة الجديدة عبر فرقها الطبية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار أنه جرى الدفع بثماني سيارات إسعاف إلى الموقع، واستقبل مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي 11 مصابا، فيما نقل 6 آخرون إلى مستشفيات قريبة لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية مع المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية. الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية أمس بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاق الفعلي للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد في مقر قيادة الأسطول الغربي مدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. وأضافت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك 15 دولة، وفي المقابل استكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسميا، مشيرة إلى أن بقية الدول تواصل استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف. ويتزامن هذا التطور مع التسارع في استكمال البناء المؤسسي للتحالف، حيث تم تعيين القائد من السعودية ونائبه في الدورة الأولى من باكستان، وتحديد المقر والشعار، إضافة إلى اعتماد الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية لبدء أعماله وفقا لبيان الوزارة. ويهدف التحالف إلى بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة، وذلك عبر تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة، إلى جانب تأمين خطوط التجارة الدولية وحماية طرق إمدادات الطاقة والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. قطاع غزة: تعود إسرائيل مجددا إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة عقب أقل من 10 أيام على اشتراط موافقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير قبل تنفيذ أي منها، تحت وطأة ضغوط أمريكية بهدف إتاحة تنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل بقصف إسرائيلي استهدف مركبته في شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة، في تصعيد قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنه يعكس سياسة إسرائيل ورغبتها في إدامة حرب الإبادة وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع وإدخاله في حالة فوضى. وأدانت حماس إقدام الجيش الإسرائيلي على استهداف عدد من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، ما يؤكد إصرار الاحتلال على إفشال مساعي الوسطاء والضامنين ومجلس السلام للوصول إلى اتفاق يحقق وقفا مستداما لإطلاق النار وفق الحركة. وظلت الخروقات الإسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمبرم في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، لتسفر حتى اليوم عن استشهاد 1260 فلسطينيا وإصابة 4154 آخرين. غير أن مستوى الخروقات تراجع الأسبوع الماضي مع طلب الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف ومستشار المجلس المسؤول الأمريكي أرييل لايتسون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الغارات على غزة، التزاما بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وآنذاك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن زامير أمر بتقييد الغارات على قطاع غزة واشترط موافقته المسبقة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف فلسطينيين بعينهم. لكن التوجيه المزعوم لا يعني وقف الهجمات، إذ يتيح للقوات الإسرائيلية عبر ثغرة ميدانية جوهرية بمواصلة هجماتها على القطاع تحت ذريعة إحباط أي تهديد فوري، وفق مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال لم تسمها الهيئة. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها، ويأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. ويسود التوتر بلدة قصرى بعد إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية واستمرار محاصرة ثلاث عائلات فلسطينية في منازلها. وأفاد رئيس بلديتها عبد العظيم وادي بأن الجيش الإسرائيلي أغلق القرية وحظر التجول فيها، وأن عشرات من الجنود انتشروا داخلها وفي محيطها. وأضاف أن العائلات الفلسطينية ما زالت محاصرة في منطقة رأس العين ولا تستطيع البلدية الوصول إليها وتقديم الخدمات من مياه وكهرباء ودواء وغذاء. وبدأ حصار المنازل الأحد الماضي عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة قرب منازل في البلدة، من بينها منزل فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، مما أدى بحسب السكان إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة. وأضاف رئيس البلدية أن مئات الجنود يحاصرون بلدة قصرى، وأنه خلافا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن إخلاء البؤرة الاستيطانية، أجبر الجنود السكان الفلسطينيين المحاصرين على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير لصالح جيش الاحتلال. وحذر من خطورة ما يجري قائلا: الأمر خطير جدا بالنسبة لنا، نخشى ما نخشاه أن يصبح اقتحام المنازل تمهيدا لسيطرة المستوطنين عليها، داعيا إلى تمكين طواقم البلدية من الوصول للمحاصرين وتقديم المساعدات الأساسية لهم. وأعلن جيش الاحتلال أنه هدم الليلة الماضية موقعين غير قانونيين عند أطراف قريتي قصرى وجالود بنابلس، وأوقف إسرائيليا واحدا، مشيرا إلى نشر قوات في المنطقة، لكن سكانا أفادوا بأنهم ما زالوا محاصرين وأن المستوطنين بقوا في المكان على بطانيات. اليمن. تصاعدت خلال الساعات الماضية الهجمات العسكرية المتبادلة في اليمن بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية التابعة لإيران، مخلفة قتلى وجرحى وسط تعثر الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في البلاد. وحديث الأمم المتحدة عن بلوغ النظام الصحي في اليمن نقطة الانهيار. وقال الجيش اليمني إن القوات البحرية وخفر السواحل دمر 3 زوارق حوثية محملة بالمتفجرات في البحر الأحمر ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في المياه الإقليمية، وذلك خلال الاشتباكات بينهما. وأضاف الجيش أن 1 الزوارق المستهدفة الذي كان محملا بمعدات مخصصة لإطلاق الطائرات المسيرة دمر بصاروخ ضمن تسليح القوات البحرية، ما أدى إلى مقتل 5 من ميليشيات الحوثيين كانوا على متنه ولا تزال جثثهم في عرض البحر. كما أفاد الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية في حسابه على منصة إكس بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت معسكر الفرقة 3 بقوات درع الوطن في منطقة العبر بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بعدد من الطائرات المفخخة المسيرة أدت إلى سقوط 2 و15 مصابا. من جانبها نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفات أرامكو في منطقة جيزان جنوب السعودية بطائرتين مسيرتين وحققت إصابة دقيقة. وأوضحت الوكالة أن استهداف المصفات جاء ردا على ما وصفته بانتهاك السعودية للأجواء اليمنية في صعدة وحجة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة مستمرة في الرد على أي خرق للسيادة اليمنية. وكانت القوات الحكومية أحبطت الخميس هجوما للحوثيين على مواقع في جبهة المفاليس جنوب حيفان في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز، مضيفة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر فادحة. كييف. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وذلك بعد أن أثارت الهجمات المتزايدة على السفن والموانئ مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية. وأضاف المصدر أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وتبادلت روسيا وأوكرانيا وهما لاعبان رئيسيان في سوق المنتجات الزراعية العالمية الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير. واضطرت كييف إلى اللجوء لطرق شحن بديلة عندما أوقف كثيرون من مالكي السفن عملياتهم في موانئ منطقة أوديسا الجنوبية وهي مركز رئيسي لتصدير الحبوب في أواخر يوليو تموز بعد هجمات روسية على عشرات السفن. واضطرت روسيا أيضا إلى تعليق العمليات في جميع محطاتها 3 في ميناء نوفوروسيس على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني، وستضطر إلى خفض صادراتها من الحبوب بشكل أكبر. ولم يصدر الكرملين ووزارة الخارجية الروسية أي تعليق حتى الآن على التقرير بشأن العرض الأوكراني. وقبل التقرير صرح ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو لم تتلقى أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. مسقط. تواجه المفاوضات العمانية الإيرانية بشأن فتح مضيق هرمز تعثرا سياسيا رغم إحراز تقدم على المستوى الفني، ويبدو أن الخلاف الأساسي بات مرتبطا بقدرة الولايات المتحدة على ممارسة الضغط العسكري والاقتصادي على إيران في مقابل استخدام طهران المضيق ورقة ضغط اقتصادية، مما يجعل أي اختراق مرتبطا بتغير حسابات تكلفة الاستمرار لدى أحد الطرفين. ومن جهة أخرى يبدو أن إيران اختارت المسار العماني لتجنب الحضور الأمريكي المباشر في المفاوضات لكنها تواجه حاليا مسألة المقابل الذي يمكن أن تحصل عليه من واشنطن في حال التوصل إلى ترتيبات لفتح المضيق. القاهرة. أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، معربا عن ثقة بلاده في مواصلة وتطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة يومين. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العالمين شمال مصر إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا وزخما متزايدا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. ورحبت القاهرة بالاستثمارات التركية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة، مشيرة إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبترول والتعدين والخدمات اللوجستية، فضلا عن الطفرة التي شهدتها السياحة بين البلدين. دمشق. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح أمس عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى مناطقهم منذ ديسمبر كانون الأول 2024، معتبرا أن ذلك يمثل دليلا على تصميمهم على إعادة بناء بلدهم. ودعا المفوض الأممي في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا المجتمع الدولي إلى زيادة دعم جهود التعافي والاستقرار في سوريا. وشدد المفوض الأممي على أن سوريا تقف عند منعطف تاريخي، وأن عملية التعافي بهذا الحجم تمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها. ودعا الحكومات والشركاء في مجالات التنمية والتمويل إلى التحرك بسرعة وتحويل الزخم المرتبط بعودة السوريين إلى دعم عملي. وحث المفوض السامي المجتمع الدولي على تعزيز الدعم الموجه لجهود التعافي وسبل العيش وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية إلى جانب مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وخلال زيارته تنقل المفوض الأممي بين محافظات العاصمة دمشق وإدلب وحلب، حيث التقى مسؤولين حكوميين وأسر النازحة وعائدين وممثلين عن المجتمعات المحلية للاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة. كما عقد في دمشق لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين الحكوميين. وخلال سنوات الثورة السورية التي امتدت بين أعوام 2011 و2024 هجر النظام المخلوع ملايين المدنيين إلى داخل البلاد وخارجها، بعضهم عاش في مخيمات بالشمال تحت ظروف قاسية. أبوظبي. تعرضت سفينتان تابعتان لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس دون تسجيل أي إصابات. وذكرت الشركة في بيان أنه تمت السيطرة على الوضع، مشددة على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأهابت أدنوك بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. الرياض. بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية في الرياض أمس العلاقات بين البلدين في المجال العسكري والدفاع والتطورات الإقليمية. وقال وزير الدفاع السعودي في منشور عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: أكدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها. وأكد الأمير خالد بن سلمان أن العراق سيبقى جارا عزيزا علينا تربطنا مع حكومته وشعبه الشقيق روابط الأخوة والتضامن والتعاضد، مشددا على وقوف السعودية معه دوما لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحته وشعبه. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 14 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أشعلت تصريحات صادرة عن قياديين في حزب الأحرار جدلا حادا حول مستقبل السكن في أستراليا بعدما قيل إن على ذوي الدخل المحدود أن يقبلوا مساكن بمعايير أقل في وقت تتفاقم فيه أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإيجار وشراء المنازل. وأقر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان والتشرد أندرو براغ بأن خطة الائتلاف لتوسيع المعروض السكني ستتطلب تقديم تنازلات عقب إعلانه يوم الأربعاء بأن المعارضة ستعمل في حال فوزها بالانتخابات على اختصار قانون الإسكان الوطني من أكثر من 2000 صفحة إلى نحو 80 صفحة. وقال إن تبسيط القانون وبناء المزيد من المنازل يجب أن يرافقهما قدر من التنازلات. وجاءت تصريحات براغ بعد موقف أثار بدوره انتقادات واسعة من زميله الأحراري والمتحدث باسم وزارة الخزانة تيم ويلسون الذي أشار إلى أن بعض الأستراليين قد يكون بإمكانهم ارتداء سترة في الشتاء بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة على رفع مستوى كفاءة منازلهم، معتبرا أن أستراليا تحتاج إلى مخزون سكني يستجيب للاحتياجات المختلفة والظروف المناخية المتباينة. وقال إن كوينزلاند ليست تازمانيا أو فيكتوريا وغرب أستراليا مختلفة تماما. هذه الرؤية قوبلت بانتقادات شديدة من المدافعين عن الإسكان الميسور التكلفة محذرين من أن تخفيف معايير البناء قد يمنح المطورين فرصة لتحقيق الأرباح على حساب جودة المنازل وصحة السكان وسلامتهم. وقالت مي عزيز المتحدثة باسم منظمة Everybody's Home إن كثيرا من المستأجرين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون أصلا في منازل شديدة البرودة في الشتاء وخانقة في الصيف ومثقلة بالعفن والرطوبة فضلا عن ارتفاع كلفة تدفئتها وتبريدها. كما وصفت الدكتورة كازاندرا جولدي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية وصفت تصريحات براغ بأنها صادمة مؤكدة ضرورة التوسع بشكل كبير في بناء المساكن الاجتماعية. في المقابل رحبت جمعية صناعة الإسكان بإعلان براغ لكنها شددت على أن الأهم ليس استهداف عدد محدد من صفحات القانون وإنما تبسيط الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحيط بقطاع البناء. ويحدد قانون البناء الوطني الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بسلامة المباني وصحة السكان وراحتهم وسهولة الوصول إليها واستدامتها، وهو ما يجري تفصيله حاليا في أكثر من 2000 صفحة. أما المعايير الجديدة التي يقترحها الائتلاف فستركز على المتطلبات الهيكلية والسلامة من الحرائق بالإضافة إلى الصحة ومعايير تعتبر فعالة من حيث التكلفة. وكان حزب العمال قد أعلن أنه سيعمل على تجميد قانون البناء الوطني بعد اجتماع مائدة مستديرة حول الإنتاجية في منتصف هذا العام. ففي وقت سابق من هذا العام رفضت وزيرة الإسكان كلير أونيل دعوات الائتلاف إلى تقليص معايير البناء إلى 200 صفحة، مؤكدة أنها تحدثت إلى البنائين الذين أبدوا رفضا شديدا لهذه الفكرة. من جهته قال وزير الخزانة جيم تشالمرز لإذاعة الاي بي سي يوم الأربعاء إن الحكومة تقترب من تقديم خطة نهائية إلى وزير البناء في وقت لاحق من هذا العام بهدف تبسيط قانون البناء، فيما دعا براغ إلى إنشاء دليل فيدرالي للمنازل النموذجية بحيث تحصل التصاميم المعتمدة مسبقا على موافقة تلقائية من حكومات الولايات. كامبرا. أستراليان كانا من بين 211 شخصا أنقذتهم فرق الطوارئ بعد اندلاع حريق في عبارة كانت متجهة من جزيرة بالي إلى لومبوك في أندونيسيا. وأكدت السلطات إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من العبارة، فيما لقيت شابة أندونيسية تبلغ من العمر 19 عاما حتفها في الحادث. واندلعت النيران في العبارة أثناء إبحارها من مضيق لومبوك وسط أمواج هائجة قبل أن تمتد إلى المركبات والدراجات النارية الموجودة على متنها. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها الوكالة الوطنية الأندونيسية للبحث والإنقاذ أظهرت ركابا يرتدون سترات النجاة ويتجمعون داخل توق قابل للنفخ، بينما كانت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من العبارة. وشاركت سفن تابعة للبحرية وعبارات ومروحية في عملية الإنقاذ. وقال رئيس هيئة البحث والإنقاذ في ماتارام محمد هاربادي إن الفرق تحركت سريعا إلى موقع الحادث. وأضاف هاربادي قائلا أرسلنا سفينة ونسقنا مع وحدات البحرية وشرطة الطيران للتوجه إلى موقع العبارة المحترقة. ووصفت الناجية سيبتي سوغيارت مشاهد الخوف والفوضى على متن العبارة قائلة إن النيران أخذت تتسع حتى أتت على نحو نصف الدراجات النارية الموجودة داخل العبارة. وأضافت قائلة طلبوا منا في البدايات التزام الهدوء وقالوا إنهم يحاولون إخماد الحريق والسيطرة على الوضع، لكنهم طلبوا منا في النهاية أن نقفز إلى الماء. كامبرا. اختتمت أستراليا أعمال التعداد السكاني لعام 2026 حيث بادرت ملايين الأسر في أنحاء البلاد إلى إكمال استماراتها، مسجلة رقما قياسيا في نسبة المشاركة عبر الإنترنت في أكثر عملية إحصائية اعتمادا على الوسائل الرقمية في تاريخ البلاد. وأفاد المكتب الأسترالي للإحصاء بأن أكثر من 5 ملايين أسرة قد أكملت الاستمارة، أي ما يتجاوز نصف إجمالي الأسر والتي شملها تعداد عام 2021، مع توقعات بأن تتجاوز نسبة المشاركة الرقمية عبر الإنترنت حوالي 85%. كامبرا. يطالب المدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحكومة الفيدرالية على إعادة النظر في التغييرات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS، وذلك قبيل التصويت المرتقب في البرلمان على الإصلاحات المقترحة. وتهدف الإصلاحات التي تقترحها الحكومة الفيدرالية إلى مكافحة الاحتيال والحد من الإنفاق، إلا أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق على الـ NDIS وتقليص عدد المشاركين فيه، وهو ما يحذر المدافعون من أنه قد يكون له تداعيات خطيرة. كامبرا. تواجه تأشيرات الوالدين في أستراليا أزمة متفاقمة مع تراكم أكثر من 157,000 طلب، بالإضافة إلى طوابير انتظار تصل تقديريا إلى نحو 33 عاما للتأشيرة غير المساهمة وحوالي 15 عاما للتأشيرة المساهمة، والتي قد تصل تكلفتها إلى نحو 50,000 دولار. ويؤكد الخبراء إن المشكلة أصبحت هيكلية خصوصا مع تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة سنويا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مدة الانتظار مستقبلا، كما أن بعض خيارات التقديم من داخل أستراليا باتت محدودة، بينما لا توفر تأشيرات الزيارة حلا دائما، ويبرز بديل مؤقت يتمثل في تأشيرة الوالدين المؤقتة والتي قد تسمح بالإقامة لسنوات، لكنها مكلفة ولا تمنح مزايا للميديكير. وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن قدرة العائلات على تحقيق لم الشمل فعليا، مع ما يستدعي دراسة كل حالة مع محامي هجرة مستقل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.

0: على يدي.
1: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما احمد ياسين طلع، ورنتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي.
2: عاوزين أمة في المستقبل أقوى، لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
1: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
0: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
2: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه، وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا اللهم بخير كتاب، وأكرمنا بخير رسول، وأتم نعمته فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. ثم أما بعد،
1: كان في مجموعة من الصحب الكرام من أبناء الصحابة سنهم كان متقارب، كان الواحد فيهم يعني ما بين ال 12 واللي كان معاه 14 و 15، وكان من ضمنهم سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وكان من ضمنهم سيدنا مصعب ابن الزبير، وسيدنا عروة ابن الزبير، وسيدنا عبد الملك ابن مروان، والأربعة كانوا قاعدين في المسجد الحرام. فكل واحد منهم ككلام الشباب العادي، فكل واحد بيقول له ايه يعني املك في حياتك، ايه اللي بترسمه في مستقبلك، يعني انت شايف يعني تحب تعمل ايه في المستقبل، تطلع ايه. فسيدنا مصعب ابن الزبير، معذرة عروة ابن الزبير، قالوا له: مدام انت بدأت السؤال فمفيش مانع يا عروة ان تقول لنا ما تشتهي، انت عاوز ايه؟ قال لهم: يعني انا اشتهي ان اكون اميرا على العراق، امير على منطقة العراق، وان اتزوج باثنتين، اثنين محددهم، زوجة الحسن وزوجة طلحة ابن عبيد الله. والمتتبع لسيرة عروة ابن الزبير يجد انه فعلا بقى امير للعراق، وتزوج اللي كان في ذهنه ان يتزوج. اما جوم لسيدنا مصعب بن الزبير فقالوا له: ما تبغي؟ قال: ابغي الفقه، اتعلم ديني وابقى فقيه واجلس والناس ييجوا يتعلموا مني واعلم الناس سيرة الرسول. فالمتتبع لسيرة مصعب بن الزبير وجد انه وصل، اصبح من اكبر علماء الفقه في عصره. ويبقى جميل قوي ان الواحد يتمنى ويسعى وينفذ، يبقى جميل قوي ان همة الواحد تبقى تواقة ان يحصل على اللي عاوزه، مش بيتمنى بأماني وخلاص. وجوهم لعبد الملك ابن مروان فقال لهم: بقى انا مش مستوى جواز ولا مستوى امارة بس العراق ولا فقه، انا راجل عاوز ابقى خليفة للمسلمين. وفعلا المتتبع للدولة الاموية من وسطهم عبد الملك ابن مروان اصبح خليفة للدولة الاموية. ثم جيء لعبد الله بن عمر بن الخطاب فقالوا له: بقى قل لنا امانيك، اماني المستقبليات بتاعتك، عاوز ايه في المستقبل تحققه؟ فقال عبد الله بن عمر: اريد الجنة. مع ان الثلاثة الاولانيين طلبوا حاجات كبيرة وضخمة، الا انها لا ترقى الى ما طلب عبد الله بن عمر بن الخطاب: اطلب الجنة. يقول راوي القصة البخاري في حديثه: وينتظر عبد الله بن عمر بن الخطاب ان يحقق الله ما امل ان يحقق. الناس دي حققت في الدنيا اللي هي عاوزاه، ويبقى عبد الله بن عمر بن الخطاب لسه بيسعى الى تحقيق الجنة. لو سألنا الحاضرين: هممكم واصله لحد فين؟ لحد الوظائف ولا لحد الجواز ولا لحد الرئاسة ولا لحد السلطة ولا لحد تخليص كلية ولا ليه جنة؟ همتك سعية لإيه؟ رغباتك الشخصية، رتب رغباتك كده وشوف همتك عاملة ازاي، وشوف انت عاوز توصل لإيه. بقول الكلام ده لان موضوع النهاردة اعتقد من المواضيع اللي محتاجين ناخد كبسولات كل فترة فيها، موضوع الهمة، موضوع ان يكون عندي من الطاقة اللي يخليني اقدر اوصل للي انا اتمناه واللي اعوزه. يبقى عندي من القدرة اللي اقدر اتمنى شيء في حياتي واصل اليه، اللي احط حاجة في دماغي واوصل لها. وجميل قوي ان اللي انت بتحب توصل له في حياتك من شغلك في حياتك حاجة اخروية وتسعى اليه. كان في قصة تروى عن ابو غياث. الراجل ده كان يسكن في بخارة، بخارة دي نواحي افغانستان ونواحي باكستان. في يوم رايح يصلي صلاة الفجر، وهو رايح يصلي صلاة الفجر شايف مجموعة من الشباب مخلصين لسه السهرة طازة، تخرج الشارع كده قبل الفجر كده ما يدن تمشي كده تلاقي مجموعات مجموعات مجموعات مجموعات مجموعات قيام ليل، كله قائم ليل، بس ما تعرفش هو قائم على ايه، قائم على الخير القائم على الشر. وفي ناس عندهم همم انها تسهر الليل في طاعة ربنا، وفي ناس عندهم همم ان تسهر الليل فيما يغضب الله تبارك وتعالى. في واحد ممكن يسهر ليله عشان يسجد لربنا وربنا يكرمه بالجنة، وفي واحد ممكن يسهر الليل على فيلم ولا مسرحية ولا مباراة تتزاع 3:30 اصلها بتتزاع في القطر الشرقي من العالم، وبالتالي الساعة عندهم يبقى الساعة 3:30 يبقى عامل ازاي. انا بقول لك خد بالك وانا بتكلم، وحط بقى شوف همتك تصل الى ايه وانت ناوي على ايه، واخد بالك منه. ابو غياث ده راجل يعني طاعن في السن، يعني جفونه واقع على عينيه، اما الواحد يبلغ العمر بيه كتير الجفون نفسها تبقى عاملة زي الرجول والايدين، ما بتقدرش ترفع نفسها الا بجهد جهيد. ابو غياث شايف المنظر والناس شكلهم كده مش داخلين الجامع، وشكلهم كده والادام بيقدن قاعدين يغنوا ويلعبوا ويضحكوا، المنظر ده مش عاجبه. هو شايفهم خارجين منين؟ من بيت السلطة، بيت محمد بن نصر امير ووالي بخارة كلها، معنى كده ان دول تبع مين؟ تبع السلطة خلاص. ولكن في نفسه بيقول يا نفس قد وقع شيء، في حاجة غلط، انت اسكتي تقفي امام الله يعذب، وان اخذت على يديهم حجة عند الله. هو ماسك عكاز ويدوبك قادر يتحرك بيه، تصور منظره وشكله وهو في السن ده وماسك العكاز وبيجري ورا الشباب عشان اخطأه. فدخلوا على طول على محمد بن نصر، اما دخلوا جوه قعد يشتكون، شوف الراجل اللي طاعن في السن ده مش واخد باله ان احنا تبعك، تخيل بيجري ورانا. فاحضره محمد بن نصر فكان في ديوان، فقال له من عينك؟ مين اللي قالك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ مين قالك ان دي وظيفتك؟ فقال له الذي ولاك، هو الذي عينني. فقال قد عينني الخليفة. فقال ابو غياث عينني رب الخليفة. فقال محمد بن نصر بها ونعمة، من فيك نعينك في سمرقند، اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر لحفظ ماء الوجه يعني. فقال له ابو غياث عزلت نفسي، مش هتعين مش هتواصل. فقال له يا رجل تعين نفسك لحظة ألا يعينك، وتعزل نفسك لحظة أن نعينك؟ قال إن عينتني، أنت لو عينتني عزلتني، وإن عينني ربي فلن يعزلني أحد. أنا بقول لك شوف الرجل اللي يدوبك يعني قادر يمشي والجفون وقع وماسك عكاز وبيتكلم، الطاقة التي تحركه بعد طول السنين اللي شافه في الدنيا ما أثرش عليه وما خلوش يائس، التواب للوصول الى الجنة بيسعى دائما الى ان يصل الى ما يريد ان يصل اليه. بقول لك خد بالك فين همتك، فين نشاطك، فين طاقتك، فين حيويتك، مفرغها فين وناوي على ايه. ابو غياث واقف والناس كلهم قدام محمد بن نصر، بدأ ابو غياث يظهر في المجلس، يعني واضح انه مسكت محمد مش قادر يتكلم. محمد بن نصر بيسعى الى برستيج الدنيا، عاوز يحاول يعني يقول للناس انا يا ما هنا يا ما هناك ممكن اعمل حاجات كتيرة. فقال لأبو غياث يا أبو غياث سل تعطى، أمر وإحنا ننفذ لك. فقال له بها ونعمة، جبت تيها؟ أسألك عندما يؤمر بي خزنة جهنم أن يلقوني إلى النار أن تستأذن ربي ألا يلقيني في النار، أدي طلبي. فقال محمد بن نصر تلك لا أستطيعها، ما أقدرش عليه. فقال له أسألك ما هو أسهل منها، مر رضوان ان يفتح لي ابواب الجنة فادخل فيها الساعة. فمحمد بن نصر بيقول له وتلك ليست لي استطاعة بها. قال اسألك شيئا في الدنيا، خلاص بلاش مواضيع الاخرة مش قدها، اسألك شيئا في الدنيا ان ترد صحتي الي، رد علي شباب. فقال له محمد بن نصر
2: لا أملك لك

0: وتبرك وما تقدرش تكمل وتقول اعذار كتير. في احد الصحابة سمي بالباحث عن الحقيقة، احد الصحابة اسمه الباحث عن الحقيقة، راجل باحث. والباحث في امر من الامور تلاقيه لا يكل ولا يمل لحد ما يوصل لاصل الحكاية واصل النظرية واصل الموضوع، وبيعمل كل جهد عشان يوصل للحقيقة اللي هو عاوزها. راجل كبير في السن في مدينة المدائن قاعد عليه وقار، شكله كده وشه ينوم عن ايمان حقيقي. جمع الناس ليرويهم قصته في مدينة المدائن. سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا سلمان كأي شاب عايش حياته وطلع في حياته بشكل معين، اتعلم من اهله حاجات كتيرة وطلع زي ما والده ووالدته بالظبط بيعملوا بدأ يعمل. وكان سلمان الفارسي في مدينة اسمها اصبهان، وكان والده يعني حاكم المدينة نفسها. تصور والدك مثلا مدير معرفش ايه، ولا محافظ القاهرة، ولا محافظ الجيزة، ولا الكلام ده، مؤكد لك سلطة، مؤكد لك مكانة، مؤكد مستواك المادي عالي. سيدنا سلمان كان من احد الناس المسؤولين عن عبادة النار المجوسية، كان هو بيحب ويعشق هذه العبادة لدرجة انه شغال طول النهار يدي للنار حطب عشان تستمر في الاشتعال. وفي يوم ارسله والده الى ضيعته، ضيعة دي عبارة عن جنينة ولا حديقة ولا بتاع زراعة، وفي طريقه شاهد كنيسة فدخل فيها فاعجبه ما يقال، وشاف ان الدين ده شكله كده مترابط احسن من شوية الهكس في النار اللي بنحط فيها الحطب عشان تكبر، وبدأ فيه شكل للعبادة، اعجب بالموضوع. سيدنا سلمان ما كدبش خبر، راح لوالده قال له انا سمعت ما هو افضل من ديننا، سمعت حاجة كويسة، ده احنا كنا مقصرين وعرفت حاجة جديدة ياريت تسمعها. فلما سمع منه ابوه حبسه وقيده، وبدأ يحبس سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان قدر يوصل للقساوسة اللي كانوا في الكنيسة، وطلب منهم ان سافر احدهم الى الشام موطن النصرانية ان يحاولوا ان يأخذوه معه، يروح معه. وفعلا قدر سيدنا سلمان يفلت من الحبس وينطلق الى الشام. قعد في منطقة الشام قليل اعوام، وتعلم على ايد اكبر قسيس كان موجود في الوقت ده، وكان بيقول ان اول واحد عصرته منهم كان سيء جدا، كان بيتكلم قدام الناس بكلام كويس لكن بينه وبين نفسه كان دايما بياخد اموال الصدقات ويحجزها عنده.
1: الصحابة وابناء الصحابة كيف تربوا، ايه التوجيهات اللي ممكن اتعلم منها كيف اربي ابني وكيف اتعامل معه؟
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الاولاد؟
1: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة ايمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
0: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني، ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع،
2: ورانتيسي طلع،
0: نقدر نطلع ناس زي
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى، عايزين جيل يعتمد عليه، لازم نلتفت لأولادنا شوية.
0: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واليوم الحديث عن جانب من جوانب شخصيته، ألا وهو تألق ذهنه وحدة فهمه وصدق فراسته. والمؤمن أيها الإخوة بشكل أو بآخر يمثل هذا الدين، ولا يمكن أن يستطيع المؤمن نشر هذا الحق إلا إذا كان على جانب من الإدراك العميق والفهم الحاد. لذلك ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ولكل مؤمن نصيب من هذه الآية. المؤمن معه حجة، معه منطق، معه دليل، معه برهان، إدراكه دقيق، فهمه عميق، تصوره صحيح، رؤيته ثاقبة، قراره حكيم. هذا الجانب العقلي بالمؤمن، لأن المؤمن كما تعلمون شخصية متميزة في جانب نفسي أخلاقي، في جانب سلوكي بناء، في جانب عقلي دقيق. فسيدنا عمر مثل شخصيته أو جانبه الإدراكي بكلمة رائعة، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني ذكاؤه ليس شيطانيا ولا عدوانيا ولا استغلاليا ولا انتهازيا ولا وصوليا. في أذكياء يستغلون ذكاءهم لمآربهم الشخصية، لمكاسبهم الدنيوية، فذكاء ليس عدواني ولا ذكاء شيطاني ولا ذكاء انتهازي ولا ذكاء وصولي ولا ذكاء مبني على المصلحة، لكنه ذكاء رحماني. فهو ليس من الغباء بحيث يخدعه الخب، وليس من الخبث بحيث يخدع. لا يخدع ولا يخدع، ليس عدوانيا فلا يخدع، وليس ساذجا فيخدع. هذا الموقف المثالي، يعني ما من عبارة أدق وأوضح من هذه العبارة: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وينبغي على كل مؤمن أن يكون في هذا المستوى. وقد يقول قائل: أليست القدرات منتهية مبتوت فيها؟ أليست قدرات الإنسان محدودة؟ الجواب: لا، هذه نظرية قديمة باطلة. الإنسان في طاقات مخبوءة، إذا أتيحت له الظروف الجيدة فجرتها. فأنت إذا صدقت مع الله عز وجل أعطاك قدرات لا تحلم بها، وهذا إيمان. الله عز وجل يعطيك من القدرات ما يعينك على تحقيق أهدافك. فالإنسان لو اختار أهداف عالية جدا نبيلة جدا آتاه الله من القدرات ما يعينه على تحقيق هذه الأهداف النبيلة. إذن هو ليس بالخب ولا الخب يخدعه. السيدة عائشة رضي الله عنها وصفته مرة فقالت: كان والله أحوذيا، يعني سريع الإدراك حاد الخاطر، كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. أيام الإنسان يوضع في ظرف ما بيهيئ نفسه لهذا الظرف، ما أعد لهذا الظرف ما يكافئه. فالموفقون في الحياة، المتفوقون، العقلاء، الأفذاذ، هم الذين يعدون للأشياء أقرانها، للملمات ما يكافئها، للمستقبل ما يغطيه. إذن السيدة عائشة وصفته فقالت: كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. ويقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. سيدنا عمر قمة المجتمع الإسلامي، هو حاكم وفي الوقت نفسه كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله، يعني شيء رائع جدا. هذا العلم فرض عين على كل إنسان، هذا العلم فرض عين. ممكن إنسان يقعد مكان قائد الطائرة، الطائرة فيها 400 راكب وفيها أجهزة معقدة جدا، ممكن إنسان جاهل يقعد بمقعد قائد الطائرة ويقلع بها ويهبط من دون علم؟ مستحيل. والله بالحياة في مطبات أصعب من الطائرة، أصعب بكثير. ممكن تنطلق بالحياة من دون معصية؟ يجب أن تكون عالما. من دون مال حرام؟ يجب أن تكون عالما. من دون عدوان على أعراض الناس؟ يجب أن تكون عالما. من دون أن تقع في خطأ فاحش في التجارة؟ يجب أن تكون عالما. فالعلم لكل مؤمن. يعني نحن ما عندنا بالإسلام طبقة رجال دين، ما عندنا. نحن عندنا مسلم ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. فلان ولي، أنت ولي كمان. وتعريف الولي سهل جدا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. انتهى الأمر. آمن واتقي فأنت ولي. وليس فوق هذا التعريف تعريف، تعريف قرآني. اللي أقطاب وأبدال وأهواش وغوش، كل إنسان عرف الله وطبق أمره فهو ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أكبر شهادة، السيدة عائشة قالت: كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هي شهادة، إذا شهد لك النبي فهذه أعظم شهادة. يا ما إنسان بيفتخر بأستاذه، أنا الدكتور الفلاني بيقول لك علمنا بالجامعة، الطبيب الجراح الفلاني كان أستاذي في السوربون 18 سنة فرضا، اشتغلت معه، بعيدها مليون مرة. لما الإنسان بيكون مؤمن وبيكون الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر شهادة هذه. في عنا بالسيرة شيء اسمه موافقات عمر. كان سيدنا عمر يعني يتمنى شيء ينزل به قرآن، فتمنياته واستشرافه لبعض الأشياء ثم يأتي الوحي فيؤكدها، هذه خاصة من خصائص هذا الصحابي الجليل. لذلك قالوا سيدنا عمر له موافقات. فمرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أليس هذا مقام إبراهيم أبينا؟ قال: نعم. قال: لو اتخذناه مصلا فما هي إلا أيام حتى جاء الوحي بالآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مرة تمنى أن يأتي تشريع ينظم علاقة الأبناء بالآباء في الدخول على آبائهم وأمهاتهم، فجاءت الآيات تبين أدب الابن في الدخول على أبيه وأمه. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. فكلما تمنى شيئا يأتي الوحي مؤكدا له. هذا من صدقه مع الله ومن شدة إخلاصه. من أجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أدري ما مقامي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يعني أصبح كلام سيدنا عمر واجتهاده من السنة، والحديث الأشهر من ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن إذا سيدنا عمر اجتهد اجتهاد، هذا مع السنة، ملحق بالسنة. لعظم هذا الصحابي الجليل كان إدراكه عميق جدا. قال: ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت له حاسدا، ولو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا. يعني مستحيل ما يكون له خصم، مستحيل. لو كان المرء أقوم من القدح، هذا السهم المستقيم استقامة تامة، لو وضعته على عينك لا ترى وجاج أبدا، المستقيم استقامة تامة، لو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا، من يطعن فيه، من يبخس فيه. فأنت وطن نفسك وارتاح. لا بد لك من خصوم، لا بد لك من حساد. حتى أن سيدنا موسى بالمناجاة قال له: يا ربي لا تبقي لي عدوا. قال له: هذه ليست لي يا موسى، إيه لي ما صحت لي، الله ما له أعداء. فتطمع أنه ما لك ولا عدو، هذا طمع في غير محله. لك عدو ولك خصم ولك حاسد ولك مبغض ولك من يطعن بعلمك ولك من يبخس عملك ولك من يستهزئ بكلامك، شيء طبيعي جدا، من أجل أن يكثر أجرك. النبي له عدو، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أبدا، في عدة آيات تؤكد هذا المعنى. إذن ما من أحد عنده نعمة، إذا عندك مال لك أعداء، إذا عندك علم لك أعداء، إذا عندك قوة لك أعداء. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل نصف أعداء، شيء طبيعي جدا، هذه سنة الحياة. فلما الإنسان بيوطن نفسه على أنه لا تخلو الحياة من مبغض، من منافق، من حاسد، من غيور، من طعان، من لعان، هكذا الحياة. قال: ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت لها حاسدا، ولو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا. هذه كلمة سيدنا عمر. وله ميزان آخر، قال: أحبكم إلينا قبل أن نراكم أحسنكم سيرة. والله فلان آدمي، فلان صاحب دين، فلان حقاني، فلان شهم، فلان رحيم، فلان منصف، هذا كلام الناس عنه. قال: فإذا تكلمتم فأبينكم منطقا، يعني أحبكم إلينا إذا تكلمتم. كلام واضح، حجة قوية، تعليل دقيق، شاهد قوي. طيب، قال: فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا. مرة خطر في بالي شيء مشابه لهذا، أن الإنسان بس تجلس أمامه ما تكلم ولا كلمة، أمامك شخص طويل، تقول لونه حنطي، بتقول أنيق، بتقول مثلا ألوانه متناسبة، بتقول مثلا هادئ وساكت. فإذا تكلم بتنسى شكله، إذا كان تكلم كلام سيء جدا جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. واحد كلم كلام قبيح وأنيق جدا، فقال له واحد: يا أما بتلبس مثل كلامك يا أحكي مثل من لبسك. الأناقة بيلزمها كلام طيب، إما بتتكلم من مستوى لبسك أو البيس مثل حكيك. فاجأتنا، ففي انسجام بالشخصية. فقال: أحبكم إلينا قبل أن نراكم أحسنكم سيرة، فإذا تكلمتم فأبينكم منطقا، فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا. فهذا الإنسان لما شفته رأيته أنيق، يعني بهي الطلعة، ثيابه جميلة، هذا أول انطباع. فلما تكلم بتنسى شكله، فكلامه إما أن يرفعه إلى أعلى عليين وإما أن يجعله أسفل سافلين. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. اتكلم كلام طيب جدا يا أخي، شو العلم؟ منطق، حجة، برهان، طلاقة لسان، طلاوة حروف، شيء جميل. رحت معه سيران، ما اشتغل، دفعت انت ولا اشتغل شيء، تنسى حكيه. فالكلام بنسيك الشكل، والمعاملة بتنسيك الحكي. والعبرة الإنسان يكون عند السلوك وفق ما يريد الله عز وجل. والقصة المشهورة جدا عن سيدنا عمر، سيدنا عمر طلب من شخص أن يأتي بمن يعرفه، قال له: يا هذا إني لا أعرفك، لكن دقيق جدا دقيق جدا، قال: ولا يضرك أني لا أعرفك، مقامك عند الله محفوظ. ولما جاء رسول من القادسية وذكر له أنه مات خلق كثير، قال له: من هم؟ قال له: إنك لا تعرفهم. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. فلما قال له للإنسان، قال له: أنا لا أعرفك يا هذا، لكن ولا يضرك أني لا أعرفك، قد تكون أفضل مني. فإذا أنت ما عرفت إنسان، هذا لا يقدح في مكانته. وإذا كان دخلت لمكان ما عرفوك، أخي ما عرفوني، ما وجبوني، ما مشكلة، مقامك عند الله محفوظ. ذو الأتقياء الأخفياء، النبي أثنى عليهم: الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، الأتقياء الأخفياء. قال له: يا هذا إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، ائتي بمن يعرفك. فجاء بشخص، قال له: هل تعرفه؟ قال له: نعم أعرفه. قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لا. هل جاورته؟ قال له: لا. هل حككته بالدرهم والدينار؟ قال له: لا. قال له: أنت لا تعرفه. الإنسان بنعرف في السفر، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. بنعرف في التعامل المادي، بنعرف في المجاورة، أما بالشكل، بالحديث، بالمظهر العام، هذا لا يكفي لمعرفة الرجل. مرة تحدث أصحابه أمامه عن رجل وأثنوا عليه ثناء كبيرا، مما أثنوا عليه أنه لا يعرف الشر أبدا. فقال عمر: ذلك أجدر أن يقع فيه. يقول لك مثل المصحف المطوي، إذا كان واحد يجهل الشر هو أقرب الناس للوقوع فيه، أقرب الناس للوقوع بالشر من يجهل الشر. أنا أريد شخص يعرف الشر ولا يفعله محصن. فلما قالوا إنه لا يعرف الشر أبدا، قال عمر: ذلك أجدر أن يقع فيه، أريد إنسانا يعرف الشرين ويفرق بينهما ويختار أهونهما. هذا الإنسان يام لا، مثلا بالحج، من أجل قبل الحجاب بيرتكب 10,000 معصية. التقبيل سنة، هو خالف الفرائض، وقع بإيذاء المسلمين، وقع بالالتصاق بالنساء، وقع بمخالفات كبيرة جدا من أجل سنة، هذا جاهل الحاجة هذا. فلذلك الإنسان أحيانا حتى يحصل سنة بترك فريضة أيام، حتى يحصل مستحب بترك واجب. أحيانا يقول لك أنا ما بسمح لطبيب يشوف زوجتي، خير إن شاء الله بتموت الزوجة بعدين، في طبيب مختص. جاهل هذا، مسموح للطبيب أن يرى المرأة، إنه أهون الشرين. طبعا كشف جسم المرأة أمام الطبيب غلط، لكن أن تموت المرأة وهناك من يداويها هذا غلط أكبر. فالإنسان بده يعرف الشرين ويختار أهونهما ويفرق بينهما، هذا رأي سيدنا عمر وهو الصحيح أساسا. له رأي دقيق جدا، مرة سئل إنه أيهما أفضل، رجل لا يأثم لأن نفسه لا تشتهي الإثم، أم رجل تشتهي نفسه الإثم ولا يأثم؟ سيدنا عمر رأيه أن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. معنى ذلك أن الإنسان كان في ريعان الشباب وعمله بالأسواق وغض بصره، هذا له أجر كبير جدا. كثير سهل تعتزل الناس، تقعد ببيت برأس الجبل، ما في ولا مخالفة عندك، لكن كلك عمل في سوق تجاري، صدق، أمانة، استقامة، غض بصر، صلاة بوقتها، هي بطولة. هي من البطولة أن تقيم أمر الله وأنت تشتهي المعصية، هي المجاهدة. أيضا له رأي أحيانا لما كان يستفتى في قضية يعطي رأي، بعد حين استفتي في قضية مشابهة أعطى رأي آخر، فلما قيل له أنه في فرق هناك اجتهادان، فقال سيدنا عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني المشكلة واحدة بس لها ظروف مختلفة، المشكلة واحدة لها ظروف مختلفة. أيام إنسان يعني يقول لك أنه في على الحلي زكاة، ما في على الحلي زكاة، امرأة فقيرة عندها أسوارتين ما عندها غيرهن، ممكن الشرع يكلفها تبيع واحدة عشان تدفع الزكاة، لا ما عليها زكاة. لكن امرأة غنية مع مئات الألوف نقدا وفي مع حلي، نقول لها في أحاديث تؤكد أن على الحلي زكاة. الأخي أنت حكمت حكمين متناقضين، سئلت مرة على الحلي قلت ما في زكاة عليهم، مرة قلت في زكاة، طبعا ظرفين مختلفين. المرأة الفقيرة التي لا تملك إلا هذه الحلي، الشرع ما كلف أن تبيع الحلي من أجل أن تدفع زكاتها، لكن المرأة الموسرة عليها أن تدفع زكاة حليها لصالح الفقراء. طبعا الاجتهاد دقيق جدا، سهم المؤلف قلوبهم في الزكاة أبطله في حياته. الإسلام كان ضعيف وكان بحاجة إلى تأييد الأقوياء، فكان هؤلاء الله عز وجل سماهم المؤلف قلوبهم، كنا نعطيهم والإسلام ضعيف. أما وقد نصر الله الإسلام وقوى شكيمته وأصبح قويا، فالآن هذا السهم ليس له وجود. هذا الشهاد سيدنا عمر قال لقد كان رسول الله يعطيهم والإسلام يومئذ ضعيف، أما اليوم فقد عز الله دينه وأعلى كلمته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولن يتسع هذا الدين إلا لمن يدخله راغبا مؤمنا. فمع ورع الشديد، مع تقيد الشديد بالنص، كان جريئا في اجتهاده. وفي درس آخر نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة 701 من حلقات تدبر سورة من مقاطع حظر التجول، والحلقة 32 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وتدبرنا امبارح قول الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقلنا إن كثير من أهل الكتاب يحبون أن يروا المسلمين بيتركوا دينهم وبيرتدوا عنه، إن شاء الله يرجعوا يعبدوا الأصنام، المهم ما يفضلوش مسلمين، حقدا وحسدا، لأن النبي المنتظر نبي آخر الزمان لم يخرج من بينهم. اقرأ بقى 110، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وإن أحسن رد عليهم الحساد دول هو إننا نقيم الصلاة ونعمر مساجد الله ونعمل وننتج ويصبح معنا المال والاقتصاد عشان نخرج الزكاة. ما هو الفقراء ما فيش عليهم زكاة، فربنا بيأمرنا بإخراج الزكاة، يبقى لازم يكون أمة منتجة غنية. التواصل يا جماعة بين طرفين بيحتاج إلى لغة مشتركة، الصلاة والزكاة لغة نتكلم بها مع الله، عبادة بدنية وعبادة مالية، دي طريقة نتواصل بها مع الله. أنا ممكن أخدك بالحضن وممكن أجيب لك هدية، دي لغة، دي طريقة في التواصل، دي طريقة بدنية، دي طريقة فيها، دي طريقة مالية فيها تضحية وهكذا. طيب اقرأ بقى معايا من الأول الآية 111، ومن هنا بنبدأ تدبر آيات حلقة الليلة. اقرأ معايا الآية 111. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآية دي يا جماعة عايزكم تركزوا فيها معايا قوي. فسرت إن معناها اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا نصراني، وده صحيح بس مش في الآية دي، ده في الآية اللي بعد اللي بعدها 113. الآية اللي بعد اللي بعدها 113، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني اليهود مكفرين النصارى والنصارى مكفرين اليهود، وكل فريق منهم بيعتبر الفريق الآخر على الباطل. ولكن الآية 111 في ظاهرها ما بتقولش كده. يقرا معايا 111 تاني وركز. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كان صدق. يعني مع بعض قالوا مش هيدخل الجنة إلا لو كان يهودي أو نصراني. طب هل في تضارب بين الآيتين؟ لا، الآيتين دول بيوصفوا، طبعا عايز أقول لكم على حاجة، يعني التفاسير بتقول إن الآية دي 111 محتاجة تفصيل، إن ده معنى مختصر لكن معناها ان اليهود قالوا مش هيدخل الى اليهود والنصارى قالوا مش هيدخل الى النصارى، لكن ظاهر اللفظ ما بيقولش كده. ظاهر اللفظ ان اليهود والنصارى قالوا ان مش هيدخل الجنة الا يهود او نصارى. الايتين دول 111 و113 بيوصفوا اللي بيحدث دلوقتي بمنتهى الدقة. لما اليهود والنصارى يجتمعوا على المسلمين بيتناسوا خلافاتهم وكأنهم بقوا ثقافة واحدة، وبيبعدوا عن الكلام في الدين حتى لأنهم دينين أصلا عكس بعض تماما. اليهودية توحيدية والنصرانية تثليثية. النصرانية تؤمن بالمسيح لكن بالغت في شأنه وجعلته إله. اليهودية لا تؤمن به أصلا وتعتبره دجال. لكن في كل قنوات التلفزيون والإعلام وفي الغرب النهاردة، وده عملوا كمان إدارات جوه الكثير من الجامعات تدرس إيه بقى وبيتكلموا عن إيه، الجوديو كريستيان فاليوز والجوديو كريستيان برينسيبلز. اخترعوا لفظ يجمع بين اليهودية والمسيحية، ان في حاجة اسمها القيم اليهودية والمسيحية. وكل بقى في اوروبا وامريكا بيتكلم عن ان بلادنا هنا قامت على القيم اليهودية والمسيحية، وقعدوا يخدعوا نفسهم ويقولوا احنا بنتشارك في نفس الكتاب البايبل، مع ان بايبل اليهود يختلف عن بايبل المسيحيين. بايبل اليهود بيتوقف عند العهد القديم، في بايبل في اللي هو بايبل المسيحيين في العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم اللي هو الاولد تستمنت ده هو ده بايبل اليهود. اليهود ما عندهمش هم الاناجيل والعهد الجديد. فانت اصلا تيجي تزنق اي مسيحي وتقول له ازاي ربنا يقول اقتلوا الاطفال والرضع والكلام اللي عندكم ده، يقول لك يا عم بقى يهرب من الاجابه، يقول لك ايه يا اخي ده العهد القديم، ده العهد القديم. الله يعني العهد القديم مش مهم، ده تلات اربع كتابك هو العهد القديم. اهو مسكت انا النهارده البايبل عشان اشوف قد ايه عهد قديم وقد ايه عهد جديد، لقيت اتفضلوا اهو انا حطيت العلامه اهي، اتفضلوا ده نسبه العهد القديم بالنسبه للعهد الجديد 960 صفحه عهد قديم و290 صفحه العهد الجديد، حوالي اكتر من 3 ارباع الكتاب عهد قديم. وانت كل شويه تقول ماليش دعوه بيه ماليش دعوه بيه، وبعدين لما تيجوا تتكلموا تقولوا ان احنا مع بعض بنتشارك في نفس الكتاب، الله انت دلوقتي بقى على مزاجك العهد القديم، ولما نيجي نسالك اسئله تقول ماليش دعوه بالكلام ده خلينا في العهد الجديد. احنا هنا بنواجههم بالكلام ده، هم يعني ايه جوديو كريستيان يعني، ده انتوا عكس بعض في كل العقائد. لكن في مواجهة الاسلام بينسوا خلافاتهم وبيتوحدوا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، يعني مسلمين لا. خدتوا بالكم دي؟ تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تلك امانيهم، وقلنا الاماني هي أشياء غير حقيقية وبعيدة المنال، مش مستحيلة لكنها بعيدة المنال، ولذلك تسمى الأكاذيب والاختلاقات أماني أيضا. وبالتالي اللي بيقولوا ده إن محدش هيدخل الجنة غيرهم دي أكاذيب وأمنيات بعيدة المنال. العرب تقول الأماني مطايا الحمقى، الناس الحمقى فرحانين بالاماني وشغالين ايه يعني بتريحهم الامنيات. ليت الشباب يعود يوما، الشباب ما بيرجعش، ده اسمها اماني، ليت للتمني. فالانسان الاحمق اللي طول النهار يقعد ويقول انا هبقى مليونير هبقى مليونير، هو ما اشتغلش اصلا. امير الشعراء بيقول ايه احمد شوقي، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. يعني لازم تشتغل ويبقى عندك شجاعة وإقدام وعزيمة علشان تحقق الأماني. الأماني ما بتتحققش وانت قاعد على القهوة طول النهار وعمال تدعي ربنا انك تدخل الجنة مع النبيين والشهداء. زي يعني تلك أمانيهم. وعلى كل حال يا يهود ويا نصارى يلي كل فريق منكم اصلا بيدعي انه داخل الجنة حدث، هاتوا برهانكم يلا اثبتوا هذا الكلام. الانسان لما يتكلم خاصة في شيء خطير زي كده لازم يكون عنده ادلة وبراهين. طيب هل هم عندهم ادلة؟ لا ما عندهمش. لذلك ربنا قال للنبي اطلب منهم دليل، وده معناه ان ربنا يعلم ان ما عندهمش اي دليل ولا اي برهان. واللي ما كانش قال للنبي يقول لهم هاتوا برهانكم. اقرا بقى معايا الآية 112. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وامبارح واحنا بنتدبر الآية 108، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. تكلمنا عن العبودية وإنها عبادة قلبية. الإسلام هو الاستسلام الكامل لمشيئة الله ولقدر الله. هنا في الآية 112 بلى من أسلم وجهه لله، يعني لازم أسلم وجهي لله. طب وبقيت جسمي؟ وجهي بس؟ الوجه هو أشرف ما في الإنسان، لذلك العرب لما تذكر الوجه هي الوجه يدل على الذات كلها، على الإنسان كله. عشان كده احنا في السجود بنقول ايه؟ عمر سجد. لا هو وجهه بس اللي سجد. ايوه لو وجهه سجد يبقى عمر سجد، فكأنما كله سجد، كأنما جسمك كله سجد. يقولك ايه؟ اعمل خير لوجه الله، يعني لله. الوجه دلالة على الذات. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. إسلام الوجه والاستسلام لأوامر الله وعمل الصالحات لازم يكون معاه نية حسنة، والإنسان بالنية بياخد أجر حتى لو لم يفعل. وهو محسن فله أجره، لازم يكون بيسلم وجهه يعني بيطيع ونيته انه يحسن. حديث شريف جميل جدا في الموضوع ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدثكم حديثا فاحفظوه. يعني مهم، بيعمل كده مقدمة. انما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. عبد ربنا اداله فلوس واداله علم، فبيتقي ربه في هذا المال، وبيصل رحمه بيدي القرايب، ويعلم لله فيه حقا وبيطلع زكاته أكتر كمان وصدقات، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. ركز، صادق النية، يقول لو أن لي

لي مالا لعملته بعمل فلان اللي قبله ده. لو كان عندي فلوس كنت عملت زي اللي هو عمله بالظبط، اديت قرايبي وتصدقت على المساكين وطلعت زكاتي مضاعفه كمان. فهو بنيته فاجرهما سواء، هياخد نفس الاجر وما عملش حاجه، ما طلعش ولا قرش وغلبان ما عندوش فلوس، لكن نيته انه لو معاه هيعمل نفس ده بالظبط وهو صادق في نيته ياخد نفس الاجر. شوف بقى. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، التاني اللي قبله اللي خاربها، فهو بنياته فوزرهما سواء. الاثنين ياخدوا نفس الوزر، ما عملش حاجه غلط، هو معهوش فلوس يعمل حاجه غلط، لكن ناوي ان لو جاله فلوس هيروح يشرب خمره وهيروح يجيب مخدرات وهيعمل وهيعيش حياه حرام، هياخد يعني هيجي يوم القيامه يلاقي الوزر موجود عنده. انما الاعمال بالنيات. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى له أجره عند ربه. وبعدين في التفات في العدد، فله أجره عند ربه مفرد، ولا خوف عليه، لا عليهم، حصل التفات من المفرد للجمع، يعني كلهم ما فيش واحد منهم، كلهم لهم الأجر ده. فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وطبعا في قراءة يعقوب زي كل، ولا خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في قراءة يعقوب لا خوف عليهم ولا عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف بالفتح يعني جنس الخوف ما يقربش منهم إطلاقا، لا يجب أن يخاف المؤمن من ضرر يصيبه في المستقبل. وخلي بالك ما قالش ولا خوف ولا حزن، لا، لا خوف بس. الإنسان لا يخاف من المستقبل إذا كان مؤمن، لكن ممكن المؤمن يحزن على شيء فات أو على شيء أو على فقد حبيب أو كان ذلك، ولا هم يحزنون يعني في الغالب لا يحزنون، لكن المفروض ما يخافوش أبدا، المؤمن ما يخافش. اقرأ بقى 113 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله، هو مش كنت جوديو كريستيان من شوية؟ دلوقتي بقت اليهود بتقول ليست النصارى على شيء، والنصارى بتقول ليست اليهود على شيء. حقيقة الأمر إنهم دينين ضد بعض تماما، كل دين منهم بيقول على الآخر إنه على الباطل، وده من حق الإنسان إنه يعتبر دينه هو اللي على الحق والآخر على الباطل. لكن ما تجوش تمثله على الناس لما يبقى الموضوع ضد المسلمين وتعملوا بقى إيه، تقولوا إحنا حاجة واحدة، إيد واحدة، لا مش إيد واحدة خالص. ده عمل مشكلة عند مين بقى؟ عند العرب المشركين اللي بيعبدوا الأصنام. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، كفروهم. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كفروهم، وهم يتلون الكتاب. هم في نظر العرب دول أهل الكتاب، دي ناس محترمة قوي، دي ناس عندها علم، دي ناس عندها كتب سماوية. فلما شافوهم هما الاتنين مكفرين بعض انتهزوها فرصة هما كمان، اللي هم لا يعلمون، قال الذين لا يعلمون اللي هم المشركين اللي بيعبدوا أصنام، وقال لك يبقى هم الاثنين زفت بقى خلاص، لا هم الاثنين ليسوا على شيء، وبقوا على الشرك وعلى عبادة الأصنام. نروح مع دول ولا مع دول؟ ما احنا مش عارفين مين فيهم اللي صح، هم الاثنين غلط، يلا احنا كده كويسين، وبقوا على عبادة الأصنام. بص بقى الفرق بين موضوعية الإسلام وتطرف أهل الكتاب.

دول أهل كتاب. إزاي تنكروا على الآخر كل حاجة تماما كده؟ بص موضوعية القرآن بقى ما يتكلم من غير ما يعمم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ما قالش كلهم، بل أكثرهم برضو ما قالش كلهم لا يؤمنون. إيه ده؟ إيه الموضوعية دي؟ إيه العقلانية دي؟ اسمع يا عم الآية 108، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، مش كلهم. شوف الموضوعية والدقة، الفرق بين ده وبين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يا راجل. طيب هنا بقى الحقيقة عايز أقول حاجة سمعتها من ناس كتير وفرحانين بيها قوي، دماغ خفيف كده وبتاع، والحقيقة فيه يعني طبعا بعض المفسرين كتبوها، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، صدقوا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، صدقوا. قال له ال- ال- ال- الأولى نقول انهم صدقوا، يعني الأول مرة اليهود بيصدقوا لما قالوا النصارى مش على شيء، ولما النصارى احنا نفوق بنقول ايه، صدقوا، دول صدقوا ودول صدقوا. طب ما انت كده غلطت نفس غلطتهم، ما احنا عارفين ان الفريقين على باطل، خلاص احنا فاهمين، لكن التعميم هو اللي غلط. ليسوا على شيء اطلاقا، لا ده عنده صح وعنده تحريف، وده عنده صح وعنده تحريف. ما هو ده، ما تجعلش الانفعال يستدرجك وتبقى زيهم. انت القرآن بيشكل طريقة تفكيرك وطريقة كلامك وطريقة معالجتك للأمور. بص تعقيب القرآن في آخر الآية، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كده احنا قدام ثلاث فرق، فرقة يهود، فرقة نصارى، وفرقة عباد أصنام، وكل مكفر بعضه. هخش نزنق نفسي في وسطهم دلوقتي؟ لا أنا أرقى من كده. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بس خلاص اترك الحكم لله وما تصدرش احكام انت، حتى لو انت عارف حكمهم وحارف حكم كفرهم، محدش طلب منك تدلي برأيك دلوقتي. انت لو دخلت اتكلمت دلوقتي هتنزل للمستوى ده وتبقى فرقة رابعة بتكفر. لا لا لا لا خالص، ارتقي وقول فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. خلاص القرآن بيعلمك ازاي تتكلم وازاي تبقى ارقى واحد بيتكلم وتختار الوقت اللي تتكلم فيه. هل انت لو اتكلمت هتسمع في وسط الدوشة وفي وسط الزحمة دي؟ مش هتسمع، احسن لك ما تتكلمش دلوقتي. حد يقدر يختلف مع الكلمة دي؟ حد يقدر يقول ده غلط؟ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. خلص الموضوع. طيب رحنا نصلي، مش هما قالوا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم؟ طيب وبعد كده ربنا قال لنا إيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صح؟ تمام. وقال لنا كمان نعمل إيه؟ وقلنا ده أحسن رد عليهم، الآية 110، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حلوة. ورحنا نصلي وأقمنا الصلاة والمساجد امتلأت، وده هيغيظ مين؟ هيغيظ اللي عايزين يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هيغيظهم، هيغيظ أهل الكتاب. هيعملوا إيه؟ سيمنعوا مساجد الله وسيسعوا في خرابها. اقرأ معايا الآية 114. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة

0: كتاب عظيم. لا يوجد في الدنيا إنسان أكثر ظلما من اللي يمنع الناس من الذهاب إلى مساجد الله، ويمنع أن يذكر فيها اسمه. وده دليل على إن المسجد ليس فقط للصلاة، بل لحلقات الذكر وتلاوة القرآن وطلب العلم. قال لك شوف الآية بتقول إيه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يصلى فيها، لا، أن يذكر فيها اسمه. واسم الله يذكر في الصلاة وفي حلقات الذكر وفي تلاوة القرآن وفي طلب العلم، كل ده يصنف تحت ذكر الله. وسعى في خرابها، ليها معنيين. التخريب الفعلي اللي هي الناس اللي بتهدم المساجد وتحرق المساجد، والمعنى الثاني خرابها بمعنى منع الناس من الذهاب للمساجد، لأن اللي بيروحوا المساجد اسمهم عمار المسجد، بيعمروا المسجد. ربنا قال في سورة التوبة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني ما يلهمش أنهم يدخلوا المساجد وهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. ممكن المشرك يدخل المسجد من باب التعرف على الإسلام، من باب اللي عايز يعرف إيه اللي بيحصل، لكن ما يدخلش وهو شاهد على نفسه بالكفر وداخل واللي عاجبه عاجبه، وداخل زي نابليون كده ما دخل برجليه بالجزم وبالحصنة، لا، ده ممنوع، ده تحدي، ما حدش هيتحدانا ويدخل غصب عننا. لكن اللي عايز يدخل مؤدب عشان يتعرف على الإسلام، يتعرف على الديانة الإسلامية، على الثقافة الإسلامية، أهلا وسهلا. نرجع لآية 114: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني ايه سعى في خرابها؟ يعني يمنع الناس من الذهاب للمسجد. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المفروض ما كانوش يقدروا يتجرأوا على المسجد كده ويدخلوا بكل اطمئنان كده بتحدي، كان لازم يعرفوا ان المسلمين متوحدين للدفاع عن مساجدهم. للأسف فرقة المسلمين دلوقتي جرأتهم على المساجد. على كل حال، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اللي عملوا كده في مساجد الله لهم في الدنيا خزي، فشل، هزيمة، وفي الآخرة عذاب عظيم. طبعا المقصود مش بس أهل الكتاب، عشان كده ربنا ما قالش بقى إيه، ما ذكرهمش بالاسم هنا، وقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله. طبقا للسياق السباق بالذات، يعني الآيات السابقة، يبقى هم أهل الكتاب، ولكن هو تركها عامة لأن هناك آخرين هيعملوا كده. الهندوس دمروا مسجد بابري من حاجة من 20 سنة، ودمروا بيدمروا مساجد وبيمنعوا مساجد الله دلوقتي. انت كل مرة بتشوفوني بدعي للهند وسريلانكا، الامور هناك، وكشمير، الامور هناك فوق كلمة خطيرة ما تكفيش. يعني ناس كتير متوقعة مذبحة كبيرة ستحدث في هذه البلاد. والله يستر على اخواننا هناك، والله يا رب ينصر. بل للأسف بعض بلاد المسلمين بتخرب المساجد، بتغلق المساجد. بعض بلاد المسلمين لا تسمح بفتح المسجد إلا في الجماعة الأولى، ثم يغلق المسجد، ممنوع حد يدخل المسجد بين الصلوات. يعني إيه بين الصلوات؟ ثانية واحدة، هو مسجد حضرتك؟ أنا مش هتقول كلمة تانية، يعني هو فيه إيه؟ ألا هي دي مساجد مين؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله. المسجد ملك لله، المسجد مش ملك وزارة، المسجد مش ملك دولة. مفيش حاجة اسمها أنا صاحب المسجد الفلاني، مفيش كلام دوة، حتى لو أرضك وحتى لو المبنى بتاعك. كان ممكن تبقى الآية ومن أظلم ممن منع المساجد، لكن لا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، لأن المساجد ملك لله، لا يملك أحد أن يمنع إنسان من دخول المسجد. في سورة الجن ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مفيش حاجة اسمها أنا أملك المسجد ده، مفيش حاجة كده. أنت عايز تعمل مسجد تتبرع بالأرض وبالمبنى ويصبح المسجد ملك لله، أنت كتر خيرك لغاية كده، مالكش سيطرة على المسجد بعد كده. ليس من حق أحد أن يمنع أحد من دخول المسجد، واللي يعمل كده لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحان الله، أنا دلوقتي وأنا بتكلم معاكم تذكرت آية مهمة جدا. لماذا شرع الجهاد؟ الآية أربعين في السورة، سورة الحج. اسمع بقى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن ربنا سمح بسنة التدافع، إن الأهل الحق يدفعوا أهل الباطل، دي اللي هي سنة الجهاد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. كانت صوامع الرهبان، يعني الأديرة بتاعت رهبان النصارى، والبيع والصلوات يعني الكنائس والكنيس اللي هو الكنيسة بتاعت المسيحيين والكنيس اليهودي اللي هو المعبد اليهودي، ومساجد بتاعت المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرة، كانت هدمت. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يعني ربنا فرض علينا الجهاد. من ضمن الأسباب أو من ضمن الأسباب المبيحة للقتال في الإسلام هو الدفاع عن أديرة المسيحيين، كنائس المسيحيين، معابد اليهود، والمساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. صحيح احنا مختلفين معاهم، صحيح نرى انهم كفار، انهم كفروا بمحمد وبالقرآن، ولكن نبذل ارواحنا في الدفاع عن حقهم في العبادة بالطريقة اللي احنا مختلفين فيها معهم ونراهم مخطئين فيها كمان. شوفوا حرية العقيدة الى اي درجة محمية في الإسلام. مش بس كده، ولو مت وأنا بدافع عن كنيسة أو عن معبد يهودي أنا شهيد. إيه العظمة دي؟ إيه ال ال ال ال ال ال الرقي ده؟ ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفاتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.
2: يا من هداه.

معي لبيك من بصري لبيك من قلبي لبيك من

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن في تفسير آيات في سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا على طريق نسعد به في دنيانا وآخرتنا. فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وها نحن في سورة الأنفال، وكلها تدور على محور واحد رئيس هو هداية الخلق لسعادتهم في الدنيا والآخرة. ونحن أيها الإخوة لن نسعد أفرادا ولا أسرا ولا مجتمعا ولا بشرية إلا بهذا الطريق، إلا بهذا الدرب، إلا بهذا السبيل، إلا بهذا الصراط. آيات اليوم منتظمة في هذا المعنى. أنتوا قلتوا يا رب اهدنا الصراط المستقيم، الله عز وجل قال طيب أنا سأهديكم، يا رب اهدنا طيب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مو بدكم الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم مبناه على الأمانة وعدم الخيانة، مبناه على الوفاء وعدم الخيانة، مبناه على أداء حقوق الله تعالى وأداء حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء حقوق الخلق. هذا هو الصراط المستقيم. معناته إذا كان هناك اعتداء ومخالفة لأوامر الله، مخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتداء على حقوق العباد، هذا ليس بطريق هداية، هذا طريق ضلال. والإنسان يا بيكون في طريق هداية يا بيكون في طريق ضلال، يا بيكون في ظلمات يا بيكون في نور. النور والهداية في الأمانة والوفاء، أصل الخيانة النقص، لذلك كان عكسها الوفاء وهو التمام. أن تفي لله تعالى بما وعدته، أن تفي لله تعالى بما عاهدته. مو أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذن في لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بما عاهدتهم به. لا تخونوا الله بتعطيل أوامره ونواهيه. ديروا بالكم يا شباب، إذا أردتم أن تسعدوا، يا بنات إذا أردتن أن تسعدن احذري أن تخوني الله بتعطيل أوامره ونواهيه، واحذري أن تخوني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا تستني بسنته، وأن لا تستن بسنته، واحذروا أن تضيعوا أمانات الناس التي بين أيديكم. والنقطة وأنتم تعلمون، والحال أنكم ذو علم، أول حال أنكم تعلمون عاقبة هذه الخيانة، المخالفة لأمر الله، المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخالفة للأمانة وعدم إعطاء الناس حقوقهم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة، الصلاة أمانة، لا تخونوا الله،
الله عم بيقول لكم حي على الصلاة، فلا تعطلوا أوامر الله تعالى. يخشى على من عطل أوامر الله وهو يعلم عاقبة هذه المخالفة أن يكتب مع الخائنين. يا بنات، الاحتشام والحجاب أمانة، فلا تخونوا الله ولا تسقطي أوامر الله ونواهيه. يا رجال، حقوق البنات والنساء في الميراث أمانة، لا تخونوا الله. الله عز وجل قال لكم يوصيكم الله في أولادكم. الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، في حظ للذكر وفي حظ للأنثى. لا تخونوا الله، لا أحد بيناتكم يروح يكتب للشباب ولا يكتب للبنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم. يا جماعة، لا تخونوا الرسول فتعطلوا سنته وتشتغلوا كل واحد بيناتكم على كيفكم. يا شباب، الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لا تخونوا الله، لا تسقطوا أوامر الله. كلام الله ما بيصير يقع على الأرض ما دمت أنت حيا. أمر الله تعالى ما ينبغي أن يسقط ما دمت أنت أيها المسلم موجودا. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإنما فوا لله تعالى بما عهدتموه، وأدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق سنته، وأعطوا الناس حقوقهم إذا ائتمنوكم. المؤمن يا أخوان ما بحاجة لصك كتابي إذا دينك أو إذا دينته، خلاص هو مؤمن، يضبطه الأمانة مع الله عز وجل، يضبطه كلام الله. مو هو قال اهدنا الصراط المستقيم والله قال له لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنت دينتني مليون، خلاص إلك معي مليون، وأن على أساس رجعهم بواحد الشهر، بواحد الشهر بيرجع. ما في داعي أكتب، ولا في داعي شهد، ولا في داعي نجيب شيخ، ولا في داعي نجيب محامي، ولا في داعي نجعل محاكم. هذه كلها لتثبيت الحقوق، وإلا المسلم حق الذي عليه مضبوط لأنه يراقب الله عز وجل. لكن معقول يا أخ واحد تارك مع شخص 10 مليون ليرة سوري بعام 2010 يشغل له ياهم، ونحن اليوم بعام 2024 وقد تغير سعر العملة ما تغير، ولا يزال 10-14 سنة هيك يؤخره ويؤجله، ثم يأتي بعام 2024 بده يعطيهم 2 مليون، تفضل 2 مليون. طيب ماذا ستفعل بيا أيها الذين آمنوا؟ يلي عم يحاكيك الله، الله عم بينادي عليك، وهي الياء أداة نداء. والذين آمنوا يعني أنت، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. لا تخون الأمانة يا أيها المؤمن، إذا أسقطت كلمة الله سيسقط الله تعالى كلمتك، بل سيسقطك الله عز وجل من عينه جل جلاله، وستذهب في طريق ضلال وفي طريق ظلمات. وإن كان من حولك بيقول لك حلال على الشاطر، وإن كان من حولك بيقول لك ما حدا دريان بالموضوع. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة، الإيمان أمانة ووفاء. الإيمان والأمانة والأمن، هذه كلمات اشتقاقها اللغوي من مصدر واحد، لا إيمان لمن لا أمانة له. لو صلى، أصلا الصلاة أمانة، الوضوء أمانة. هلا شو بيعرفنا إذا واحد وضوءه صح لما مو صح؟ ما في أحد يضبطك إلا أنك أمين، غسلك أمانة. هلا إذا إجا واحد صلى بلا وضوء، مين بيعرفه؟ ما حدا عرفان، ما هو انتظم بالصفوف، صفوف مع الناس، لكن أمانته أنه أنا ما بصح أن أصلي من دون وضوء. العهد الذي بينه وبين ربه، عدم خيانته لأوامر الله. الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصوم أمانة. الأزواج بنص النهار أكله شيء شغلة، مين حدا دريان فيه، أو شرب له شيء كاسة مي. الزكاة أمانة، مين يعني بيعرف شو معك مصاري ودخل معك على الغرفة وسجلهم وحسب 2.5%؟ إذا واحد إجا الشيطان وسوس له قال له خليهم 2.4،
إن شاء الله أنت تخون الأماني مع ربك يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الوضوء أمان، الطهارة أماني، والصلاة أماني، والصوم أماني، والزكاة أمان، والحج أماني، أركان الحج، شعائر الحج كلها أمانات، الإحرام من الميقات أماني. إذا واحد ما أحرم من الميقات مين دريان فيه؟ ما دريان إلا ربه. الدين كله مبناه يا أخوان على الأماني. تعاملنا مع بعضنا البعض، بيعك أمانة، شراؤك أمانة، زواجك أمانة، طلاقك أمانة، خلعك أمانة، حجابك أمانة، علاقاتنا الأسرية أمانة، مرافعاتنا القضائية أمانة. الدين كله أيها الإخوة مبناه على الأمانة. لذلك الله عز وجل وردت الأمانة في الآية بطريقة الجمع، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وردت بصيغة الجمع. وفي آية أخرى الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن القضاء أمانة، والكيل أمانة، والميزان أمانة، والبيع والشراء كلها أمانة، والإمارة أمانة، والمعلم أمانة، كل مفردات هذا الدين بل كل مفردات الحياة أمانة. لذلك لا إيمان لمن لا أمانة له. من جملة ذلك يذكر الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية قصة عن أهل دمشق، يقول رأيت في مسجد دمشق، مسجد دمشق هو يعني جامع الأمم، على سراج في وسطه، يعني على هي الترية دي بالنص، رأيت في مسجد دمشق على سراج في وسطه سوارين علقا لأسبوعين، سوارتين ذهب معلقين هيك الترية تبع الجامع الأموي النصانية، كان رجل قد وجدهما في السوق وسأل عنهما فلم يرى صاحبهما فعلقهما، فلما كان بعد أسبوعين جاء صاحبهما فأخذهما. الله أكبر، بدون لا شرطة ولا حارس ولا حارس قضائي، خلص السوارة مو إلي ولا إلك ولا إلهم، ما حدا بيمد إيدهم، معلقينهم، إجا صاحبهم بعد أسبوعين بياخذهم. لكن هذا هو الإسلام، ولا سعادة للمجتمعات إلا بهذه الطريقة. بس سامحوني يا أخوان، أنا زرت أخا في بيته، تفاجأت بيته بالطابق الثاني بالبناية، أنه هو حاطط بالميدة اللي قبل العشر درجات تبع بيته باب حديد ومع انترفون، ما في حرج. بعدين على باب بيته كمان حاطط باب حديد، وبعدين حاطط قدام باب الحديد باب خشب تبع الزان المسكوب سكب، وقفل سبع طقات فوق وتحت، قفل ما بعرف كم طقة. ولما بدي أنا يعني بدي أجي راح فتحهم هيك، قلت له ليش هيك متربس بيتك تربس يعني؟ الله أكبر، والله حكى لي كلمة. وبيته في منطقة مرتبة يعني مو بيرني، والله قطاع الطريق بيمروا، قال لي والله يا أخي خايف من جاري اللي تحت مني. يا لطيف، متربس كل هالبيت وكل هالأفولة وكل هالطقات ولا يزال يخاف من ذلك الجار. أنا ما بعرف ذلك الجار هل هو مسلم هل هو مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يأمن الناس بوائقه، يعني شروره وآثامه. لكن المؤمن البر لا يؤذي الذر، النملة الصغيرة ما بيأذيها. من تعلق قلبه بالله، من اشتغل قلبه بذكر الله، من أحب الله، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تمسك بهذا الدين، الناس كلهم منه في أمان، بل أكثر من أمان، الناس منه في توقع خير كبير. من قريب عاد حجاج بيت الله تعالى الحرام من الحج، وأنا أعتقد بأنكم جميعا الحمد لله لكم أقارب أو معارف أو أصحاب أو إخوة في المسجد كانوا في الحج. هناك شيء يا إخوان حقيقة لافت في الحجاج عامة، الحجاج بعد الحج أو قبله يزورون سيدنا محمدا
صلى الله عليه وسلم. اللافت أن كل الذين يزورون، كل حط خط تحت كلمة كل، أن كل الذين يزورون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يخرجون من الزيارة مسروري النفس، مشروحي الصدر، مجبوري الخاطر، سواء كان هذا الزائر مجتهدا في العبادة أو مقصرا، سواء كان عالما أو كان عاميا، سواء كان طائعا أو كان له تقصير مع رب العالمين، يخرج مسرورا. تسأله لما أنت مسرور؟ يقول لك ما بعرف، ما بعرف، بس في شيء، في أنس كبير يا أستاذ أنا أشعر به، مو بس زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة بيقول لك يا في أنس، يا ريت أبقى هون أنا طولة حياتي يا أخي. بيروح على بيتك وعلى بلدك بيقول لك أنا سررت، انشرحت. يا أخوان، إذا كانت زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة يصلك من نفحاتها وبركاتها وسرورها وأنوارها وأنوارها، معناته الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شو صار فيهم؟ الصحابي الذي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2000 صلاة، الله أكبر، 2000 مرة صلى هون ورد النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا به. الصحابي الذي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي شارك رسول الله، باع رسول الله، اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، تزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، الذين جاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو أخبارهم؟ يا ترى أنت بتقدر تصير هيك؟ هذه سنة، هذه سنة، إنه كل من يتعامل معك يسر، كل من يشاركك يسر، كل من يبيعك يسر، كل من يشتري منك يسر، كل من يزوجك ابنته يسر، كل من تزوج ابنك من ابنته يسر، كل من يجاورك يسر. فيك تصير هيك يا أخ؟ لازم تصير يا شباب ويا بنات ويا رجال ويا أيها المسلم، مو نحن وراء النبي صلى الله عليه وسلم نتبع سنته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انت هيك لازم تكون، مو أمان، مو يأمنك جارك، لا لا، جارك كل يوم والتاني يتوقع منك النفع. خير انت يا أخي، عفوا، جبت مين ينظف الدرج؟ ماشي الحال وانت ميسور وجارك أقل منك يعني حالة مادية، على حسابك شو تنظيف الدرج يعني هالشغلة الكبيرة؟ أنت دهنت مدخل البناء. والله قال لي أخ أكرمه الله بشراء بيت جديد، والله منعم عليه، فبيقول له لناطور البناية، قال له أنا باب بيتي، بيته بالطابق الثاني، قال له أنا بيتي لا يبدأ من عند باب بيتي، أنا بيتي يبدأ من عند مدخل البناء، هم بيتي. لذلك أي شيء تحتاجه في تحسين هالمكان، تنظيفه، ترتيبه، اطلبه مني. شو عليه إذا أنا ميسور؟ خلي الجيران ينزلوا يقولوا ما شاء الله كتر خير، وهذا جارنا الجديد اللي إجا وحسن لنا المدخل، رتب لنا المدخل، ذوق لنا المدخل، حلوة حلوة المسلم. والله تعرفت على أخ، الله يهني الله يهني، كل من يعمل عنده من الشباب، أي واحد بيناتهم بده يتزوج ومتعارفين يعني عليها الشباب، ما بيأكل هم الزواج أبدا، مروح جيب عروس أنت وما تأكلها، شو مشان البيت ما تأكلها، شو مشان الفرش لا تأكلها، حفلة العرس ما تأكلها، هدايا الخطبة خلص توكل على الله تجوز. هلا بعد الدرس بقلكم مين. يا إخوان قديش يعني انظر أنت من القصة تفرح، من القصة ما بتعرف لسه من الرجل، بس هذا هو المسلم. المسلم زوجته منه في أمان، زوجها منها في أمان، جيرانه، أصحابه، رفاقه، يحسن إلى جواره، يحسن إلى من حوله، يعين الآخرين، هذا هو الدين. مو بس أمان زائد نفع وتقديم بر للآخرين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
الأسرة أيها الإخوة ينتشر فيها الأمن والسرور حين يعدل الوالد بين أولاده في العطية، وحين يحسن المعاملة مع أولاده أو زوجاته، فيبادله الجميع الحب والولاء والمودة والإخلاص ويتمنون له طول العمر. بس أنا بعرف واحد إجا قال لي: أستاذ أبي معه كثير مصاري وما بيساعدنا. قال لي: والله ما بعرف، يعني عم بقول هيك الله وسكت. شو يعني الله؟ يعني الله يسر له أمره مشان نرت منه، معه مصاري خير الله ما بيساعدنا. يا رجل أولاده كن معهم، ساعدهم، خلي يقولوا الله يطول بعمر أبونا، عطيهم مدام أنت معك. الأخ الكبير الذي يرعى حقوق إخوته وأخواته بعد وفاة أبيهم فينصفهم ويعطي كل ذي حق حقه، فإنه واجد منهم حبا ووفاء، يشاركهم السعادة في أسرة آمنة مطمئنة لا يكيد أحد لآخر ولا يتربص به الدوائر. أما الأخ اللي بيخون بياخذ من حصص إخواته، ما بيعطي إخواته البنات، هذا خالف: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. زوجة الأب التي تخاف الله فترعى حقوق أولاد زوجها من غيرها كما ترعى حقوق أولادها منه، ستجد منهم عطفا وحنانا وإخلاصا وولاء ينعكس أمنا ورخاء. المعمل ينتشر فيه الأمن حين يخلص صاحبه لعماله ويعطف عليهم ويرعاهم، فيبادلونه بالحب حبا وبالرعاية اهتماما. المجتمع يعيش في ساحة الأمن والأمان والسلم والسلام حين يقوم في حكمه وقضائه على العدل والشورى والمساواة، فينهض المجتمع سليما معافى. وإذا واحد خان بيقول لك: ليك من الخيانة صار معي كذا وكذا، لا يغترن خائن لأمانة بكسب حرام عاجل وغنم جاء بعد تصرف ظالم غافل، فإن حسابه وعقابه لابد قادم نازل. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. لذلك يا أخوان تعالوا نستجيب، مو قلنا لله اهدنا الصراط المستقيم؟ هي أجابنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن فتنة يعني اختبار، وأن الله عنده أجر عظيم. هذه الآية لا تخونوا الله والرسول لها في كتب التفسير سبب نزول، ذلك بأن بني قريظة اليهود عليهم لعنة الله كانوا في المدينة المنورة قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحموا المدينة من الأعداء الذين يأتون من الخارج. فلما جاء الأحزاب في غزوة الخندق واجتمعوا حول المدينة كما تذكروا بغزوة الخندق يريدون الانقضاض على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ببني قريظة وهم داخل المدينة يغدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووقع النبي والمسلمون بين فكي كماشة، الأحزاب من خارج المدينة وقريظة من داخل المدينة. فلما نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب نزل عليه جبريل وقال: يا محمد خلعت لأمتك، يعني ثياب الحرب، نحن الملائكة ما خلعنا، اذهب إلى بني قريظة، هذون الغدارين الخائنين الذين خانوا الله ورسوله. فذهب إليهم وحاصرهم. فبنو قريظة قالوا: يا محمد شو بدك؟ قال: تخرجون أو تنزلون على حكم سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ كان له معرفة بهم، فقالوا له: أرسل لنا أبا لبابة. أبو لبابة صحابي وكان له معرفة فيهم، وكان أولاده وأمواله بعضهم موجود عند بني قريظة. قالوا له: أرسلنا أبا لبابة نريد أن نستشيره. فقالوا له لأبو لبابة: شو رأيك ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأبو لبابة أشر لهم أنه هيك، إذا بدكم تنزلوا على حكم سعد ترى سعد بده يحكم فيكم بأن تقتلوا. يقول أبو لبابة، هو ما حكى شيء بس هيك أشر بإيده، يقول أبو لبابة: فما زالت قدماي ما تحركت حتى علمت أني خنت الله ورسوله. إنه ليش قلت لهم؟ وهؤلاء الغدارين الكفرة الخائنين
وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. أنت مشان أولادك وأموالك تغدر بكل المسلمين، وأن الله عنده أجر عظيم. أنت تطلب من الله. يقول أبو لبابة: علمت أنني خنت الله ورسوله. فإجا أبو لبابة، هو صحابي، لكن فعل كبيرة من الكبائر. إجا فورا، ما رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا على بيته، جاء إلى المسجد وربط نفسه بالسارية وحلف أنه لن يأكل ولن يشرب حتى ينزل الله توبته. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه هكذا فعل، قام قال: أما وإنه قد فعل فحتى ينزل الله توبته. كان ما يحله إلا لأجل الصلاة 7 أيام حتى أغمي عليه، ثم أنزل الله تعالى توبته. فجاء الصحابي وحلوا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن من تمام توبتي أن لا أطأ ديارا عصيت الله فيها، وأن أنخلع عن مالي كله، أنا صدق كل مالي. قال: أبقي عليك مالك، الثلث يكفي. هلا شوفوا المؤمن، القصة فيها فوائد كثيرات. المؤمن ممكن أن تزل قدمه، لكن إذا زلت قدمه شوف شو بيعمل بنفسه، وإذا تاب الله عليه ما بيرجع لرفقات المعصية ومكان المعصية وزمان المعصية. قال له: ما عد أطأ الأرض الذي عصيت الله فيها، ولا يزال يفعل الصالحات رجاء أن يغفر الله تعالى له. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أنتوا لا تخونوا الله ورسوله، لكن شو بدنا نعمل؟ أنت شغلتك أن تتقي الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكم يا أخوان ويا أخوات، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وإذا اتقيت الله يعني امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه. شو التقوى؟ هي فعل المأمورات وترك المنهيات. شو الخيانة؟ أن تسقط أوامر الله، عكس التقوى. التقوى أن تقيم أوامر الله ونواهيه، تمتثل الأمر والنهي. والخيانة أنه ما يهمك أمر الله تعالى ولا نهيه، وحتى لو علمت أمر الله ونهيه بتقول: أخي هلا روح دبر حالك. بهالوقت كل واحد يدبر حاله، تقلي حلال تقلي حرام، بدنا ندبر المرأة بدنا ندبر الأولاد. إيش يا أخواني اللي بيمد إيده وعم ياخذ الرشوة شو بيقول؟ يقول لك: والله مو مشاني، والله أنا سندويشة فلافل بتكفيني، بس مشان المرأة والأولاد. اخطيه الله عز وجل عم بيجاوبه بالقرآن الكريم، بس هو ماله مجلس علم ولا له شيخ ولا له من يربيه ولا له من يعلمه، وبيقرأ قرآن وما بيفهم شو في بقلب القرآن. ما الله عم يحكي عنك، عم بيقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ترى اختبار أنا بعت لك ياهم، وهدون الله عنده أجر عظيم يعطيهم. الله ماله بحاجتك ولا بحاجة المال تبعك، وأن الله عنده أجر عظيم، الله بيرزقهم وبيرزقك في الدنيا والآخرة كمان. ويلي بيعتدي كمان على أموال الآخرين بيقول لك: مو مشاني، مشان المرة والأولاد. ويلي بيروح بيعمل مرات مشاكل بيقول لك: بدنا ندبر الولد. بس دير بالك، الله هيك بيقول. طيب شو بدي ساوي يا رب؟ بدك ساوي اللي قال له الله بالآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الله يعطيك نورا في قلبك تفرق به بين الحق والباطل. بتصير لا سمح الله إذا إجت لقمة حرام ما بتقدر تمد إيدك عليها، بتخاف ترجف تصفر شبك، عندك فرقان تفرق به بين الحق والباطل. المال الحرام مزعج، المال الحلال مريح، بس اللي ما عنده تقوى ما عنده فرقان. حلال حرام هات، بيقول لك شبك اصفر لونك، عم يعطيك الزلمة شوية مصاري خدهم. المؤمن ما بيقدر، عنده فرقان، إذا بده يمد إيده هيك تلاقي رجاف، بدي ما بدي عم بيبلع ريقه، بعدين بيقول لك ما بدي. وإذا خربط وأخذهم ما بيعرف يحطهم بجيبته ما يحطهم بجيبته، يشتري ما يشتري فيهم، بعدين بيقول لك: أخي صدق فيهم. اتصل فيه قل له تعخذهم، لأنه عنده فرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
العلماء قالوا ما الفرق بين مغفرة الذنوب وبين تكفير السيئات؟ الله عز وجل عم بيقول يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. قالوا التكفير للصغائر والمغفرة للذنوب الكبائر. فيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر بيسامحكم فيها وحتى الكبائر الله بيغفر لكم ياها، والله ذو الفضل العظيم. بس أنا عامل شغلات كتير كبيرة، الله فضله أعظم منك. هذه التكفير والمغفرة كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. في مجموعة كلمات باللغة العربية وفي نصوص الشرع إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. يعني كلمة الإسلام والإيمان هدول كلمتين، أي نص في القرآن أو في السنة يتحدث عن الإيمان فالمراد به الإيمان والإسلام، أي نص يتحدث عن الإسلام مراد به الإسلام والإيمان. بس أي نص يجمع بين الإيمان والإسلام فالإيمان شيء والإسلام شيء آخر. يعني مثلا حديث الذي تحفظون، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر. أخبرني عن الإسلام، قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. معناته الإيمان غير الإسلام. بس لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن ولا يسلم. شايف الإيمان والإسلام كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. الاستنثار والاستنشاق، الواحد عفوا لما بننظف أنفه شو بيعمل؟ بيستنشق وبعدين بيستنثر. أي نص في كلمة استنشق الماء أكيد أكيد معناته فيه واستنثر، مو معقول خلاهم منخيره يعني. أي نص فيه أنه استنثر يعني استنشق واستنثر. بس أي نص بيحكي استنشق واستنثار معناته الاستنشاق معنى والاستنثار معنى. أي نص فيه أن الله تعالى يكفر الذنوب يعني يكفرها ويغفرها يعني للصغائر والكبائر. أي نص فيه بأن الله يغفر الذنوب يعني يغفر الذنوب الكبيرة ويكفر السيئة. لكن أي نص جمع بين الكلمتين التكفير والمغفرة معناته المراد شغلتين. المؤمنون قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يعني الكبيرة، وكفر عنا سيئاتنا يعني الصغيرة، وتوفنا مع الأبرار. واذكروا أيها الإخوة، نسأل الله السلام لنا ولكم، أن المصائب والهموم تكفر الذنوب ولا تغفر الذنوب. الهموم والمصائب تكفر السيئات عفوا ولا تغفر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بنصب ولا وصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله عنه من سيئاته. شايف الذنوب والمصائب تكفر السيئات الصغيرة، أما الذنوب تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى رد الحقوق إلى أصحابها. وقد قال العلماء في الدنيا ثلاثة أنهر عظيمة تطهر الإنسان، فإن لم يتطهر بها في الدنيا نسأل الله السلامة طهره نهر الجحيم في الآخرة. في الدنيا ثلاثة أنهر عظام تطهر الإنسان، فإن لم يتطهر بها في الدنيا ففي الآخرة يوجد نهر بالجحيم لتطهيره. فأما النهر الأول التوبة، خير إن شاء الله أنا أذنبت ذنبا عظيما أو صغيرا توب، أقلع أعد الحق إلى أصحابه. وثانيها الحسنات الكثيرات، لأن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا واحد بيناتنا أذنب يا أخوان شو بنعمل؟ توب يكثر حسنات. وثالثها نسأل الله السلام لنا ولكم المصائب والبلايا، إذا نزلت بالعبد فإن الله تعالى يكفر سيئات هذا العبد بهذه المصائب. هلأ إذا واحد لا تاب ولا استغفر وجزع عند المصائب نسأل الله السلامة، يخشى أن يهلكه الله تعالى وأن يطهره بنار الجحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بإمكانك تشوف وقال تتخيل يعني قديش عظمة فضل الله. الله عم بيقول عظيم، كلمة عظيم تتناسب مع قائلها. هلا أنت أخوك الصغير اللي أبوك بيعطيه خرجية 1000 ليرة، إذا أنت عطيته 100,000 بيقول لك ما شاء الله، والله هذا مبلغ عظيم، معزم حالك يا أخي. بس هلا إذا إجا أبوك أعطاك 100,000 ليرة سوري، قل له كتر خيرك. بس إذا أبوك أعطاك 100 مليون، قل له يا حجي ليش معزم حالك، الله يوفقك، مبلغ عظيم هذا. بس 100 مليون إذا أعطيناها لتاجر يلا خير حطهم بالله عند الشب. بس إذا أعطيناه 100 مليار، لك ما شاء الله، لك أي والله معزب حالك، 100 مليار مبلغ عظيم. بس إذا 100 مليار أعطيناه لبيل جيتس بيقول لك حطهم بالسيارة مع السائق، شايف؟ إذا أعطيته شي 100 مليار دولار، الله أكبر، لا ما عندي شيء، مبلغ عظيم. فكلمة عظيم تتناسب مع قائلها. فلما الله عز وجل يتحدث عن ذاته العلية بيقول والله ذو الفضل العظيم، يا لطيف يا لطيف، شو بده يعطيكم الله يا إخوان؟ إذا لزمتم تقوى الله تعالى، وإذا كنتم وأنتم إن شاء الله هيك من أهل الأمانة والوفاء، واحذروا أن تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فيخسر الإنسان هذا الفضل العظيم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق مع خواطرنا عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقلنا كلمة الحق تعني أن كتاب الله الخاتم لكتبه المنزلة وهو القرآن نزل بالحق الثابت في كل قضايا الكون ومطلوب حركة الإنسان، ونزل بالحق بحيث لم يصبه تحريف ولا تغيير. إذن فالحق في مدلوله والحق في ثبوت نصه. ونزل الكتاب بعد كتب أنزلها الله تتناسب مع الأزمنة التي نزلت فيها، لأن الحق سبحانه خلق الخلق لمهمة، هذه المهمة هي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن يعمروا ذلك الكون بما أمده الله لهم من عقل يفكر وطاقات تنفذ ومادة في الكون تنفعل. فإن أرادوا أصل الحياة مجردا عن أي طرف أو إسحاب فلهم في مقومات الأرض ما يعطيهم، فإن أرادوا أن يرتقوا بأنفسهم فعليهم أن يعملوا العقل الذي وهبهم الله ليخدم الطاقات التي خلقها الله في المادة التي خلقها الله، وحينئذ يأخذون أسرار الله من الوجود. وأسرار الله في الوجود كثيرة تفعل لنا وإن لم نعرف ذلك السر، فالجاذبية التي تمسك الأفلاك تفعل لنا وإن لم نكن قد كشفنا الجاذبية إلا حديثا، والكهرباء الساري في الكون سالبا وموجبا يعمل لنا وإن كنا لم نعرف. فحين يريد الحق سبحانه ميلاد سر في الكون يبرز إلى الوجود، فاعلموا أن أسرار الكون المسخر للإنسان له ميلاد كميلاد الإنسان نفسه. هذا الميلاد إما أن يصادف عمل العقل في مقدمات تنتهي إليه، وحينئذ يأتي الميلاد مع مقدمات استعملها البشر فوصل إلى النتيجة، كحل التمرين الهندسي الذي يعطيك الأستاذ فيه معطيات، هذه المعطيات تستخدمها أنت كمقدمات لتستنبط ما يريد المدرس أن تستنبطه من مطلوب الإثبات. فإن صادف أن العقل بحث في الشيء معمليا وتجريبيا وصل إلى الميلاد مع البحث، وحينئذ يصادف ميلاد السر بحث الباحث. فإن جاء ميلاد السر في الكون ولم يشغل الإنسان نفسه ببحث مقدمات توصل إليه، والله أراد ذلك الميلاد للسر، فماذا يكون الموقف؟ أيمنع الله ميلاد السر لأننا لم نبحث؟ لا، إنه يخرجه كما نسمع دائما صدفة باحث لبحث آخر، فنقول إن دي طلع صدفة. وإذا نظرت إلى الابتكارات والاختراعات وأمهات المسائل التي اكتشفت لوجدتها من الصنف الثاني، يكون المفكر في بحث ثم يعطيه الله سرا من أسرار الكون لم يكن يبحث عنه، فيقال إنه جاء صدفة. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل لكل سر ميلاد، رد سبحانه وتعالى أن خلقه الذي أعطاه حياة من حياته، وأعطاه قدرة من قدرته، وأعطاه علما من علمه، وحكمة من حكمته، يريد منه أن يتفاعل مع الكون ليبرز الأشياء. فإذا كان الحق يريد منا أن ننفعل هذا الانفعال، لا بد أن يوفر طاقاتنا وفكرنا مما يمكن أن يبدد الفكر والطاقة. فما الذي يبدد أفكار الناس وطاقاتهم؟ إنه تصارع الأهواء، هوى يصادم هوى، فكرة تصادم فكرة، وأهواء الناس مختلفة. إذن فالذي يبدد طاقات الكون إنما هو اختلاف الأهواء. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن لنا اتفاق الأهواء حتى نصدر في كل حركاتنا عن هوى واحد هو الخالق الأعلى الذي لا تفيده هذه الأهواء. أما ما لا تختلف فيه الأهواء فتركنا فيه نبحث، لأننا سنتفق فيه قهرا عنا. ولذلك نقول دائما أن الأفكار المادية المعملية التجريبية لا يوجد فيها اختلاف بين البشر، فما وجدنا زي ما قلنا كهرباء روسي وكهرباء امريكان، ولا كيمياء انجليزي ولا كيمياء فرنساوي. ليه؟ لان دي وليدة المعمل، والمعمل لا يجامل، والمادة الصماء لا تحابي، فالنتيجة المعملية تطلع واحدة. فما دام تطلع واحدة هيتفق ولا ما يتفقوش؟ وقلنا والذي يدل على ذلك انهم حين يتفقون في معطيات المادة التجريبية مش يتفقوا بس، لا، يحاول كل معسكر ان يسرق من المعسكر الاخر ما انتهى اليه ليدخله على ذاته وعلى حضارته. بينما في الاهواء البشرية كل واحد يحاول ان يبعد هوى الاخر عن مقره. اذا فدي نسرقها ودي نمنعها. ليه؟ لان الاهواء ما بتلتقيش ابدا، ولكن الامر المعملي التجريبي ينتهي. الحق سبحانه وتعالى وضع الحركه للحياه لتنفعل بفعل كذا ولا تفعل كذا مما تختلف فيه الاهواء، ليضمن اننا متحدين، وليضمن ان الطاقات ما تتعاندش بل تتساند. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن فمنهج الله في كونه إنما جاء لينظم حركة الإنسان فيما تختلف فيه الأهواء. أما الحركة فيما لا تختلف فيه الأهواء فتركها حرة طليقة، لأنهم سيتفقون قهرا عنهم، لأن المادة صماء لا تجامل والمعمل لا يحابي. ولذلك قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله خاتما أعطى افعل ولا تفعل، والأمر المادي المعملي جعل التجربة في ذاته صلى الله عليه وسلم. فرآهم يؤبرون النخلة يعني لقحوه، فقال لماذا تلقحون؟ قال ليصلح. فقال لو لم تفعلوا لصلح، فلم يؤبروا ولم يلقحوا، فخاب النخل. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنها قضية كونية مادية تجريبية معملية، ليقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي التجريبية، إنما مش أعلم بشؤون دنياكم في الحركة الأهوائية. وبذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيصل فيما تتدخل فيه السماء وفيما تتركه السماء للبشر. ولكن أعمار الناس تختلف كعمر الإنسان نفسه. الكون له طفولة وله فتوة شباب وله اكتمال رجولة ونضج، فيعطي من الأحكام ما يناسب ذلك المجتمع. الإنسان الأول لازم يبقى مادي، يديله الحاجات المادية، وبعدين لما يجي عصر الفتوة كده يديله حاجات الانطلاقية، ولما يجي عهد الربحان والرشد يقوم يديله الزمان بيه. فكانت رسالة الإسلام على ميعاد مع رشد الزمان. فأمن الله سبحانه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر. وكانوا قديما قبل ذلك من الرسل، الرسول يبلغ والسماء هي التي تؤدب، ولكن حينما اكتمل رشد الإنسانية الرسول يبلغ ويوكله الله في أن يؤدب من يخرج عن منهج الله في حركة الحياة، لأنه أصبح مأمونا على ذلك. ولذلك قلنا أنك إذا نظرت إلى الكون قديما وجدته كونا انعزاليا، كل جماعة في مكان لا تعلم شيئا عن الجماعة الأخرى، فلها نظامها ولها حركتها ولها عيشها. كل جماعة لهم نظام، وكل جماعة لها داءات وآفات لأنهم منعزلين. ولكن الإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعا. علم الله أزلا أن الإسلام سيجيء على ميعاد مع إلغاء فوارق الزمن والمسافات، وأن الداء يصبح في الشرق فلا يبيت إلا في الغرب، وكذلك يحدث في الغرب فلا يبيت إلا في الشرق. الداءات اتحدت، يبقى لازم المداوي يبقى واحد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا للزمان وجامعا للمكان، ومانعا أن يجيء رسول آخر بعده، أن العالم وصل إلى الالتقاء انتهينا منه. فإذا ما جاء الإنسان ليعلم منهج الله فافعل ولا تفعل، وجدت أن المنهج محروس بالمنهج، بمعنى الكتب فيها كتب السابقة فيها افعل ولا تفعل، والقرآن برضو فيه افعل ولا تفعل، بس المنهج اللي فيه افعل ولا تفعل اللي قبل القرآن كان مطلوب المنهج ايضا من المنهج ان يحافظ عليه. وما دام مطلوب محافظ عليه من المنهج، والمنهج عرضة ان يطاع وعرضة ان يعصى، فعصي حفظهم للكتب فحصل فيها التحريف. التحريف بمراحله الشتى التي سبق ان قلناها، نسيانا نسوا حظا ادي واحدة، واللي ما نسوش عملوا في ايه قلنا كتموا بعضه، واللي ما كتموهش حرفوه ولووا ألسنتهم به واقتصروا على كده، ولا جابوا من عندهم وقالوا هو من عند الله. ليه؟ أم قال لك لأن كتب المنهج السابقة عن الإسلام إنما كانت موكول حفظها لأصحاب المنهج نفسه، حفظوا عليه. ولذلك قلنا هناك في قوله بما استحفظوا من كتاب الله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى إيه ونور، يحكم بها النبيون الذين إيه الذين آمنوا بما استحفظوا من استحفظوا، يعني إيه؟ يعني طلب المنهج منهم أن يحافظوا على الكتب. ومدام المنهج طلب منهم أن يحافظوا يطيعوه ولا يعصوه، مدام منهج يطاع أو يعصى فعصي، فلما عصي لم يأمن الله البشر بعد ذلك على أن يستحفظهم على القرآن، وقال لا جربتم فلم تحافظوا عليه. ولذلك أنا لأنه منهج خاتم ولا فيش تعديل له، ما فيش كتاب هيجي تاني يعدل له، أنا اللي أتولى حفظه. ولذلك هناك استحفاظ يعني طلب حفظ من المكلفين، يطيعوا ولا ما يطيعوش، ما أطعوش. فقال الله إنا نحن، شوف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم تعودوا مأمونين على حفظ منهج، ومدام أنا هل هحفظه يبقى هو مهيمن على كل الكتب، لأنه ضمن إن مفيش فيه إيه؟ مفيش فيه تحريف، يبقى مهيمن زي ما قلنا، قيم شاهد رقيب. فيجي يقول لك طيب مدام جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مدام جاي مصدق له يبقى هيهيمن على إيه بقى؟ ما هو جاي مصدق له، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ما هو مدلول الكتاب؟ الكتاب الذي نزل من عند الله، فإن بقي نازلا من عند الله كما هو يبقى القرآن مصدق، وإن لعبت فيه أهواء البشر يبقى مهيمن ومسيطر، يبقى مهيمن ومسيطر. فاحكم بينهم بما أنزل الله. احنا قلنا احكم، كل المادة الحكمة والحكم كله جاي من الحكمة اللي هي الحديدة التي توضع في فم الحصان، اللي بنطلع منها اللجام لما يجي كده ايه نحكمه، يشرط كده نحكمه، زي ما قلنا نشكمه يعني. هو الحكم معناها ايه؟ لا تدع المحكوم يشرد هنا او ايه، بل هو محكوم بحكمة ساعة ما يعمل اي حاجة شدين. طيب احكم بينهم بما انزل الله. طب وإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال لك طب إن جم لك عشان تحكم له، إن جم لك علشان تحكم له، فإن ولذلك آتنا فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. طب وهم يجوه ليه مع إنهم مش مؤمنين بيه؟ خدوها كده بالعقل كده. طب يجوا لرسول الله مع إنهم مش مؤمنين بيه علشان يحكم بينهم، إيه الحكاية دي؟ إزاي دي؟ أم قال لك لأنهم ألفوا أن يبيعوا أحكام الله بشهوات الدنيا، ألفوها وياخدوا لهم سلطة إيه؟ زمنية. ومدام ياخدوا لهم سلطة زمنية يقوم نفسهم تيسير الحكم، يجي واحد له جاه كده وعنده حكم يقوم عايزين إيه؟ حكم عشان يبقى فيه رجم، يقولوا له لا يبقى فيه مثلا مش عارف جلب، يبقى فيه مش عارف فلوس، يخففوه. طب ويخففوها؟ قال لك طب ما يروحوا للنبي، إن حكم بالتخفيف أهلا وسهلا، وإما حكمش ما يرضوش بالحكم. الله إذن ذهبوا إليه لقصد إيه؟ لقصد التيسير. ولما يقولوا كده يقولوا أنت تعلموا أننا اللي هم سادة اليهود، إحنا لنا مكان في قمنا ولنا نفوذ ولنا سيطرة، وإحنا نريد أن تحكم لنا، لأنك لو حكمت لنا إحنا هنؤمن بك، وبعد ذلك هم الباقي إيه؟ يتبعون. قال لهم لا، قال له احكم بينهم بما ايه؟ بما انزل الله. بما انزل الله فين؟ في الكتاب. وان كان عندهم اقفشهم وهذه التوراة. ولذلك بقى يجيب يقول لهم طيب الكلام ده في التوراة عندكم ولا مش في التوراة؟ يوم يقولوا لا مش، طب ورونا التوراة، يوم يجي يحط ايده على الايه؟ على الحكم. يبقى بما انزل الله، ان كان في التوراة فلم مما لم يبدل، وان كان مما بدل يبقى في مين؟ يبقى في القرآن، لأنه هو الايه؟ هو المهيمن. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأن الأهواء عايزين يعملوا هم ايه؟ عايزين ييسرهم عشان يبقوا لهم السلطة. زي مش يقول لك يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، طب ما دام بيشتري بآيات الله ثمنا قليلا هيشتري ازاي؟ يعمل مع من مين؟ ما هو اللي في مصلحتهم الحكم بقى. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أم قال لك افرض ان في التوراة اللي ما حرفوهاش حكم، والاسلام جه ليبدل هذا الحكم، تبقى تتبع ايه؟ تتبع القرآن لانه هو المهيمن، اما ان يعدل واما ان يغير. ليه؟ ام قال لك لان مناهج الاديان اشياء ثابته لا تغيير فيها، وهذا مما ما يتصل بالعقائد، ما يتصل. واما ما يتصل بالاحكام التي تحكم افعال الانسان فالله سبحانه وتعالى يصنع حكما لقوم يلائمهم ثم يغير الحكم الى قوم اخرين يلائمهم ذلك الايه ذلك الحكم. ولذلك هناك حتى سيدنا عيسى قال ايه ولأحل لكم بعض الذي يبقى كان في الدين اليهودي محرم وبعدين انا حاجة اعمل ايه احلله يبقى ذاك كان مناسب التحريم وهنا يناسب ايه التحليل. ليه؟ لان التحريم انما كان للتأديب كان التحريم لمين للتأديب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم مش كده وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا. اذا فقد يكون تحريم الشيء لا للضرر الناشئ منه ولكن للتأديب لأنك أحللت نفسك ما حرم فحرمك الله مما أحلل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة هي الطريق للماء والمنهج هو الطريق في اليابسة ومقومات حياة الإنسان المادية مية والغذاء اللي بيطلع من الأرض. فكذلك الحق سبحانه وتعالى عمل في معنى القيم الاثنين جعل شرعة وإيه ومنهاج الاثنين. لكن مدام جعل شرعة لكل منا ومنهاج يبقى ما معنى قول الحق شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. مدام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا يبقى ما فيش لا شرعة ولا منهاج. كلنا متفقين نؤمن لذلك في إيه في أصول العقائد التي لا تختلف أبدا باختلاف الايه باختلاف الأزمان. ولذلك حينما تشاهد بدء الإسلام جاء ليؤصل العقيدة أولا بلا هوادة وحدانية الله لا شريك له صفات الكمال المطلق فيه عدم تعدد آلهة كل ده لا هوادة فيها. لكن في بقية الأحكام الفعلية عملها مراحل وبقى يخفف شوية يخفف شوية يخفف شوية. إذن فالمراحل إنما جاءت في مين في الأحكام الفعلية إنما العقائد أبدا هي هي مش هوادة. على يبقى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اللي هي في إيه في العقائد. ومدام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا لما يوصي نوح بأفعال تتعلق بالبشر في زمنه وهو نفسه اللي بيعمل لنا أفعال تتعلق بزمننا يبقى برضه هي هي ولا مش هي هي. إن المهم وحدة إيه وحدة المصدر المشرع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة تبقى الاحكام حتى الفعليه افعل ولا تفعل ديا واحده. انما ده ما يناسبش ايه ما يناسبش الزمن ولا يناسبش الانعزاليه اللي كانت في الوجود. ان دول عندهم كذا دول بيطففوا الكيف ودول بيعملوا بيه الاصنام ودول بيعملوا قوم لوط ودول كل واحد له ايه كل واحد له ده يقوم يجيب حكم في امه ما فيش فيها الداء يبقى لازم يجيب الاحكام مناسبه لايه يبقى لسه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. قال لك ازاي بقى قال لك لأنه لو جعلنا أمة واحدة تفعل ولا تفعل لألفها الناس عادة وحين يألف الناس العمليات عادة يبقى حرموا لذة التكليف والإيمان بالتكليف يبقى لازم يعمل ينقلها يقول لك دي بلاش ودي بلاش ودي بلاش ودي اعمل ودي ما تعملش ليه قال عشان يبلغوا. لانه احنا قلنا مثلا في الصوم الحق سبحانه وتعالى مبيح لنا الاكل والشرب والعمليه الجنسيه وبتاعه وفي غيره. اما قال لك ايه لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان تاتي للشيء الرتيب اللي انت بتعمله كل يوم ده ويقول لك بكره أول رمضان تمتنع عنه. الله ليه؟ أم قال لك لأنك لما تيجي مثلا في الأشياء المحرم عليك في كل زمان يمكن لا يخطر على بالك ما دمت مؤمنا. واحد ما يخطرش على باله إنه يشرب خمر ولا تيجي في باله. واحد ما يخطرش على باله إنه ياكل خنزير مش كده ولا تيجي في باله. يوم يقول لك لا ده ما عندوش حرارة الانصياع للتكليف.
2: فانا عايز حاجه كانت حلال النهارده والصبح اقول له لا بلاش. الله، علشان ايه؟ يشوفني انا بأطيع ولا ما أطيعش. والا فالمسائل اللي تيجي رتابه كده هو ولا حد يفكر فيها. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وما دام المساله ابتلاء، والابتلاء مش مذموم في ذاته، الابتلاء مذموم في نهايته، لان الابتلاء الاختبار والفتنه برضو الاختبار. فتنه الاختبار عشان كانت اصلها بالذهب، نفتنه على النار كده علشان نشوف الزيوف فيه من الجيد، من السليم يعني، من الصحيح. الله، اذا الابتلاء والفتنه مش مذمومه في ذاتها، انما ما تذم امتي؟ اذا كانت النتيجه سلبيه. ليبلوكم فيما يختبركم. وقد ننجح ولا لا؟ ونسال الله دائما اننا ايه؟ اذا ماشي البلاء كله وحش، الابتلاء مش وحش كله، ولا الفتنه كلها ايه؟ ولا الفتنه كلها وحش. ليبلوكم فيما اتاكم. وما دام ليبلوكم فيما اتاكم، يبقى يجب ان تكونوا بقى ايه؟ حكماء، ان تستبقوا الى الخير. فاستبقوا الخيرات. ليه؟ علشان تنجحوا في ايه؟ في الابتلاء. ولما تنجحوا في الابتلاء يعطيكم النجاح اكثر مما خسرتم من عدم الانصياع. يبقى اذا البلاء اللي ربنا عمله لنا قد يكون في مصلحتنا، لانه يعطينا ايه؟ يعطينا نجاح، اي اخلد ونجاح، اقعد في النجاح. لان قصارى ما يزينه الشيطان للناس او ما تزينه نفوسهم للناس من شهوات، ان تمر الشهوة العابرة في الدنيا العابرة، وبعد ذلك ماذا يكون؟ يجي العذاب المقيم. يبقى لما تيجي تعملها صفقة تبقى خسرانة ولا مش خسرانة؟ يبقى خسرانة. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما دام هنختلف وإلى الله مرجعنا، يبقى ناس هيسابوا وناس هيايه؟ يبقى ده إغراء لصاحب الحسنة أن يزيد فيها، وترهيب لصاحب السيئة أن يمتنع عنها. فإياكم أن تفهموا أن الله حرمكم شهوات الدنيا لأنه يبغضكم، ولكنه حرمكم شهوات الدنيا المفسدة في زمن محدود، ليعطيكم شهوات الآخرة المصلحة في زمن غير محدود. يبقى هو ده الخير ولا مش الخير؟ يبقى الخير. إلى الله مرجعكم جميعا، أي ليه؟ الملتزم والمنحرف، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وما دام فيه اختلاف يبقى ايه؟ واحد ناحية خير وواحد ناحية شر. لو ان الله قال لنا هتاخد خير ويسكت عن الشر برضو كانت حاجة يعني، لا، لازم يجيب لنا الشيء والايه؟ والمقابل بتاعه. ثم يقول الحق سبحانه: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. الله، طب ما هو قايل برضو ان انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك، مش كده؟ طب وبرضو قايل ليه ما تتبعش هو محكم بينه؟ اما قال لك لا، هو بين له العلة في انزال الكتاب وجعله مهيمن، انا ننزله علشان كده، ومدام انا منزله علشان كده باشر مهمة التنفيذ، فاحكم بالفعل بينهم بما انزل الله. يبقى الله سبحانه وتعالى قال أنا أنزلت إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه فاحكم. ده دي إرادته في عمل المنهج. فإذا جاء نزل المنهج لك كده تبقى تعمل إيه بقى؟ نفذ ذلك واحكم بينهم بما إيه؟ وزاد على ذلك بقوله: واحذرهم. ما هو لا تتبع أهواءهم موجودة في الآية الأولانية، اللي زاد إيه عندنا هنا؟ واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اليك. احذرهم. ما معنى الحذر؟ الحذر هو احتياط الحذر لمن يريد ان يوقع به ضررا في زي نفع، يعني يعمل لك انه بيعمل لك ايه؟ انه بيعمل لك خير، لكن هو في باطنه ايه؟ فاذا الاحتياط انك انت لما يجي واحد يعمل شر ما تطيعوش، لكن ان زوق لك الشر وعمله انه بده يعمل خير، يبقى اذا عايز ايه بقى؟ عايز حذر. يبقى الحذر احتياط الحذر من مين؟ من خصمه، حتى لا يدخل عليه ضارا في صورة نافع، لا يدخل عليه ضار في صورة ايه؟ في صورة ايه؟ نافع. يقول لك انا اعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا، ويقعد يزين لك الايه؟ الموضوع في صورة ايه؟ يبقى الحذر بقى عايز ايه؟ عايز عقل مركب، عايز عقل ايه؟ مركب. ولذلك مثلا هم كانوا يضربوا الحذر بالغراب، انه ايه؟ حذر قوي. فبيعلم ابنه بيقول له اسمع، اذا شفت الفلاح ولا الراجل وطى على الارض هيجيب لك طوبة يسقلك بها، فساعة ما تشوفه يوطى كده اطلع. فالغراب الصغير قال له طب افرض انه شايلها في جيبه، يبقى حذر بفطرته ولا لا؟ حذر بفطرته. فالحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الامر الضار يدفعه بالعقل البدائي، انما الحذر عايز ايه؟ ان الصوره النفعيه اللي تجيلك تجيلك بضرر. زي ما بنشوف مثلا في كثير من المظاهر الاشياء يقول لك انا حديت مثلا ال 120 في الفوائد مثلا، هو صوره ايه؟ صوره نافع، انما في باطن ايه؟ لان يا اخويا هتزود ويمحق الله الربا وتنتهي المساله. يبقى انت عملت لي نافع في ايه؟ صوره نافع، انما هو في ايه؟ في ضر. يبقى يطلب الحق من رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون حذرا، واذا كان الله قد طلب من المعصوم ان يكون حذرا يبقى الاتباع يعملوا ايه؟ ما يزعلوش بقى لما يقول لهم احذروا انتم. ليه؟ لان سيدكم انا بقول له احذر. يبقى المساله ما فيهاش ايه؟ يبقى احذرهم ان ايه؟ ان يفتنوا، واحذرهم ان يبتلوك، لان الصوره اللي دخلوا بها ايه؟ قالوا له دحنا لنا السياده في قمله، واذا حكمت لصالحنا هنتبعك، واذا اتبعناك هيتبعونا ايه؟ يبقى ده صوره نافع ولا لا؟ صوره نافع. ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اذا كان يحذرهم على الفتنه على البعض يعني، يبقى الكل طبعا من باب ايه؟ من باب اول. عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا ما تأدبوش بمواقفك ديا، وعلموا أن الحق هو الذي يحرسك في أن لا تنصاع لشبهات باطل. إن ما تقولوش اعلم بقى أن ربنا عايز إيه؟ عايزهم يوغلوا في الكفر ويوغلوا في الابتعاد عن منهجك. ليه؟ عشان يصيبهم ببعض إيه؟ ببعض ذنوبهم. فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم، مش يصيبهم كده اصابه كده يعني ظلما، لا بايه؟ ببعض ذنوبهم، ببعض ايه؟ ذنوبهم. وان كثيرا من الناس لفاسقون، وان كثيرا من الناس اللي هو يعني بيتكلم بصددهم هم اليهود مش كده؟ وان كثيرا من الناس لفاسقون، يعني خارجون عن طاعه كتبه، لأن طاعة كتبهم لو إنهم اتبعوها لقال لهم أمنوا بالرسول النبي الأمي اللي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإيه؟ والإنجيل، وتعرفونه كما عرفتكم لأبنائكم، يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبنائهم. فما دام عملوا الحكاية دي فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بإيه؟ ببعض ذنوبهم. وان كثيرا اهدي برضه ساعه ما تسال يخاطب اليهود ولا يجيبش الكليه او السور الكلي ويجيب البعض وان كان كثيرا، فاعلم ان ذلك اسلوبه صيانه الاحتمال. ليه؟ ام قال لك لان فيه بعضهم، ما هو الكثير يقابله ايه؟ قليل. يبقى فيه كثير منهم فاسقين، والقليل مش فاسقين لانهم بيديروا فكره الايمان بك، وقد حصل بالفعل ولا لا؟ وقد حصل بالفعل. فلو انه جاب السور كلي يقول لك كلهم فاسقين، ماذا يكون موقف الذين يفكرون في ان يؤمنوا بمحمد؟ يقول لك ده مش منور ده، طب ده احنا عمالين يعني وبنفلس وهنروح نعمل. انما اللي بيقول كثيرا يقولوا يا سلام ده منور، وربنا مطلعه على ان فيه ناس بتعمل ايه؟ بتفكر على انها تهتدي الى منهج الايه؟ الى منهج الحق. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لماذا يريدون ان يلووا احكام الله ليحققوا لنفسهم سلطة زمنية وشيئا تافها من الاسماء التي يتقاضونها. ليه بيعملوا كده؟ ليه؟ ام قال لك افحكم الجاهلية يبغون؟ حكم الجاهلية، ما معنى الجاهلية؟ الجاهلية دي نسبة الى ايه؟ جاهل. لو للجهل يقول جهلية، انما بيقول جاهلية. طب وجهل يعني ايه؟ الجاهل احنا قلنا في تقسيم النسب قديما ان في الالفاظ التي نتكلم بها كل لفظ له معنى، بس ساعة ما تسمع اللفظ يجي المعنى في ذهنك، انما المعنى اللي يجي في ذهنك يجي معنى افرادي. يعني افرض انك سمعت كلمة جبل، ما الذي يأتي في ذهنك؟ صورة الجبل. انما ماله الجبل؟ ما حكمتش عليه بحكم. يبقى اذا فيه معنى لللفظ تعرف مدلوله ايه؟ تعرف مدلوله؟ تقول لي مثلا ايه القاهرة؟ يجي المدلول بتاعها اللي هي في جمال القاهرة. لما تيجي تقول مكتظة بالسكان مثلا، كثافتها مش عارف ايه، مرافقها متعبة، تجيب حكم بقى. يبقى فيه فرق بين اللفظ حين يؤدي معنى مفردا، ملوش حكم، ملوش ايه الحكم. ولذلك ساعة ما تلاقيش مفيش حكم تلاقي العربي ما يقبلوش. ولذلك الرجل اللي كان بيدن بيقول اشهد ان محمدا، خدوا بالكم اهو، اشهد ان محمدا رسول الله. ما هي محمدا رسول الله، تبقى رسول الله صفة لمين؟ صفة لمحمد. طب فين الخبر بيعمل ايه؟ ام قال له يصنع ماذا؟ يبقى الكلام ما جاش، الكلام ما ايه؟ انما لم يقول اشهد ان محمدا حكم عليه بانه رسول الله. انما ساعة ما رأى ما جاب النصب الفتحة عرفنا ان محمد رسول الله صفة لمين؟ صفة لمحمد. يبقى الخبر لسه ما جاش ولا لا؟ ام قال له يصنع ماذا؟ فعلم انه ايه؟ انه لحن. علم انه ايه؟ انه لحن. يبقى اذا كل لفظ له معنى، هذا المعنى يديك معنى مفرد. انما ما تعرفش النسبة له ايه؟ ماله؟ اما تيجي تقول للواحد ايه؟ محمد، وهو عارف محمد، تقول له ماله؟ ما هو انت بس استحضرت الصورة بتاعت محمد بس، انما ماله؟ يقول لك زرني امبارح، كملة الفايدة. يبقى لما كملة الفايدة يبقى اسمها نسبة. اسمها ايه؟ يبقى كل لفظ من الالفاظ المفردة له معنى حين يطلق اللفظ، الذهن ينشغل بيتطور. فاذا ما جاء الحكم يبقى فيه نسبة. في ايه؟ نسبة. النسبة دي واقعة وانت معتقدها؟ ايوه انا معتقد انها كده، واعتقادي صح بانها واقعة. طب تقدر تدلل عليه؟ قال لك ايوه ادلل عليه. لما تيجي تقول الارض، بتتصور انت الارض دي ولا لا؟ مالها الارض؟ كروية. بقت فيها نسبة ولا مش فيها نسبة؟ خلاص انت معتقد كده؟ يقول لك ايوه انا معتقد كده، والواقع انها كده، والواقع انها كده. طب هات لي الدليل. ان جبت الدليل بقى علم. بقى ان جبت الدليل يبقى ايه؟ علم. يبقى ما هو العلم بقى؟ نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل، هذا العلم. ده اسمه ايه؟ علم. طب وان كانت واقعة ومعتقدة بس انا ما اقدرش ادلل عليه لان صغير، الولد اللي ابوه علمه الله احد لم يلد ولم يولد، واللي قال له الاستاذ هذا، نقول له ده مقلد بقى، بيقلد اللي يثق فيه، ما يقدرش يدلل انما ايه؟ يبقى المرحله الثانيه اللي بعد العلم ايه؟ التقليد. طب واذا كنت معتقد انها حصلت والواقع مش كده؟ اهو ده الجهل بقى، اهو ده الايه؟ يبقى الجهل مش انك ما تعرفش، ده كانت تبقى سهلة قوي، انما الجهل انك انت تعرف قضية مناقضة للواقع. الام هو اللي ما يعرفش، انما الجاهل يعرف قضية بس مخالفة للواقع ومشبسة في ايه، في مخه، وهي مخالفة لأدي الجاهل. يبقى أفحكم الجاهلية يبغون؟ الأشياء اللي هم معتقدين انها صح وهي ايه غلط، لو ما كانوش معتقدين حاجة كانت بقت سهلة كنا نعلمهم الحاجة. ولذلك الأم يكتفي بأن تقول له القضية، إنما الجاهل تعمل إيه؟ لك معه عملان، إنك تشيل منه القضية كده وتحط له الإيه؟ اللي بيتعب الدنيا الأميين ولا الجهلة؟ الجهل اللي بيعتقدوا في قضايا إنها إيه؟ وهي إيه؟ وهي مش حقيقة ولا باطلة. طيب، فإذا كانت النسبة مش واقعة ولا معتقدة، أم قال لك أمال يعني شكت فيه؟ إن كانوا الاثنين قد بعض، النفي زي الإثبات، يبقى ده اسمه إيه؟ شك. خلاص؟ طب وإن كان واحد راجح يبقى ظن، وإن كان واحد مرجوح يبقى وهم. يبقى لما تكون النسب كده تطلع كام بقى؟ علم نسبة واقعة معتقدة وعليها دليل. خلاص؟ طب فإن لم تستطع أن تأتي بالدليل يبقى نسبة واقعة ومعتقدة، يبقى تقليد. طيب نسبة أنت معتقدها وليست واقعة، يبقى ده جهل. طب نسبة ما أنتش عارف هي واقعة ولا مش واقعة، وإن كانت واحدة راجحة تبقى ظن، والمرجوحة تبقى إيه؟ تبقى وهم. يبقى أصعب قضية عندنا إيه؟ قضية الجهل. قضية اللي بيتعب الدنيا كلها مين؟ الجهل. الجهل لان عندهم قضايا بيعتقدوا انها صح وهي ايه؟ وهي غلط. بيقول اذا كانوا لا يرتضون حكم الله يبقى عايزين ايه امال؟ حكم الجاهلية. طب ده الجاهلية هم نفسهم كانوا بيسفهوها، نقوم نقول ايه هم بيسفهوها لما كانت الجاهلية قدام ايه؟ يهودية. انما ما دام جه الاسلام الغول بتاع اللي هياكل الكل ده، راحوا متكتلين كلهم ضد الاسلام. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: كانت هذه خواطر ايمانيه للداعيه الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات من سوره المائده. دار الفتوى اذاعه القران الكريم من لبنان.
3: سبحان الابدي سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى.

فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء، أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

منه أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

بحمده سبحان الله.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعه إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعوذ

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واليوم الحديث عن جانب من جوانب شخصيته، ألا وهو تألق ذهنه وحدة فهمه وصدق فراسته. والمؤمن أيها الإخوة بشكل أو بآخر يمثل هذا الدين، ولا يمكن أن يستطيع المؤمن نشر هذا الحق إلا إذا كان على جانب من الإدراك العميق والفهم الحاد. لذلك ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ولكل مؤمن نصيب من هذه الآية. المؤمن معه حجة، معه منطق، معه دليل، معه برهان، إدراكه دقيق، فهمه عميق، تصوره صحيح، رؤيته ثاقبة، قراره حكيم. هذا الجانب العقلي بالمؤمن، لأن المؤمن كما تعلمون شخصية متميزة في جانب نفسي أخلاقي، في جانب سلوكي بناء، في جانب عقلي دقيق. فسيدنا عمر مثل شخصيته أو جانبه الإدراكي بكلمة رائعة، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني ذكاؤه ليس شيطانيا ولا عدوانيا ولا استغلاليا ولا انتهازيا ولا وصوليا. في أذكياء يستغلون ذكاءهم لمآربهم الشخصية، لمكاسبهم الدنيوية، فذكاء ليس عدواني ولا ذكاء شيطاني ولا ذكاء انتهازي ولا ذكاء وصولي ولا ذكاء مبني على المصلحة، لكنه ذكاء رحماني. فهو ليس من الغباء بحيث يخدعه الخب، وليس من الخبث بحيث يخدع. لا يخدع ولا يخدع، ليس عدوانيا فلا يخدع، وليس ساذجا فيخدع. هذا الموقف المثالي، يعني ما من عبارة أدق وأوضح من هذه العبارة: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وينبغي على كل مؤمن أن يكون في هذا المستوى. وقد يقول قائل: أليست القدرات منتهية مبتوت فيها؟ أليست قدرات الإنسان محدودة؟ الجواب: لا، هذه نظرية قديمة باطلة. الإنسان في طاقات مخبوءة، إذا أتيحت له الظروف الجيدة فجرتها. فأنت إذا صدقت مع الله عز وجل أعطاك قدرات لا تحلم بها، وهذا إيمان. الله عز وجل يعطيك من القدرات ما يعينك على تحقيق أهدافك. فالإنسان لو اختار أهداف عالية جدا نبيلة جدا، آتاه الله من القدرات ما يعينه على تحقيق هذه الأهداف النبيلة. إذن هو ليس بالخب ولا الخب يخدعه. السيدة عائشة رضي الله عنها وصفته مرة فقالت: كان والله أحوذيا، يعني سريع الإدراك، حاد الخاطر، كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. أيام الإنسان يوضع في ظرف ما بيهيئ نفسه لهذا الظرف، ما أعد لهذا الظرف ما يكافئه. فالموفقون في الحياة، المتفوقون، العقلاء، الأفذاذ، هم الذين يعدون للأشياء أقرانها، للملمات ما يكافئها، للمستقبل ما يغطيه. إذن السيدة عائشة وصفته فقالت: كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. ويقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. سيدنا عمر قمة المجتمع الإسلامي، هو حاكم وفي الوقت نفسه كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله، يعني شيء رائع جدا. هذا العلم فرض عين على كل إنسان، هذا العلم فرض عين. ممكن إنسان يقعد مكان قائد الطائرة، الطائرة فيها 400 راكب وفيها أجهزة معقدة جدا، ممكن إنسان جاهل يقعد بمقعد قائد الطائرة ويقلع بها ويهبط من دون علم؟ مستحيل. والله بالحياة في مطبات أصعب من الطائرة، أصعب بكثير. ممكن تنطلق بالحياة من دون معصية؟ يجب أن تكون عالما. من دون مال حرام؟ يجب أن تكون عالما. من دون عدوان على أعراض الناس؟ يجب أن تكون عالما. من دون أن تقع في خطأ فاحش في التجارة؟ يجب أن تكون عالما. فالعلم لكل مؤمن. يعني نحن ما عندنا بالإسلام طبقة رجال دين، ما عندنا. نحن عندنا مسلم ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. فلان ولي، أنت ولي كمان. تعريف الولي سهل جدا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. انتهى الأمر. آمن واتقي فأنت ولي. وليس فوق هذا التعريف تعريف، تعريف قرآني. اللي أقطاب وأبدال وهواش وغوش، كل إنسان عرف الله وطبق أمره فهو ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أكبر شهادة، السيدة عائشة قالت: كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هي شهادة، إذا شهد لك النبي فهذه أعظم شهادة. يا ما إنسان بيفتخر بأستاذه، أنا الدكتور الفلاني بيقول لك علمنا بالجامعة، الطبيب الجراح الفلاني كان أستاذي في السوربون 18 سنة فرضا، اشتغلت معه، يعيد مليون مرة. لما الإنسان بيكون مؤمن وبيكون الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر شهادة هذه. في عنا بالسيرة شيء اسمه موافقات عمر. كان سيدنا عمر يعني يتمنى شيء ينزل به قرآن، فتمنياته واستشرافه لبعض الأشياء ثم يأتي الوحي فيؤكدها، هذه خاصة من خصائص هذا الصحابي الجليل. لذلك قالوا سيدنا عمر له موافقات. فمرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أليس هذا مقام إبراهيم أبينا؟ قال: نعم. قال: لو اتخذناه مصلا فما هي إلا أيام حتى جاء الوحي بالآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مرة تمنى أن يأتي تشريع ينظم علاقة الأبناء بالآباء في الدخول على آبائهم وأمهاتهم، فجاءت الآيات تبين أدب الابن في الدخول على أبيه وأمه. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. فكلما تمنى شيئا يأتي الوحي مؤكدا له. هذا من صدقه مع الله ومن شدة إخلاصه. من أجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أدري ما مقامي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يعني أصبح كلام سيدنا عمر واجتهاده من السنة، والحديث الأشهر من ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن إذا سيدنا عمر اجتهد اجتهاد هذا مع السنة، ملحق بالسنة، لعظم هذا الصحابي الجليل كان إدراكه عميق جدا. قال: ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت له حاسدا، ولو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا. يعني مستحيل ما يكون لك خصم، مستحيل. لو كان المرء أقوم من القدح، هذا السهم المستقيم استقامة تامة، لو وضعته على عينك لا ترى وجاج أبدا، المستقيم استقامة تامة، لو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا، من يطعن فيه، من يبخس فيه. فأنت وطن نفسك وارتاح. لا بد لك من خصوم، لا بد لك من حساد. حتى أنه سيدنا موسى بالمناجاة قال له: يا ربي لا تبقي لي عدوا. قال له: هذه ليست لي يا موسى، إيه لي ما صحتي، الله ما له أعداء. فتطمع أنه ما لك ولا عدو، هذا طمع في غير محله. لك عدو ولك خصم ولك حاسد ولك مبغض ولك من يطعن بعلمك ولك من يبخس عملك ولك من يستهزئ بكلامك، شيء طبيعي جدا، من أجل أن يكثر أجرك. أنه النبي له عدو، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أبدا، في عدة آيات تؤكد هذا المعنى. إذن ما من أحد عنده نعمة، إذا عندك مال لك أعداء، إذا عندك علم لك أعداء، إذا عندك قوة لك أعداء. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل نصف أعداءه، شيء طبيعي جدا، هذه سنة الحياة. فلما الإنسان بيوطن نفسه على أنه لا تخلو الحياة من مبغض، من منافق، من حاسد، من غيور، من طعان، من لعان، هكذا الحياة. قال: ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت لها حاسدا، ولو كان المرء أقوم من القبح لوجدت له غامزا. هذه كلمة سيدنا عمر. وله ميزان آخر، قال: أحبكم إلينا قبل أن نراكم أحسنكم سيرة. والله فلان آدمي، فلان صاحب دين، فلان حقاني، فلان شهم، فلان رحيم، فلان منصف، هذا كلام الناس عنه. قال: فإذا تكلمتم فأبينكم منطقا، يعني أحبكم إلينا إذا تكلمتم. كلام واضح، حجة قوية، تعليل دقيق، شاهد قوي. طيب، قال: فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا. مرة خطر في بالي شيء مشابه لهذا، أنه الإنسان بس تجلس أمامه ما تكلم ولا كلمة، أمامك شخص طويل، تقول لونه حنطي، بتقول أنيق، بتقول مثلا ألوانه متناسبة، بتقول مثلا هادئ وساكت. فإذا تكلم بتنسى شكله، إذا كان تكلم كلام سيء جدا جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. واحد كلم كلام قبيح وأنيق جدا، فقال له واحد: يا أما بتلبس مثل كلامك يا أحكي مثل من لبسك. الأناقة بيلزمها كلام طيب، إما بتتكلم من مستوى لبسك أو البيس مثل حكيك. فاجأتنا، ففي انسجام بالشخصية. فقال: أحبكم إلينا قبل أن نراكم، أحسنكم سيرة، فإذا تكلمتم فأبينكم منطقا، فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا. فهذا الإنسان لما شفته رأيته أنيق، يعني بهية طلعة، ثيابه جميلة، هذا أول انطباع. فلما تكلم بتنسى شكله، فكلامه إما أن يرفعه إلى أعلى عليين، وإما أن يجعله أسفل سافلين. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. اتكلم كلام طيب جدا يا أخي، شو العلم؟ منطق، حجة، برهان، طلاقة لسان، طلاوة حروف، شيء جميل. رحت معه سيران، ما اشتغل، دفعت أنت ولا اشتغلش، تنسح فيه. فالكلام بنسيك الشكل، والمعاملة بتنسيك الحكي. والعبرة الإنسان يكون عند السلوك وفق ما يريد الله عز وجل. والقصة المشهورة جدا عن سيدنا عمر، سيدنا عمر طلب من شخص أن يأتي بمن يعرفه، قال له: يا هذا إني لا أعرفك. لكن دقيق جدا، دقيق جدا، قال: ولا يضرك أني لا أعرفك، مقامك عند الله محفوظ. ولما جاء رسول من القادسية وذكر له أنه مات خلق كثير، قال له: من هم؟ قال له: إنك لا تعرفهم. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. فلما قال له للإنسان، قال له: أنا لا أعرفك يا هذا، لكن ولا يضرك أني لا أعرفك، قد تكون أفضل مني. فإذا أنت ما عرفت إنسان، هذا لا يقدح في مكانته. وإذا كان دخلت لمكان ما عرفوك، أخي ما عرفوني، ما وجبوني، ما مشكلة، مقامك عند الله محفوظ. ذو الأتقياء الأخفياء، النبي أثنى عليهم: الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، الأتقياء الأخفياء. قال له: يا هذا إني لا أعرفك، ولا يضرك أني لا أعرفك، ائتي بمن يعرفك. فجاء بشخص، قال له: هل تعرفه؟ قال له: نعم أعرفه. قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لا. هل جاورته؟ قال له: لا. هل حككته بالدرهم والدينار؟ قال له: لا. قال له: أنت لا تعرفه. فالإنسان بنعرف في السفر، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. بنعرف في التعامل المادي، بنعرف في المجاورة، أما بالشكل، بالحديث، بالمظهر العام، هذا لا يكفي لمعرفة الرجل. مرة تحدث أصحابه أمامه عن رجل وأثنوا عليه ثناء كبيرا، مما أثنوا عليه أنه لا يعرف الشر أبدا. فقال عمر: ذلك أجدر أن يقع فيه. يقول لك مثل المصحف المطوي، إذا كان واحد يجهل الشر هو أقرب الناس للوقوع فيه، أقرب الناس للوقوع بالشر من يجهل الشر. أنا أريد شخص يعرف الشر ولا يفعله محصن. فلما قالوا إنه لا يعرف الشر أبدا، قال عمر: ذلك أجدر أن يقع فيه، أريد إنسانا يعرف الشرين ويفرق بينهما ويختار أهونهما. هذا الإنسان اليوم مثلا بالحج، من أجل قبل الحجر بيرتكب 10,000 معصية. التقبيل سنة، هو خالف الفرائض، وقع بإيذاء المسلمين، وقع بالالتصاق بالنساء، وقع بمخالفات كبيرة جدا من أجل سنة، هذا جاهل الحاج هذا. فلذلك الإنسان أحيانا حتى يحصل سنة يترك فريضة أيام، حتى يحصل مستحب يترك واجب. أحيانا يقول لك أنا ما بسمح لطبيب يشوف زوجتي، خير إن شاء الله بتموت الزوجة بعدين، في طبيب مختص. جاهل هذا، مسموح للطبيب أن يرى المرأة، أنه أهون الشرين. طبعا كشف جسم المرأة أمام الطبيب غلط، لكن أن تموت المرأة وهناك من يداويها هذا غلط أكبر. فالإنسان بده يعرف الشرين ويختار أهونهما ويفرق بينهما، هذا رأي سيدنا عمر وهو الصحيح أساسا، له رأي دقيق جدا. مرة سئل أنه أيهما أفضل، رجل لا يأثم لأن نفسه لا تشتهي الإثم، أم رجل تشتهي نفسه الإثم ولا يأثم؟ سيدنا عمر رأيه أن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. معنى ذلك أن الإنسان كان في ريعان الشباب وعمله بالأسواق وغض بصره، هذا له أجر كبير جدا. كثير سهل تعتزل الناس، تقعد ببيت برأس الجبل، ما في ولا مخالفة عندك، لكن يكون لك عمل سوق تجاري، صدق، أمانة، استقامة، غض بصر، صلاة بوقتها، هي بطولة. هي من البطولة أن تقيم أمر الله وأنت تشتهي المعصية، هي المجاهدة. أيضا له رأي أحيانا لما كان يستفتى في قضية يعطي رأي، بعد حين استفتي في قضية مشابهة أعطى رأي آخر، فلما قيل له أنه في فرق هناك اجتهادان، فقال سيدنا عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني المشكلة واحدة بس لها ظروف مختلفة، المشكلة واحدة لها ظروف مختلفة. أيام إنسان يعني يقول لك أنه في على الحلي زكاة، ما في عليهم زكاة، امرأة فقيرة عندها أسوارتين ما عندها غيرهم، ممكن الشرع يكلفها تبيع وحدة عشان تدفع الزكاة، لا ما عليها زكاة، لكن امرأة غنية مع مئات الألوف نقدا وفي مع حلي، نقول لها في أحاديث تؤكد أن على الحلي زكاة. أخي أنت حكمت حكمين متناقضين، سئلت مرة على الحلي قلت ما في زكاة عليهم، مرة قلت في زكاة، طبعا ظرفين مختلفين. المرأة الفقيرة التي لا تملك إلا هذه الحلي، الشرع ما كلف أن تبيع الحلي من أجل أن تدفع زكاتها، لكن المرأة الموسرة عليها أن تدفع زكاة حليها لصالح الفقراء. طبعا الاجتهاد دقيق جدا، سهم المؤلف قلوبهم في الزكاة أبطله في حياته. الإسلام كان ضعيف وكان بحاجة إلى تأييد الأقوياء، فكان هؤلاء الله عز وجل سماهم المؤلف قلوبهم، كنا نعطيهم والإسلام ضعيف. أما وقد نصر الله الإسلام وقوى شكيمته وأصبح قويا، فالآن هذا السهم ليس له وجود. هذا الشهاد سيدنا عمر قال لقد كان رسول الله يعطيهم والإسلام يومئذ ضعيف، أما اليوم فقد عز الله دينه وأعلى كلمته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولن يتسع هذا الدين إلا لمن يدخله راغبا مؤمنا. فمع ورع الشديد، مع تقيد الشديد بالنص، كان جريئا في اجتهاده. وفي درس آخر نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: سورة محمد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
4: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
5: Those who disbelieve and hinder men from the path of Allah, He will render their deeds vain.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أي ولد مدلل يكره في النهاية أمه وأبوه. هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء إحنا نعرف إنه صعب. أنا كرهت الصلاة يا أخي. أمي تعطيني جمل وشغل تخليني أقول.
2: خلنا أقول كلام شديد.
1: عرضوا أنا شو أقول؟ مو بتربي.
2: ولكن مات على الكفر. ابنه مات على الكفر.
1: فدليش تخليني بحروم محروم محروم عقب ينفجر؟
2: في احتياج صار وفي شهوة متبادلة.
1: هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء إحنا نعرف إنه صعب.
2: هل الصراحة لا. تبي تربطها في رقبتي بس وتمشي؟
1: أنا أدري إن هذا صارت يمكن أرتبك لنا. دين وطين. حلقة اليوم مهمة جدا تحت عنوان التربية، فإن شاء الله أنها راح تهم الكل ومحاورها كثيرة، بتهم الطفل، بتهم الشباب، بتهم الأباء، الأمهات، حتى لو الأمر ما يعنيك لكن ما رده يعنيك في المستقبل، أو ممكن حد من ربعك أو من هلك محتاج كم من نصيحة ممكن تسمعها اليوم. بصراحة أنا عن نفسي شخصيا يعني لي وايد، عمري 31 ما ردي أكون مقبل على الزواج. بس أنا راح أبدأ بأن يا أبو خالد إحنا نشوف في حياتنا نوعين من الناس.
2: جميل.
1: نشوف الزين ونشوف الشيء. وانا بصراحه عندي قناعه شخصيه
2: دين
1: وطين. صح، انا عندي قناعه شخصيه اني لما اشوف شخص زين خلوق ما يكذب ما يضر الناس، فتلقائيا انا اقول متربي عدل. وفعلا لما تشوف الاب تشوفه مربي صالح سبحان الله، حتى من اول ما تشوفه تقول عشان كذي الولد طيب. والعكس صحيح، لما نشوف الشيء عرضه انا شو اقول؟ مو متربي، ويطلع فعلا الاب مقصر. فهل هذا قانون؟ اذا الولد زين معناته في تربيه زينه في البيت، واذا الولد مو زين التربيه مو زينه؟
2: هو قانون. ولذلك عندنا كلمه جميله، اجعل من يراك يدعو لمن رباك.
1: صحيح.
2: اجعل من يراك يدعو لمن رباك، هذه رساله. لكن هذه القاعده احيانا فيها استثناء، يعني احنا دائما نقول من زرع حصد.
1: صحيح.
2: ومن سار على الدرب وصل، فقد يسير الدرب ولا يصل، وقد يزرع ولا
1: يحصل. صح،
2: هذه تصير. لكن الأصل اللي تفضلت فيها أتفق معك، هذا هو الأصل. لكن تأتي هناك استثناءات، إن الأب يبذل كل جهده ولكن لا يكتب له التوفيق،
1: ما في فائدة في الولد.
2: الآن إحنا حتى يوم القيامة لا نسأل هذا السؤال وما نجد إجابة. يعني مثلا سيدنا نوح عليه السلام نبي من أنبياء العزم وأول رسل الله عز وجل إلى خلقه. سيدنا نوح اجتهد على ولده بكل ما أتي من قدرة ومهارة، والأنبياء هم أكمل الناس في هذا الباب، ولكن مات على الكفر، ابنه مات على الكفر. فهل يحمل سيدنا نوح تبعات هذا الكفر؟ نقول له لا. رسالتنا اليوم اللي بنوصلها للأب وللأم، أهم ركنين في التربية الأب والأم.
1: صح.
2: يمتلكون هذه المهارات حتى يوصلونها صح لعيالهم. ليش؟ مشكل كلمة سمعها الولد فهمها، مشكل كلمة فهمها اقتنع فيها، مشكل كلمة اقتنع فيها راح يطبقها، مشكل كلمة طبقها راح يواصل.
1: صح.
2: لذلك العملية تحتاج إلى استمرارية ومتابعة وفهم وإدراك وتوصيل المعلومة في الوقت المناسب والمكان المناسب.
1: طيب وخالد شلون؟ هل التربية صعبة؟
2: شوف أخوي براشد، الأنبياء جاءوا لبناء عقول البشر، وهي أصعب مهمة الله وكى فيه الأنبياء. اليوم احنا ممكن نبني برج من 100 دور. طيب بعد ما وقف البرج قدامي قلت والله ما عجبني، بتوقيع واحد يهدم؟ نعم يهدم. وابني بطراز مختلف في مكان آخر؟ نعم يبنى. أنا عندي فلوس، يبنى ولا ما يبنى؟
1: يبنى.
2: يهدم ولا ما يهدم؟
1: يهدم.
2: لكن تعال بجيب لك إنسان دخلت في عقله فكرة خاطئة، أقدر أطلعها؟ احتمال نعم،
1: احتمال صح،
2: واحتمال
1: واحتمال لا.
2: لذلك هي مهمة صعبة، لكن ولدك هذا اللي ربيته أصبح مشروع وقفي، صدقة جارية.
1: صدقة جارية.
2: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. لازم يكون صالح، لأن لو مو صالح ما بيدعي. أنا ربيته يكون صالح، خلاص أديت المهمة كما أراد الله عز وجل.
1: سبحان الله. صحيح. وأنا دائما أشوف أوقات مثلا أبو يفارق الحياة.
2: نعم.
1: وتلقى ولده ما شاء الله يتصدق عنه.
2: ايه.
1: يعتمر عنه، حتى لو يسوي خير له لنفسه هو مش للمتوفى، تعتبر صدقة جارية، لأن السبب من الخير اللي سواه تربية أبوه.
2: والله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن الكريم؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني. يا جماعة في تربية معناها في تعب، معناها في متابعة، بعدين ولد صالح يدعو له. فأنت قاعد تجهز لنفسك عمر ثاني، قاعد تجهز لنفسك صدقة جارية، مشروع وقفي قد يستمر إلى مئات السنين.
1: والله يا شيخنا وايد حلو إن الواحد يفكر بهالطريقة، يعني أنا يمكن هذه ما كانت في بالي، بس الحين ممكن فعلا تكون في بالي لما أتزوج ويبقى عيال، إن في بالي أنا قاعد أسوي كأنه مشروع، والعيال أساسا هم رزق
2: وامتداد لك. الآن لو سألتك سؤال كم ناوي تعيش؟ كل بخاد الأعمار بيد الله.
1: صحيح.
2: لكن لما يجيني ولد ضيف 60 سنة في عمرك، ولدك يجي ويجيك ولدين وثلاثة وأربعة، هذه كلها أعمار لك وكلها أعمال لك، كل عمل يقوم فيه ابنك لك. إذن وجود الذرية رزق، والاهتمام فيهم صدقة جارية.
1: المسؤولية بخار،
2: نعم،
1: مسؤولية التربية، هل هي فقط على الأم والأب مثل ما الأغلب عارف شيء هذا؟
2: جميل، أنا بقولك شيء، المسؤولية تنافسية. شو تنافسية؟ يعني الأب يبي يأخذ النصيب الأكبر.
1: أوكي.
2: والأم تنافس تبي تأخذ، مو بنبي نقدم استقالاتنا التربوية من البيت وننسحب. بعطيك مثال، أنا جاني مولود علمت سورة الفاتحة، أنا سبقت أمه في تعليم سورة الفاتحة.
1: أوكي.
2: كم سنة راح يصلي؟
1: تعلمهم شيء الحين، تعلمهم شيء.
2: كم سنة راح يصلي بسورة الفاتحة؟ كل يوم كم مرة راح يقرأها وراح يعلمها ولده؟ هاي كلها لمن؟ لي،
1: للي يعلمه.
2: أي. لما إحنا نحدد الغايات بتصير المنافسة إن كل واحد يبي يشتغل أكثر، لأن درجات الجنة إذا ولدي طلع فوق أنا أطلع معه، وإذا أنا طلعت فوق هو يطلع معي، هذا من فضل الله علينا. الآن أنا أعمالي قليلة،
1: هذا كلام جميل.
2: إيه، ولدي درجات أعلى، طيب هو في درجة وأنا في درجة، لا، من كرم الله يرفعني أنا لدرجته، وإذا كانت أعمالي أكثر أنا فوق وهو تحت، الله سبحانه وتعالى رفعه لي،
1: وكأن كل واحد يشفع للثاني.
2: طبعا، وكل واحد يرفع في درجات الثاني. فإذا كانت العقلية بالطريقة هذه، العقلية بالطريقة هذه، أقول لك لا، الأمور ما راح نقول والله دورك ولا دوري، أنا أمس وقفت للصلاة جت وقفت، لا، الكل يبي يوقف، الكل النبي ياخذ. وبعدين لما أنا أقدم أي شيء كأب أو كأم، ترى مجرد ما تقدم أنت قبضت الثمن من الله، لا تمنع
1: عليك.
2: والله أنا قدمت، أنا سويت، ترى يبا لما قدمت استلمت من الله عز وجل الثمن مباشرة. لما قدمت يا أم وتعبتي وسهرتي، ترى قبضت الثمن من الله عز وجل مباشرة، فلا تمنين على عيالك.
1: بس اللي يشوف أبو خالد إنه يعني لو بحط نسبة معينة يمكن أقول لك 70% يمكن الأب والأم، لأن إحنا نشوف إن المدرسة تربي، أصدقائه يربون،
2: أخطر
1: يأثرون،
2: أو أخطر
1: يمكن أخطر،
2: نعم،
1: الأخوان يأثرون، أخوان الكبار يأثرون سواء أخوان أو خواته، الإعلام والتلفزيون والسوشيال ميديا، ولها تأثير كبير اليوم علينا السوشيال ميديا، يعني الطفل فعلا يتعلم من الأشخاص اللي يتابعهم، تلقاه متيم، أنا تصير معاي شخصيا. يعني أنا مرة يعني موقف طريف، كنت أشرب مشروب طاقة ما بقول اسمه، ومصور وأكل آيس كريم، أنا أقول دائما إذا رحت الدكان شيء دائما أقوله في السناب، أقول إذا رحت الدكان إذا ما أبي شيء أشرب المشروب وأكل آيس كريم، قطيتها قطة 3 ثواني والله، كلمتني أم أثرت فيني سبحان الله، كأن كل أمهات كلموني، عبد الله عيالنا يقلدونك، يقلدونك إيش معناتها؟ معناتها إنه بياخذون الزين والشين.
2: يوم اليوم كنا في سفرتنا هذه أو اللي قبلها قلت لك يا راشد، أنت اليوم مش في دائرة المشاهير، في دائرة المؤثرين، فاتق الله في نفسك.
1: صحيح صحيح،
2: هذا الكلام قلته لك،
1: مهمة صعبة،
2: مهمة صعبة. البيت هو رقم واحد، الأب والأم هم الأساس، لا شك إن ذلني ربون، لكن الأب والأم إذا كانت عندهم غاية واضحة راح يعلمون عيالهم التربية هذه. بمعنى خلنا نقسم التربية 3 أقسام للتوضيح، خلنا نعتبر برع البيت عبارة عن بحر،
1: أوكي،
2: والبيت هو المكان الآمن. في البيت أنا أعلم عيالي على السباحة لأنه برع بحر، السباحة أنواع، في واحد يسبح لمترين ويغرق، وفي واحد لا ما شاء الله عليه يسبح ويروح يلف ويرجع، وفي ثالث يسبح وإذا شاف حد غرقان يقدر ينقذه. البيت صنف عياله في التربية أي نوع؟ الأول ولا الثاني؟ مالي خص في غيري ولا الثالث؟
1: أحسن وأحسن،
2: أحسن وأحسن. فالثالث هو الأمان، الشخص اللي يدعو غيره لقيمه لمبادئه، يا ولدي هذا غلط، يا هذا حرام، هذا ما يجوز، احنا ما نروح هني، احنا يفترض يكون كذا. هذه هذا النوع الثالث من التربيه اللي اذا ربينا في البيت حتى لو طلع في المجتمع سيؤثر ولا يتاثر. لذلك باختصار ربي ابنك ليكون مربي
1: حلو
2: وهو صغير بس مربي.
1: بخارد ان شاء الله ان ابوي وامي ربوني خير تربيه ان شاء الله، وهذا الشيء الحين انا استذكره بما ان عمري صار 31، بس انا اتذكر يوم اني كنت في المدرسه انا ما كنت احرص إنه والله مثلا الشخص المبزين ما أراد جاء أبدا، لا، إحنا ترى في صف واحد معنا 25-30 طالب في صف واحد، لو ما رافشت برا ما ردي أسولف معه مثلا في مدرسة واحدة شيخ. وفي شيء مهم،
2: نعم،
1: أنا ما أبي أبين لأني أنا خايف منه، وهذا شيء تدري بيأثر على شخصيتي وعلى ثقتي.
2: نعم.
1: فأنا بصراحة أتكلم عن نفسي، اني كنت معاهم عادي واسولف واخضع بس ما اتاثر بالسلبيات، بالعكس الحمد لله اني كنت احس نفسي مؤثر عليهم. واحده على واحده على واحده ممكن اغير منه رافجهم، بس انت جرهم لا يجرونك، جرهم للزين. على موضوع المسؤوليه يا ابو خالد، في اباء وانا ما ادري ايش اتخيل نفسي منهم في المستقبل، الانسان مثلا وايد مشغول.
2: جربت يا ابو راشد،
1: ان شاء الله ان شاء الله.

0: المراكز التربوية اليوم بمثابة قديما كانت العرب ترسل ابنائها إلى البادية، تغيير بيئة واعتماد على النفس والابتعاد عن البيت، لأن التربية القيادية ما تقدر تربيها في البيت، تقدر تربي ولدك قائد لازم يطلع، لازم يجر خارج عدبة الباب بيتعلمها هناك، أما في البيت ما راح تعلمها،
1: لازم يذوق التجربة،
0: لازم يروح ينافس أقرانه في البيت، صعبة توجد لهذا البرنامج. فقديما كان يرسلهم إلى البادية، اليوم المراكز الشبابية هي بمثابة البادية قديما، هناك من هو متخصص في هذا الباب، وكل البرامج فيها أقران، يعني إذا ولدي عمره 7 سنوات ولدي الثاني عمره 10 سنوات شلون ينافسون بعض في البيت، لكن لما تروح لأي مركز تربوي
1: على نفس العمر،
0: على نفس العمر، فالمنافسة تصير والقوة تصير، ويشوف نفسه بينهم بين ربعه كيف يتحمل أخطائهم، كيف يتحمل المشاركة معهم، لأن احنا في البرامج هذه ما نتعلم القراءة والكتابة، نتعلم القيادة، نتعلم الحياة الحقيقية مش الحياة المصطنعة.
1: خير إن شاء الله متابعين، احنا من كل مكان والعدد كبير، واللي يشوفونا في اللي عنده أخو، في اللي عنده أخت، في اللي عنده أم، في اللي عنده أب، بس في اللي فقد الأم واللي فقد الأب، فبعد ما نبي ننساهم في حلقة اليوم، طالما حلقتنا عن التربية فإحنا نبي نجيب طاري إذا يشوفنا شاب سواء عمره 15 16 17 وفاقد أمه وفاقد أبوه أو فاقد الأذنين، من يربي اليتيم؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما 6 سنوات وأمه ماتت، عمه تولى المهمة، ونفس الشيء نقول لهذا اليتيم، أو لواحد فيك عمك ولا خالك، وإذا جدك موجود وأخوك الكبير موجود أيا كان ما حصلنا، النبي صلى الله عليه وسلم وصل الأمة كلها أنهم يسندونك.
1: واليوم إحنا عندنا مراكز،
0: نعم معنا هناك مراكز لإيواء الأيتام ومع أمهاتهم، مع يعني اليوم اليتيم يكفل مع أسرته، يعني ما يكفل في مكان إلا إذا كان فاقد الأبوين وهم قلة، لكن بشكل عام الجمعيات الخيرية والمراكز اللي لها علاقة في هذا الباب قايمين بدورهم في هذا الباب.
1: يعني بخارة كفارة اليتيم تعتبر جزء من التربية
0: لا شك،
1: والحلو اليوم ان احنا نقدر نكفل ايتام بطريقه سهله جدا، مثلا عن طريق تطبيق قدر الخيريه، تقدر تدخل وتكفل الايتام، لا وتعرف اليتيم مالك موجود في اي دوله، وتقدر تتابع معاه اسبوعيا او شهريا مع الشباب اللي موجودين في قدر الخيريه،
0: والاحسن ايضا تشارك عيالك في هذه الكفالات.
1: في تطبيق ثاني اسمه الاقربون،
0: جميل،
1: طبعا هو يتبع قدر الخيريه، وفكرته شنو؟ هو حلقه وصل بين الفقراء والاسر المتعففه اللي ما تطلب، وبين الغني او التاجر اللي حاب يدور على هالناس ويبي يعطيهم، لأنهم من الأقربون اللي موجودين داخل قطر. وركز معي هني، لأن كلامي مو بس حق التجارة وحق الأغنية، لا لا، حتى حق الناس اللي محتاجين. أنت إذا محتاج تقدر تنزل التطبيق هذا اللي اسمه الأقربون، تنزله تعبي البيانات تسجل فيه، يوصل الطلب هذا للجماعة في قطر الخيرية، يشوفون البيانات وبعدين يشوفون من الشخص اللي ممكن يساعدك في هذا الموضوع، وبعدها إن شاء الله يتم تقديم المساعدة لك.
0: وهذه أعظم تجارة لما التاجر مع الله عز وجل، نقول له دائما ربح البيع.
1: وهذا التأثير الإعلام والسوشيال ميديا،
0: جميل،
1: وبالأخص السوشيال ميديا النسبة الأكبر، أتوقع اللي يتابعوننا اليوم يتابعون مثل برامج الدين وطين، يتابعون ترى برامج ثانية، إذا هني في دين هناك في طين يطينها هناك. فإحنا حين بنعرف هل نمنع الجوال من عيالنا، وهذا الشيء إحنا نعرف إنه صعب، والولد بيحس بنقص عند ربعه مثلا أو شيء صعب، صار صعب تشيل التلفزيونات، تشيل الجوال من يده، تشيل الأيباد من يده، شو الصح إني أخلي الأيباد مثلا ولا أشيله؟
0: جميل. كنت مرة طالع من المسجد ولا ولي أمر في وجهي، السلام عليكم. وعليكم السلام. بخاذ عندي سؤال، قلت تفضل.
1: أحب القصص، أنا أحب القصص ترى، السفر هاي إحنا شيء.
0: فقال لي ولدي في 5 ابتدائي، أعطيه جوال ولا ما أعطيه؟
1: السؤال هاي.
0: قلت له تقدر ما تعطيه؟ قال لي الصراحة لا. تبي تربطه في رقبتي بس وتمشي؟ هو الأب ما عنده القدر إنه ما يشتري الجوال له، لكن أنا أقول لك اليوم الجوال، خلنا أقول لك كلام شديد، الجوال سلبي والجوال مو زين. انا كعبد الرحمن اشوف ان الجوال عباره عن كنز معرفي،
1: الله عليك،
0: انا اشوفه ثروه معلوماتيه. الان لو اجريت معاك مسابقه وسالتك اسئله صعبه، مثلا غزوه بدر كم شهيد من الانصار، تقول لي لحظه ابو خالد افتح الجوال تعطيني الاجابه،
1: صحيح، معناته في فايده،
0: كنز معرفي. ان جيت للسيره للتفسير لاي علم من العلوم اللي المعرفيه الاسلاميه والدنيويه موجوده، الدين والطين
1: في الجوال،
0: في الجوال موجود. للاسف الشديد احنا ما قاعدين نستثمر هذا الشيء، للاسف الشديد احنا ما قاعدين نستثمر هذا الشيء. وعيالنا بدوا وين؟ الان ليش بعطيك مثال، ليش عيالنا يحبون الحلويات؟ ليش؟ لان الولد بدايه الفطام اول شيء تعطيه يستحليه، فلو عطيته فواكه ترى راح يدمن

0: فواكه ويحب الفواكه ويحب الأشياء المفيدة. إحنا في البداية عطينا الحلويات فهو استلد هذا الأمر صح، فإحنا نقول يا أخي إيش فيهم عيالنا؟ العيب مو فيهم، أنا اللي جبت له هذا الشيء. الجوال اللي قدامي فيه الدين وفيه الطين، أنا خوفي الآن من الطين.
1: إيه.
0: ففي حملات تسمعها بين وقت ووقت بين فينة وفينة، يقول لك والله يا أخوي نرشد الآباء كيف يعني يشفرون جوابيل عيالهم، كيف يتابعون،
1: يحطوا برامج معينة ويحققوا
0: برامج وإلى آخره. أقول زين لكن مو على هذا الجيل، زين لكن مو على هذا الجيل. أحد الآباء كان يعني مسكين تعلم هذه المهارات وبدأ إيش يتابع عياله، وجد أن عياله متابعين ومتابعين وين يدخل المواقع. اليوم كل شيء عارفين كل شيء. اليوم الأب الحاضر
1: ترى الولد أشطر من الأبو، لا تحاضر ولدك أشطر منك يعني. مجال
0: اليوم الأب الحاضر، الأب اللي الله نور بصيرته، يشتغل على تشفير العين وليس تشفير الجهاز.
1: الله هذه حلوة.
0: نعم تشفير العين، تشفير العين وليس تشفير الجهاز،
1: لأن الجهاز حتى لو شفرته ترى في عنده جهاز رفيجة، عنده جهاز يعني
0: ربعة في المدرسة. فإذا إحنا علمنا عيالنا أن يا ولدي الله عز وجل السميع البصير يراك ويسمعك في كل أحوالك، يراك ويسمعك، هذا التشفير هو اللي راح يعيش مع ولدي زي بكرة بيسافر وستعرض عليه المحرمات كلها بلاش، وقد يأتي ما هو محرم ويدفع عليه أيضا. لكن الولد لا، تعلم السباحة من النوع
1: الثالث
0: يطلع يلف وينقذ الناس ويرجع للبيت بأمر الله عز وجل وحفظه سالم. هذا اللي احنا به.
1: أنا والله بخارج أشوف أن أبدا الحل مش في الحرمان، والأسباب واضحة قدامنا. ما رد يروح عند ربعه، ما رد يسافر مثلا دراسة، فدليش تخليه حروم حروم حروم عقب ينفجر. أنا أشوف أن الموضوع كأنه إبرة تطعيم. خلي التلفزيون، خلي الأيباد، خلي الجوال، شاف شيء غلط علمه، كأنك تحط فيه أنت المرض بس شوي فيتعلم. وشلون إذا أنا ما عرفت الغلط شنو، بكرة بعرفه من ربعي وبيسولفون معاي وبتكون حياة جديدة وربعي ممكن يحببوني فيه.
0: جميل.
1: بس الأب ممكن يجيبها بصيغة ثانية تماما، يقول نعم هاي غلط، شفته ترى هاي غلط. بخالد أنا في لحظة يعني أنا أدري إن هذا صارت، يمكن أرتبك منها ويمكن أستحي، وأنا ما سألتك سؤال دي من قبل حتى في سفرنا. دخلنا الحين كدين وطين لأني خايف أطينها فعلا. يعني الولد ما رد يوصل لي سن البلوغ يمزح شنبي خط، أو البنت ما ردها توصل لي سن البلوغ.
0: جميل.
1: طيب هل أفاتحهم في مواضيع الحياة اللي إحنا نعرفها في الزواج في العلاقات عشان يكونون عارفين، ولا يعرفونها من ربعهم؟ وربعهم الله يعلم أصدقائهم شلون الأسلوب اللي بيجيبونه مثلا أو اللي بيقولونه لعيالي، فأنا ليش ما أعلمهم؟ علشان إذا جاء اليوم اللي أصدقائهم يقولون لهم تعالوا بقول لكم شيء جديد، تعالوا بقول لكم، ولا لحظة أنا عارف الموضوع هذي بالعكس وأبوي قال لي كذي وكذي وكذي، فأنا الحين محتار أقول ما أقول أسكت، يعرف عند ربعه.
0: جميل. هو أمانة أنا مش مخير إني ما أقول، يعني مش معناها أن لو ما قلت الموضوع دي ما راح ينولد عنده، لا، كل سن ينولد عنده ميلاد، وهذا السن انولد فيه ميلاد الشهوة شئنا أم أبينا.
1: صح.
0: طيب كيف يتعامل معها؟ أخوي براشد في أحكام شرعية مرتبطة بهذا الشيء. الولد قام الصبح احتلم، شو يسوي؟ يروح يصلي الفجر مع أبوه؟ في أحكام لها علاقة بهذه الأمور. لكن أن الأب ما يتكلم مع عياله أقول لك لا، لازم يتكلم. تقول لي والله في حرج، أنا أتفق معك. اليوم نرجع خطوتين الخلف لما تكلمنا عن المراكز الشبابية، جزء من شغل المراكز الشبابية هذه النقطة.
1: حلو.
0: فيها أخصائيين اجتماعيين عارفين الموضوع بتفاصيله وعارفين كيف يوصلونه من غير حرج، فيقوم الأخصائي هذا يشرح للأولاد بالتفصيل، يا عيالي في هذا السن ميلاد الشهوة، الشهوة عبارة عن كذا، وهذه الفطرة فطر الله عز وجل عليها، بنات حواء أمرهم كذا وإحنا أمرنا كذا، والعلاقة اللي بيننا وبينهم انتبهوا يا عيالي، ركز على المثل هذا يا براشد.
1: بالعكس حلو، حلو الناس يسمعون الحين ويمكن يقتدون بالجملة هذه.
0: العلاقة يا ولدي بينك وبين البنت الآن، لأن في في في يعني في احتياج صار وفي شهوة متبادلة، هو للبنت والبنت للرجل، وهذا الأمر الطبيعي. الآن يا ولدي يا بنتي علاقتكم مع بعض راح تكون مثل علاقة الكهرب، عندي السالب والموجب يمشون جنبا إلى جنب، بس إيش بينهم؟ حاجز. يمشون جنبا إلى جنب ما يلمسون بعض، لين يدخلون بنظام معين في شيء اسمه ليت، كشاف إضاءة ينورون المكان والكل يستفيد من هذا النور. لكن يا ولدي إنه في نص الطريق المسوا بعض راح يصير نور قصير جدا وبعدها احتراق. فيا ولدي أنت الآن ستبدأ في نظام ما ترتبط بأي علاقة مع بنت، يا بنتي ما ترتبطين بأي علاقة مع ولد، امشوا في الحياة جنب إلى جنب لكن لا حد يقرب من الثاني. راح تدخلون يوم من الأيام في شيء اسمه نظام الزواج. هذا الزواج فيه سعادة وفي نور وفي بركة وفي خير لنا ولكم وللمجتمع وللأمة، دنيا وآخرة، دين ودين
1: دين ودين
0: دين مثال البطارية واجه.
1: في أبو خالد اللي يهتم أن عياله ما يفرطون ولا صلاة.
0: جميل،
1: خلي الحين موضوع بهداوة بعصبية بضرب، أنا أقول لك مهتم في هذا الجانب ولكن التربية قال لك الصلاة الصلاة بتعلمه مو بس خلي يصلي باقي زين. وفي العكس إن شاء الله التربية زينة لكن ما يجي بطاري الصلاة وايد، تلقى بس خلاص يقول لك والله في المدرسة بيعرف. فجانب الصلاة بس لو ناخذ جزء صغير نتكلم عنه.
0: جميل.
1: أفضل طريقة مثلا لتربية العيال على الصلاة.
0: جميل، احنا طبعا الأول عند أخطاء والثاني عند أخطاء. كلمني أحد الآباء يقول لي أبو خالد ترى أنا اللي علي أسوي، أحاول أوقبه ما نفع أخليه. بس قال لي قلت لي علي، قلت لي أنا بسألك سؤال. قال لي تفضل. قلت لي أنت الآن جالس ولدك نايم في غرفته شوي ولا عقرب داش الغرفة؟ قلت يا محمد قم يبقى في عقرب داشة الغرفة وما قام بخلي. قال وين أخلي؟ قلت له أيوة هل برحق عليه؟ ما تحك علي، ترى عقوبة الآخرة قد تكون أشد من العقرب. احنا ودنا يصير أن يهتم في الصلاة ولكن مش بالضرب مش بالصراخ. أنا كرهت الصلاة يا أخي. قال لما الولد نايم خاصة احنا نتكلم عن
1: خلاص مايج
0: الان نتكلم عن البلوغ.
1: ايه
0: البلوغ نومه يختلف، البلوغ دائما نومه يكون نوم عميق لان جزء من نموه يكون اثناء النوم خاصه العظام وما شابه ذلك، فنومه يكون ثقيل يختلف عن الاصغر وعن الاكبر. فلما تجي توقظه لازم شوي تاخذ فتره.
1: اوكي
0: قبل بالذات اذان الفجر كان يتدمر دائما في اذان الفجر.
1: طبعا
0: أذن الفجر أنا كأب قمت مع أذان الفجر، قمت توضيت باقي عن الإقامة خمس دقائق. مراهق يا أخي ما يقدر يقوم في خمس دقائق، ما يقدر، لا يريد أو لا يستطيع. هو لا يستطيع،
1: لا يستطيع.
0: هو لا يستطيع فيحتاج يعني إحنا على شو قلت شوابنا الديزل يصبر شوي يعني. يلا يبا يلا يا حبيب يلا. أنا أتذكر الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية صلاة الفجر قبل أذان والله يا شيخ يهمز رجلي لين انحرج واقوم بدون
1: شيء.
0: صح
1: بل انا انحرجت انا انحرجت
0: يجيني همز يدي همز رجلي انا انحرج خلاص ولا يتكلم.
1: زين عاد اذا ما قام حب المساج وتمراقد والله انا رسع حب الورتش بعد في هاد خرد يعني ما في فايده منهم.
0: اي انتبه انا ممكن اجي للولد واحاول اوقظه اوقظه اوقظه ما قام اروح اصلي وارجع واواصل معه. اهم شيء اهم شيء لا تكرهه في الصلاه. ما صلى الفجر في جماعة بيصليها في البيت، ما صلى في جماعة المسجد بيصليها في جماعة البيت، ما صلىها بيقوم بس يقوم وهو متضايق من نفسه. لا يقوم متضايق من ومن اسلوبك ومن صراخك. بعدين يا أخي بالذات عند الاستيقاظ ترى الواحد نايم ولما يسمع صوت جميل يلا يلا يا واحد يلا يبا يلا يبا أذن يلا يبا نصلي يلا يبا توضى توكل على الله.
1: تعطيه مثلا الأجر اللي بيجي من وراء الصلاة هذه بس هي ركعتين. أنا بصراحة الوالدة كانت تستخدم معي هالأسلوب، قالت انت من نوع اللي تجي وانا راقد، ادري انك تعبان الحين، ادري ان مالك خاطر
0: سلام.
1: ما شاء الله الوالده ايه يعني تعطيني شرحي لحالي وانا راقد تعبان مالك خاطر مالي، بس تدري القومه هذه هالركعتين تدري ايش فيها خير من الدنيا وما فيها
0: الله.
1: يعني تعطيني الامثله هذه ف يعني انت يمكن تستخدم المساج امي تعطيني جمل ما شاء الله تخليني اقوم.
0: امين جميل جميل الله يكتب اجرها.
1: ابو خالد انا اللي لاحظته ان فعلا الصلاه غير موضوع الدين وانها ركن، هي تعلمك الالتزام اصلا.
0: نعم.
1: مجرد ان الطفل لو ما عنده شيء في حياته خلينا نقول للحين حتى يمكن يعني يمكن غير التزام المدرسه ما عنده التزامات صح، بس التزامه بالخمس صلوات يعلمه ويثقف فيه شيء جديد وينمو شيء داخله ان يكون ملتزم. ولما الشخص لما يكون ملتزم شيء خمس مرات اقول له مره في اليوم او شيء زين.
0: نعم.
1: خمس مرات في اليوم هذا شيء بيساعده في الالتزام في الدراسه في الالتزام يمكن في الرياضه الالتزام بالاكل الزين.
0: شيخ مراشد حبيبي الموضوع الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو بنقرأها على شكل دائري سنجد إن التمكين سببه الصلاة والصلاح اللي وصلت للتمكين سببها الصلاة. فاحنا اليوم لما نعمل في موضوع الصلاة أهملنا في كل شيء.
1: زين بخاري ده أنا حين ده الله رزقني ببنت.
0: جميل.
1: متى أحجبها؟ في سن معين مثلاً والله لازم تلبس الحجاب، وشلون أقدر أحببها في الحجاب وخليها تلبسها مثلاً بالطريقة الصحيحة؟
0: جميل. الشيخ علي الطنطاوي يقول أنا كنت في بيئة الحجاب فيها صعب، وبنتي وصلت إلى سن لازم تتحجب، فحكرت ألبسها الحجاب وتروح المدرسة ويطنزون عليها، ترجع البيت كارها الحجاب، شو سوي؟
1: هاي فعلاً بيئة صعبة.
0: طبعاً الحمد لله إحنا بيئتنا بيئة دائمة لهذا الشيء.
1: صحيح.
0: وإذا شفنا بنت صغيرة متحجبة
1: ونثني عليه
0: نثني عليه وما شاء الله عليك حجابك جميل. يقول رحت أنا وزوجتي للسوق واخترنا أفخم أنواع الحجاب الماركة. فزوجتي تقول لي نص راتبك راح يروح على هذا
1: شكل الفي.
0: قال ندفع. يقول بالفعل شرينا أجمل وأفخم أنواع الحجابات، عباية جميلة، وجينا ولبسنا البنت. البنت تشوف في شيء فخم. تروح للمدرسة والبنات يشوفونها متزينة، واو من وين بكم، فصاروا صديقاتها يسألون من وين عشان يلبسون. كل ما زينا البنت بجمالها بحجابها، زينا كرامتها بحجابها، فضيلتها بحجابها، وان هذا الحجاب حجاب عد خديجة وعائشة وحفصة أمهات المؤمنين زوجات النبي كانوا يلبسون هذا الحجاب، هي راح تلبسه وهي فخورة فيه.
1: يعني ما في إكراه في الموضوع، تنصح إنه ما في إكراه مثلا، أو ما بيقول ضرب، لكن الموضوع مش
0: إن حبه
1: خليك تقتنعني.
0: شوخي براشد في التربية بقواعد، الموضوع اللي يحتاج إلى كلمة لا تستخدم رفع الصوت، والموضوع اللي يحتاج كلمة شوي فيها شدة لا تستخدم يدك، وهكذا التدرج. أنا على يقين إن عيالنا على الفطرة يا رجل، كل مولود يولد على الفطرة، فطرتها فطرة الإنسان أن يحب الخير ويحب الستر ويحب ويحب ويحب، فطرتنا فطرة الإنسان. يعني حتى الغرب اللي هو غير مسلم، روح شوف الأفلام القديمة لهم، شوف لبسهم كيف محتشمين وملتزمين، باقي يلبسون النقاب. شوف خي براشد، ترى احنا نعرف وايد ناس يعرفون، وأحيانا يقول ولكن بطريقة شوي جافة. القضية ليست ماذا تقول وإنما كيف تقول، بمعنى غلف كلمتك بمشاعر. يعني مثلا لما تقول حق ولدك أنا أحبك، ليش ضحكت؟ شكلها
1: غريب،
0: مو من القلب. لكن لما تقول كم أنا أحبك يا ولدي، أنا غلفتها، غلف الكلمات بمشاعر.
1: خلوا أعطيه أسباب، مثلا أنا أحبك لأنه كذي كذي كذي، فهو يعرف. بخارد يشوف ناس ما شاء الله متعلمين، كمل جامعة بكالوريوس، كمل ماجستير، وكمل دكتوراه، بس ما يعرف يربي ولا ربع عياله صح. وفي العكس، في اللي يمكن ما كمل ثانوية لكن تلقاه مربي ناجح. فهني السؤال، هل المنهج والدراسة 18 سنة وفوقها جامعة وفوقها دكتوراه ما علمت الشخص شلون يربي؟
0: وفي أزيدك من الشعر بيت، في عندنا أمهات أميات،
1: صح،
0: أميات لكن ربوا رجال، احنا نسميها أمية أبجدية لكنها عالمة حضاريا. هي عندها أمية أبجدية، هي ما تعرف ألف باجيم لكنها عالمة حضاريا، والدليل أنها خرجت. وفي واحدة ثانية عالمة أبجديا لكن عندها أمية حضارية، مش قادرة تسوي شيء. للأسف قد تجد المناهج تهتم أنها تخرج موظف ناجح، موظفة ناجحة، طبيب ناجح، طبيبة، مهندس، مهندسة، لكن ليس أب ناجح ولا أم ناجحة. لذلك اليوم لما تلاحظ أن في نسبة الطلاق عندنا في بعض المجتمعات ترتفع، ليش؟ لأن هذه المدرسة أو هذه الحياة الخاصة، حياة البيت، التعامل مع الزوج، التعامل مع الزوج، التعامل مع الأبناء، هذا مش مطروح بتفاصيله في منهجنا الدراسية.
1: بخارد أنا أكثر من موقف يصيدني في المجمع، أشوف الأم مثلا مع عيالها، فأشوف شلون تتعامل مع الولد أو مع البنت، تلقى مثلا بنت عمرها 3 سنين، في اللي تعامل بنتها معاملة مخ كبير.
0: جميل.
1: شنو تبين تتغدين؟ عجبك الأكل؟ يلا نقوم نروح السينما، ولا وين نروح؟ نرجع البيت. يلا نرجع البيت. وفي اللي ها حبيبي شنو تبين تاكلين اليوم؟ وتلقى الطفل يعني على يعني احنا نقول شيطان، يعني ها شيطان، شيطان الأنس، ويضرب في الناس ويقطع العصير. لا حبيبي خلاص عادة تسوي كذي. فهمت شلون؟ يعني في اللي كبر العقل وفي اللي صغر العقل.
0: جميل.
1: يعني انت تتكلم الطفل، انا طبعا معه اللي كبر العقل، انت تتكلم الولد كلمه بصيغه انه حد كبير فاهم. قد المسؤولية.
0: شوف الآن لما يجون الآسيويين يجي آسيوي كذا.
1: والله العظيم أنا أخذ في بالي ها صديق شنو أنت يجيب
0: أنت ليش ما تكلم معه؟
1: ليش ما تكلم؟ والله صح
0: أنت كسرت الكلام.
1: عقب نقلدهم نقولهم ليش يتكلمون أنت تكلمت.
0: أنت اللي علمته. الولد الصغير حيث تجعل سيكون. احنا نشوفه صغير، صغير حجما، صغير جسدا، لكن عقله كبير، عقله قادر يستوعب اشياء واشياء واشياء.
1: طين شكل
0: ذاكرته الحاده والاليه اكثر مما تتوقعها، تحفظ اشياء ما تفهمها. الان لو جيت للولد اللي عمره 9 سنوات حافظ القران، ترى هو مو فاهم ايش قال ولا فاهم المعاني ولا شيء، لكن من قوه الذاكره اللي عنده، احنا علمناه ان يحفظ القران، حفظ القران، لكن لو تعاملنا مع أنه صغير راح يكون يبقى صغير ويا ماما ويا بابا وراح يبقى يا ماما ويا بابا. لكن لما كلمناه أنه رجل، رجل أصبح رجل.
1: يعني تنصح بهالأسلوب؟
0: طبعا. وين نروح ماما تعال بابا ليش سوي كذي ما يسوي كذي؟ خربنا لغة الرجل، كذلك خربنا لغة عيالنا. زرت أحد أصدقائي ولده في رابع أو خامس، فتح الباب قلت الوالد موجود؟ قال تفضل حياك. معلش أنا عندي شغلة بس. الوالد موجود؟ قال تفضل تفضل حياك حياك. قلطني المجلس، القهوة والشاي والتمر وكل شيء، خلص. قال الوالد مسافر آمر.
1: ما شاء الله
0: يا سلام،
1: ما شاء الله عليه
0: يا أخي. صدفة ها صدفة؟ لا والله مو صدفة، في تعب وفي جلسة وفي تفهيم من الأب أن يا ولدي اللي جاك ضيف ما عند الباب الوالد ما حد راخ الباب
1: وبين مسافر فيه وين كنت كيوتي.
0: لا يا ولدي أقول لك، يعني كأن الوالد داخل بس يقول تفضل تفضل تفضل حياة تفضل. جلست الوالد مسافر آمر. والله صراحة ونعم التربية. يعني هذه الـ الـ الـ الأشياء نشوفها إحنا. بالمقابل أيام كأس العالم وكنت في كتارة في الزحمة، والله منظر ما أنساه. اللي لف انتباهي كثف من أم على وجه بنتها، بنتها عمرها 15-16 سنة،
1: سطار.
0: والثاني طالعتها كذي لو رجل تدخلت، لكن امرأة وبنتها والله يا جماعة لا تسأل عن نفسية البنت وهي تصيح وجهها أحمر وين الطالع وين تبي تطلع بين الناس. يا أخي
1: شو بيتغير
0: أبو راشد؟ عقب نسأل عن العقوق، هي قصة العقوق من وين تبدأ؟ أحيانا قد تبدأ من الأم وقد تبدأ قصة العقوق من الأب. أنا ما أقول الناس اللي إذا الأب عقك أنت تعق، أعوذ بالله، هذا الكلام أنا ما نقوله. وإذا الأب قصر معك قصر معه، أعوذ بالله يا أخي، إحنا ما نقول هذا الكلام. إحنا نقول لو كان الأب كافر أنت لازم تبره، فما بالك إذا كانت مسلمة. لكن تعال شوف الأسلوب، تعال شوف بكرة والله هي العلاقة، أحس إن العلاقة بيني وبينها جافة، هي رطوبة العلاقة وحنينيتها موين بتجي؟ كف في هذا السن الحساس
1: وفي مكان عام،
0: وفي مكان عام والله
1: هذه كسرت الثقة كلها، بتمشي منزل رأس اللعبة. بس يا أبو خالد أكيد في ناس بيقولون البنت أكيد سوت مصيبة وسوت غلطة كبيرة ما يقابلها إلا الإصطار، فأنت شو تشوف؟ يعني
0: هو اللي ما عنده إلا الإصطار كحل، يعني آخر العلاج الكي، ودايما نجيبه في الأول، رفع الصوت ورفع اليد عبارة عن بنادول تخفيف الألم ليس إزالة. وهذه الأم لو امتلكت شوية مهارات إن في مشكلة كيف نرحلها، كيف نجزئها، كيف نوجد جزء من الحل، كيف نحلها وقت ثاني. يعني لو البنت ارتكبت خطأ والأم عاقبتها قدام الناس، هل البنت بتقول أنا خلاص ما راح أسوي هذا الخطأ؟ لا، المراهق يتكلم بطريقة عكسية تماما، راح أسوي وغصبا عليهم، وإذا مو قدامهم من وراهم. رفع الصوت ورفع اليد ليس حلا، وإنما اللي يقوم فيه هو المفلس. عاد الناس إيش راح يقولون؟ الناس هذه إشكالية ثانية، إحنا أحيانا نربي للناس إن الولد في السوق إذا قام يصيح يبي حاجة معينة اشترها، اشتر. قاعد الولد يصيح قدام الناس، اشتر خلص. لا والله ما اشتري، خلي يصيح. بيرفع الولد نبرة الزيادة فوق.
1: ايوه،
0: لانه الولد ما عنده لا سمع
1: الفوق، كمل، لان الموقف هذه وايد تتكرر. وانا اسف كان الكف بيجي مني انا الياهل هذه، لان يزودونها حزات صراحه الناس.
0: نعم.
1: يصيح يصيح يصيح يصيح، يصارخ، يحرجهم قدام الناس.
0: جميل، الولد عنده سلاح واحد،
1: صراخ
0: الصراخ.
1: اوكي،
0: فيبدا يصيح ويقيس نبضك، ما نفع يزيد في نبرة الصوت ما عنده شيء ثاني
1: إيه.
0: يشوفك تتأثر ولا لا. طبعا عندنا مهارة نقول غير مكانك يعني ندخل لا توقف جنبه، وإذا وقفت جنبه احتفظ بملامح وجهك، لا أنت معصب ولا شيء، هو قاعد يصيح وانت عادي، بيرفع النبرة زيادة بيشوفك يلا خذ أنت نفس الشيء، بيزيد وبيستمر وانت نفس الشيء، في ناس بيسوي أنت وصلت الرسالة، تبي شيء كلمني خلنا نتحاور، ممكن أشتري وممكن ما أشتري حسب ظروفي.
1: الحين أنا قاعد أفكر فيها فعلا، لو ياهل مثلا صاح لي هالليفل ما عطيت الشيء، صاح لي هالليفل شريت له، هو رب الكعبة راح يصحي للأبد.
0: هذه
1: للأبد.
0: الإشكالية وين؟ تمر واحدة من عندهم من أمهاتنا
1: إيه؟
0: تولدي حرام تخلي شيء في خاطره تبديك. اي لا والله يما انا عندي يا يما ترى هالحاجه اللي يبيها بريالين ولا بخمس
1: ايام
0: ترى
1: بس ابي اعلمه،
0: ابي اعلمه
1: اولا يحترمني
0: ان البكاء ليس حلا، البكاء ليس حلا لا وانت صغير لا وانت كبير لا انت كامه لو تقعدون تصيحون عشان تستردون حقوقكم ما في فايده.
1: وهل ممكن اتعامل مع شويه عقاب؟ يعني مثلا المره الجايه ما ودي الجمعيه ولا اللي بعدها ولا اللي بعد، ليش؟ لانك صحت قدام الناس وحرجتني مثلا.
0: جميل،
1: ما ادري احس ممكن ينحل.
0: ايه ان قلت له لانك صح المره الجايه ما راح اجيبك وفي بوعدك، لا تعطي وعود وما تنجزها.
1: قصدك لا تودي تصير طيب
0: او تودي؟ لا يا ولدي، انت اليوم جينا الجمعيه وطلبت شيء مو بزين وصح، الاسبوع الجاي كالعاده راح اجيبك الجمعيه، بس الاسبوع الجاي ما راح اجيبك.
1: ايوه فهمتك.
0: قلت له ما راح تجيبه؟ لا تجيبه، عشان يفهم ان ابوي اذا قال شيء
1: يسوي
0: يسوي.
1: يعني هالشيء ما راح اشتري لك اياه؟
0: لا
1: يعني لا، وهو اكبر مصيبه. او كان مو متزوج لكن شفته عند خواتي اخواني عندهم عيال فعلا مع الصيحه الثالثه ولا الرابعه يعطون الشيء. صاد هالولد ذكي ترى الولد.
0: طبعا
1: لو بنتكلم عن عمر التينيجر، خلينا نقول العمر هاي 12 15 16 17، يجيك مشاكس عنيد تقول له يمين يقول لك يسار، كل يومين ثلاث مشكلة جايتها من المدرسة، صعب التعامل معه، شنو ممكن يكون الحل معه؟
0: خلنا نحط قانون السلوك. الآن هو عنده سلوك معين، السلوك له دافع، كل سلوك في الحياة له دافع
1: سبب.
0: اي الدافع هذا فقط احنا نستثني منه المجنون اللي هو لو سوى اي شيء ما نقول له ليش
1: كرتحن.
0: اي سوى ذلك نقول ليش. الدافع اما حصول لذة او هروب من ألم، كرمة حصول لذة أو هروب من ألم، هو قاعد يسوي هذا الشيء يتلذذ به، إذا عنده خلل في مفهومه للذة أو هروب من ألم. قد يكون عنده بيت طارد وليس جاذب، بعض البيوت طاردة فيطلع من البيت مطرود، مطرود نفسيا مطرود عقليا مطرود اجتماعيا مطرود أسريا من البيت، فناقم على المجتمع برا. قد يكون حل المشكلة مش في المدرسة، في علاقة الأب والأم، قد تكون المشكلة في علاقة الولد مع الأب، قد تكون. فنبحث إحنا وين الدافع لهذا السلوك. يعني الآن لو جينا إحنا في تاريخنا الصحابة رضي الله عنهم، تجد رجل في الجاهلية من الشر ما يكون، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، دور مفتاحه وين يا خالد؟ إن لك عقل نيرا، عقل ناضج لن يقودك إلا إلى خير، وفي النهاية انقاذ خالد الخير. فتغير كل هذا. هذا الولد المشاغب أرجوك لا تجعله أن هذا من أهل النار وتتعامل معاه وتتوبخ فيه قدام أقران وكذا، لا اكسبه، حاول تكسبه وشوف إذا تغير،
1: واكسب القوة اللي فيه والثقة. يعني ما شاء الله إحنا وقت نشوف مشاغبين بس ترى نطالع أن فيهم ثقة، ثقة كبيرة في كلامهم في تحكمهم، قياديين تلقاهم حتى في بعض السلوكيات السيئة مثل اللي يستعرضون بالسيارة.
0: نعم.
1: في الشوارع الحركات ترى صعبة مو بسهلة.
0: نعم.
1: نشيل على تايرين لحظة شوي، هذه مهارة بس ما طبقها صح، وعد عليها أمثلة كثيرة. أنا مثلا في السوشيال ميديا شاطر مثلا وعرف أصور وعرف أسوي، أقدر أسويها بالشينة وأقدر أسويها بالزينة.
0: جميل، عندنا طالب في المدرسة اللي رسم لي على الطوف، اللي رسم لي على الطاولة، اللي راسم كذا على الجدران،
1: يرسم
0: هو راس هو رسام بس مو في مكانه
1: وين يرسم، مش انت محبين يرسم.
0: وايامنا ما في كاميرات.
1: ايه
0: يا ربي هذا يا اخي خرب الدنيا، وينه وينه؟ لين حصلنا الولد، درى ان فلان الفلاني
1: هو اللي
0: عبد الغافر هو المشاغب.
1: ايه
0: هو اللي قاعد يخرب، ويجي للمدير قدام طلب لو سمحت شيل كتبك برا
1: قدام طلب
0: برا يلا برا، يقوم مسكين مكسور بينهم ينطرد الآن، والمدير يمشي معاه ويسمع الكلام الجارح القوي، برع خربت المدرسة وتلون هني وتخرب هني، برع برع برع لين عند بوابة المدرسة مجهزين للأصباغ والفرشاة وكل شيء. قال
1: توني فكر احنا مدير،
0: قال زين المكان الصح، استغل هو عنده طاقة، هذا المشاغب عنده طاقة، بس وين اللي قادر يستغلنا وين اللي قادر يوضعها صح.
1: وأحيانا الأم أو الأب يسمعون عيالهم كلام قوي، انفاشن أنت ما تفهم يا أخي، غبي يا أخي، ما تشوف يا أخي، ويعطونا من الكلام اللي مفكرين يمكن إنه هو بيأثر فيه، خلوه يحس يمكن يتغير.
0: والله أثر، بس أثر في الهدم مش في البناء،
1: أثر سلبي.
0: الكلمة فيها سحر، بالكلمة نبني وبالكلمة كذلك نهدم. إحنا ترى مكونين من كلمات، أنت مكون من كلمات، مفاهيمك أفكارك معتقداتك مكونة من كلمات سمعتها من الناس فتكونت شخصية عبد الله، وأنا سمعت كلمات من ناس ما زالت في بالي سلبا أو إيجابا فتكونت شخصيتي. إحنا كل المحيط اللي فينا مكون من كلمات وجمل. أخوي براشد عشان تعرف أثر الكلمة اسمع القصة هذه. طلاب رابع ابتدائي خلت عليهم الخصائي وهم شوي مشاغبين، ترى أنا أي مشاغب أي عنيد أحبه، هذا مختلف، هذا قيادي. إيش معنى عنيد؟ إحنا بنقول أخي فلان هذا عنيد، عنيد يعني عنده وجهة نظر خاصة، عنده قراراته، لعل هذا في البيت علموه عودون يعطونا مجموعة خيارات لا مجموعة قرارات، هذا ولا هذا ولا هذا، اختار يا ولدي. هذه الشخصية مختلفة عن اللي سو سو سو كذا. الطلاب ذي لان فيهم شوي مشاغبة الظاهر، فدخلت عليهم الأخصائية طالعتهم، يا الشلة الفاشلة،
1: هم بس كذي مع بعض بالصف،
0: الشلة الفاشلة ركبت الكلمة هذه وراحت الأخصائية. فقال ليش ما نسوي شلة ونسميه الشلة الفاشلة، ويلا 8 9 10 وصل عددهم 16 واحد الشلة الفاشلة،
1: والممبرشيب كل ما لا يزيد والدخول لازم فيه يعني
0: يقول لا ثانية في شروط
1: سكرايب ومحينا.
0: الآن سوولهم شعار سكين شبية وكاتبين عليها الشلة الفاشلة، ليش؟ عشان نعرف بعض،
1: هل يحطونا وشي مهني،
0: شفت شلون؟ فوق هذا ألفوا سبات يسبون هشتايم بأشياء، مثلا جوال معناها سبة، طاولة معناها كذا، فيسبون المعلمات بطريقتهم، لغة خاصة فيهم. يا أخي هذا عقل جبار،
1: تحت مظلة الشلة الفاشلة
0: كلمة قالت والآن
1: فأصلا بديهيا ما يقدرون يسوون شيء زين لأنه ما يركب مع الاسم. احنا شلنا فاشلة يا ابو، لا ما
0: نقدر عليك تصلح تكون اخصائي في مدرسة.
1: لا زين انا ترى روحي يقول لي شبيك سري زين
0: زين. طيب اللي يبي يدخل معاهم اسمه ينكتب واسم امه. فانا قعدت مع القائد قلت له طيب وليش اسم الام ليش يعني؟ قال اللي يطلع من عندنا اذا انسحب
1: سر
0: نعلم الطلاب اسم امه. طبعا عندهم
1: اي صح اي احنا عندنا قبل في
0: السن اي بالسن هذا اسم الام عيب
1: اي اي
0: فاسم امك ينكتب عندنا تطلع نعلم الطلاب اسم امك. تخيل واذا حد من الطلاب اعتدى عليك ترى كلنا نفزع لك.
1: ناتو
0: نعم
1: حذ ناتو
0: نعم. لما سمعت القصه هذه رحت قلت حق المدير لازم نقعد معاهم في قاعه اجتماعات اجتماع رسمي. قعدت القائد قلت له انتم ما شاء الله عليكم رائعين بس بنغير الاسم بنسميكم الفزعه، فزعه المدرسه، انتم تنظمون المدرسه اذا في مشكله انتم تحلونها. ولبسناهم دراسات الفزعه وحطينا لهم نجوم وما شاء الله عليهم أصبحوا عالم ثاني مختلف. لا تستهين في الكلمة، الكلمة تفجر طاقات، والمشكلة والكلمة أيضا تهدم إمكانيات وتهدم طموح. يجيك واحد يقولك من صدقك أنت يا أخوي ريح نفسك، المشاريع هذه يعني أنت اللي بتنجح فيها يا ما ناسب شيء وأنت اللي بتنجح شو تسوي الكلمات هذه. لذلك في كتاب اللي هو ضمان عالم 100، 100 اشتركوا في ثلاث
1: العظماء.
0: إذا ما قرأت الكتاب أنا بلخصلك الحين. 100 كل واحد منهم كان له هدف واضح، رقم 1. 2 عنده استعداد يضحي لسبيل هذا الهدف، عنده استعداد يضحي لسبيل هذا الهدف. 3 ما له علاقة بكلام الناس، كلام الناس أحيانا
1: يحبب
0: مدمر.
1: بس احيانا نشوف اباء ابو خالد يحرصون على الكلام اللي انت تقوله اللي هو الكلمه الطيبه
0: جميل
1: بس بأوفر بزياده. ولدي غلط كلمه حلوه، غلط ثاني كلمة حلوة.
0: أنت معناها قاعدة تثبت الخطأ عند الولد، أن نقول المحسن أحسن والمسيء أسأت. لا يا ولدي هذا غلط، يا ولدي هذا عيب، يا ولدي هذا حرام. وميز.
1: وأكره ما عندي يا أبو خالد اللي عياله قاعدين يضرون الجيران ويضرون الناس، هم الحين طيبين معاهم وحنونين وكلام حلو، هم اللي أركز ما يضرون في أنفسهم أو في شخصياتهم وأخلاقهم. في الغير أنا دائما أنا ما أحب التعدي على الغير، مفروض الأم ما يسكت عنه.
0: هذه قصة يا أبو راشد صارت بين جار وجارة. يقول عيال جيران يلعبون كورة وكسروا الليت، مع عيال جيراننا وكل واحد صلحت ليت والأمور طيبة. ثاني يوم يلعبون ونفس الشيء الليت الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة مبعدلة، يا عيال عيب، يا أنا جاركم كذا سين. ثالث يوم وبعد يكسرون لها، يقول مسكت واحد من عياله وقرصت اذنه شوي قرصة أي، ويروح عند أبوه الأب على مركز الشرطة.
1: الولد اشتكى عند الأبو،
0: عند الأبو
1: والله والجيران طقني أبو
0: يقول كلموني مركز الشرطة، رحت قاعد عند الضابط، انضربت الولد قلت له قول لا إله الله، قال لا إله إلا الله. انضربت الولد قال قول لا إله الله، لا إله إلا الله. ضربت الولد قال يا أخي قول لا إله الله، قال يا أخي لا إله إلا الله خلاص. قال ثلاث مرات لا إله إلا الله وانزعجت، قول لك كم مرة كسرني يعني احنا لما نربي الان هذه التربية في ان الولد يعرف شخصيته، يحترم الغير، يحترم الاخ، يحترم الجار، يحترم، هذا بينعكس على الاب نفسه، بينعكس على اسم العيلة، بينعكس على الاسرة،
1: سمعة كاملة.
0: السمعة كاملة. فانا ما قاعد اربي بس انسان ياكل يشرب يتعلم فقط، لا انا اربي لجيل قادم. خلاصتها يا ابو راشد انه يقول له انت، يقول السلوك هذا السلوك مو زين، هذا السلوك خطأ، انت زين، السلوك اللي صدر منك مو زين.
1: بس البعض للأسف يستخدم كلمات اللي انت غبي، انت ما تفهم،
0: تدمير، تدمير. هو غبي قال له مثلا، هو لعله في مسألة من المسائل ما قدر، ما عرف، ما استطاع أن يجاوب،
1: يا أخي غلط
0: غلط. بس هو ناجح في أشياء كثيرة. جاني طالب يقول لي أنا، أبوي يقول لي أنا فاشل في ثاني ثانوي. قلت له أنت عندك 11 سنة نجاحات. سكيب قال لي شلون يعني؟ قلت أنت نجحت في أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس.
1: ليه ثاني ثانوي؟
0: ليه ثاني ثانوي؟ هاي كلها نجاحات. أنت عندك ربع، عندك نجاحات، يعني قدرت تكسب أصدقاء، أنت ناجح. هاي تتكلم أنت أنت أنت. فمسكين يعني حتى نجاحات ممسوحة.
1: بخارج هل التجمعات العائلية مهمة تأثر على التربية؟ الجمعة وقت الغداء، الجمعة وقت العشاء، في عوائل تلقى هاي الأبو بنفسه قاعد يتغدى في صحن كذي، وعقبه وصلوا العيال مثلا من المدرسة وقاعدين يأكلون بروحهم، وبعدين الأم تأكل. فهل هذا الشيء مهم؟
0: أقوى شيء وأهم شيء يحمي الولد من الانحراف والحب، الحب داخل الأسرة. هذه اللقاءات، هذه التجمعات، إحنا للأسف الشديد نبي الدولة تنظم لنا حتى وقت الغداء. لما تسأل الأب اللي تفضلت عنه الحين يا أخي ليش سبقت عيالك يا أخوي دوامهم يخلص ساعة، يا أخوي اصبر شوي، أنت تصبر شوي وهم يقدمون أنت تأثر، أس نقعد. اليوم في هذا العصر اللي نعيش فيه لو ما تغدينا مع بعض ترى الفطور ما حد يفطر مع الثاني، والعشاء اللي فيه شغلة واللي برع، فيبقى عندنا هذه الوجبة. هذه الوجبة يعني وجبة فضفضة، أجي أجلس والله اليوم عندي في شغل كذا، هاي وليدي إيش صار عندكم في المدرسة، يا ولي بنتي كذا، يا يعني نجلس لا والأدهى والأمر على الوجبة هذه، وكل واحد بعد ماسك جواله أو الأيباد على جنب شغال وقاعد يأكل وهو مش معاك. فوين الحب اللي بيصير؟
1: يعني على الأقل هالنص ساعة.
0: إيه والله نص ساعة. نجلس مع بعض نفضل.
1: يا أخي تغدى قبلها أضرب لك أنت على المشكلة.
0: ليه جو هيك؟
1: ارجع أقعد معهم.
0: اجلس معهم. أي مشكلة لا تطرحها الآن. الولد مثلا في المدرسة مكلمينك الولد اليوم سوى كذا كذا كذا، انتظر على الغداء. وهو مجلس، ها حمود شو مسوي اليوم؟ والله مو وقته.
1: إيه.
0: والله مو وقته، الولد جاي من المدرسة وتعبان، خلي يتفرق أنت. أمورك طيبة على الغداء.
1: أخامي خليه بس بعد يعطينا ضرات. حلو العيش. شو الغداء اليوم؟
0: الغريب يا أبو راشد أن اليوم بعض الأسر كانهم عايشين في نظام فندقة، نظام فنادق. الغرفة هذه ما لها أي علاقة بالغرفة اللي جنب. أمهاتنا الله يغفر الحي والميت منهم، إحنا كبار ومتزوجين وعندنا عيال وما زالوا ينتظروننا في ليلة ما تجي عشان ننام، إذا أنت ما وصلت إحنا ما ننام. يا أخي هذا الود، هذه الرحمة، هو جالس مع ربعه الوالدة تنتظرني، يلا يا جماعة بحرك صلاة الفجر، يعني في روح داخل الأسرة وليس كل واحد عايش لنفسه.
1: في بعض الأباء أصلا وناستهم برا، تلقاه قاعد مع ربعه وفعلا نظام فندقي، يجي عشان ينام وثاني يوم دوام، يرجع يقيل وبعدين يطلع. هذه بعد تدخل في،
0: بقول لك شيء،
1: خلينا حلقة زواج، اجينا حلقة زواج بس.
0: اصبر اصبر، لا تزعل، ها لا تزعل يا ابو راشد.
1: اوكي،
0: انت الحين عندك عيال، انت جعلت عيالك رقم 5 في اولوياتك، لا تزعل اذا بكره خلوك رقم 5 في اولوياتهم. لا تزعل، لا تزعل، والله عيالي ما يبروني. يا جماعة لا حد يفهمني غلط يقول لي ها إذا هم ما بروك، لا، إذا أبوي طردني وشتمني وحرمني من كل شيء واجب علي بره. لكن أكلمكم عن الدين اللي أنت قاعد تعطيه والسلف. فلما أنا أجعل عيالي رقم 1 أولوياتي، أنا أتفق معك، بعض الناس دوام يخلص يطلع يروح لشيشة، يروح لمطعم، يقدم ربع، والله أن غداك مع عيالك أولى من إيش ما كان.
1: أبرك
0: أبرك يا خلص دوامك، انت غايب عن البيت 6-7 ساعات، ارجع. هذه البيوت الجاذبة، ها حتى الولد في المدرسة يخلص ما تلاقي ما يلعب، لان بعض المدرسين بعض الاخصائيين يقول لي ابو خالد يعني لله الحمد مدرستنا فيها يعني متعة وكذا. اقول له ليش؟ يقول بعض الطلاب ساعة 1:30 ما يبي يروح البيت. قلت له لا حبيبي ترى عنده مشكلة. ولا الطبيعي انه ينتظر ابوه ينتظر امه متى بيجون المدرسه ياخذونه، يبي يطلع يروح البيت، انه في بيت جاذب بس في بيت طارد. فتلاقي مسكين مستمتع في المدرسه ما يبي يروح البيت. فالاخصائي يقول مدرستنا طيب ومدرستك طيب ان شاء الله. لكن الولد بيته طارد.
1: اليوم للاسف من الصعب انك تشوف ولد او بنت عندهم القناعه انه يكون قنوع بالشيء اللي عنده، فتلقى دائما يسال عن الكماليات. وللأسف في بعض العوائل الغنية احنا نقول، لأن العوائل الفقيرة ممكن ما تواجه الشيء ذي بحكم ان الولد تعود على انه يعيش على الأساسيات. لكن بعض العوائل الغنية الأبو عنده، فالولد كل ما طلب عطاه من هالكماليات، من هالكماليات. انا ما اقول لك عن لبس، ما اقول لك عن سيارة بسيطة تودي وتجيبه، لا، كماليات كماليات كماليات، حتى بدون إنجاز، نظارة كشخة، جوال آخر إصدار، سيارة وايد حلوة، سوارة للبنت من البراند الفلاني، شنطة معينة. فتلقى المشكلة وين؟ ان الولد او البنت يشوفون مثلا الاب والام ما شاء الله عايشين في خير، الابو عنده اخر سيارة والام ما شاء الله من هالشناط والدلع، ففي خير في فلوس ولله الحمد. فهم عفوا ليش؟ ليش انا ما عندي؟ ليش ما تعطوني؟ يلا ليش ما انتم عندكم؟ ليش ما انا ولدكم؟
0: الدلال الزايد والشدة الزايدة وجهان لعملة واحدة يخرجان انسان عنده نقص وعنده اعاقة. اعاقة ما راح يقدر يتأقلم مع المجتمع. احنا نحتاج الى اشباع، اشباع عاطفي. لو سألتني اهم شيء للولد بقول لك وجود امه وابوه جنبه. احنا للاسف الشديد الاشباع العاطفي قللنا فيه وعوضناه بالاشباع في الكماليات،
1: كمالات الحياه،
0: اجمل مركوب واجمل ملبوس واجمل مطعم واجمل واجمل واجمل، والنفس هذه كانها خاويه. انا اقول انت من ساعة تسلسلت اخوي براشد قلت سيارة
1: نظارة وشنطة
0: واقولك وبعد كمل بعد كمل بعد كمل، يصير هذا الولد عبارة عن معدة استهلاكية، ويشوف مكانته الاجتماعية بما يستهلك لا بما ينتج. شفت ساعتي بكم؟ شفت قلومي بكم؟ شفت سيارتي بكم؟ دريت السنوين راح اسافر؟ إذا مكانتي الاجتماعية بما أستهلك، فلازم أستهلك.
1: ربطها بالكماليات.
0: أي أستهلك استهلاك مش طبيعي، لا لا مش طبيعي، مش سيارة زينة، لازم سيارتين أو ثلاث، وإذا 4 أفضل، مش نظارة، إذا 3 أفضل، لأن أنا أبي أطلع في مكانتي الاجتماعية. شفت رقم سيارتي بكم شاري؟ عشان سوى نواشي في الشارع؟ زين، هذا الولد راح يوصل إلى في النهاية بقول لك نتيجة بتستغرب منها، راح يكره أمه وأبوه.
1: شلون؟
0: شلون؟ في علم النفس يقول سبحان الله، أي ولد مدلل يعطى كل ما يريد يكره في النهاية أمه وأبوه. تقولي ليش؟
1: أي والله،
0: التسلسل العقلي يقول إنه راح يحبهم يعطونك. أي
1: صحيح،
0: لأنه راح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب. في يوم يقول لا، أول ما يقول لا ما في أي رصيد عاطفي، توقفت العلاقة. أنا بطيارة باسمي، لا لا ما في رصيد عاطفي بيني وبينك، كل اللي كان بيني وبينك كماليات، فلوس اشتري خذ، جوال خذ، سيارة خذ، نظارة خذ، ما كان في إشباع عاطفي. يا جماعة لازم في يصير إشباع عاطفي، خاصة اليوم العروض كثيرة للبنات وكثيرة للشباب، إذا ما في شبع عاطفي داخل البيت
1: تلقى حضر الميت تبحث عنه برا البيت. أنا أبو خالد في فيديو لي حتى والله ما كنت بحضر له وقلت في بعض البرامج على موضوع الكماليات والأساسيات، لأن بعض الشباب الحين يتابعوني في السوشيال ميديا والأغلب أصلا يتابعني من الزيرو. شو من الزيرو؟ يعني حرفيا كان في حسابي صفر ريال قطري. نعم أنا بديت السوشيال ميديا كذي قبل ما أدور، فشافوا التسلسل اللي صاير، بس في ناس تابعوني في النهاية وقالوا يا عبد الله أنت تعلم عيالنا على إنك قاعد تتشرى سيارة ساعة وغيره. أقول لهم ليش ما تشوفون الجانب الإيجابي؟ ليش ما تقولون لعيالكم ترى فلان أو علان جابوه بتعبهم مو بطلب؟ فأنا قلتها حرفيا قدام الكاميرا، أنا ما قد طلبت من أهلي كماليات. نعم أبي سيارة، سيارة توديني وتجيبني، بس في فرق لما أبي سيارة عادية. أنا أتذكر أول سيارة لي كانت المتسبيشي الذهبية 6 سلندر فيها جناح خايس ورا، فهذه مثلا سيارة كانت توديني وتجيبني. علموني على أنه وشو هذه الأساسيات، نعم إحنا بنوفرها لك. وكنت أطلب كماليات، بس شنو الكماليات يمسك؟ الكماليات اللي كنت أطلبها مثلا البلاي ستيشن، أبي والله الجوال الجديد، كانوا يعطوني إياها وهي كماليات بسيطة، بس شو كانوا يعطوني إياها؟ بالإنجاز، إذا نجحت بيجيك.
0: جميل.
1: غير موضوع جميل. غير موضوع الأساسيات. فأنا دائما أقول الكماليات يبها من جيبك دائما. أنت تعود وأنت الشباب، أنا الكلام الحين مو للأبو ولا للأم، شباب ترى يطلعون والله لو عمرك 12 الحين قاعد تتابع نفسك تيري تتابع تحت المعلومات يوم الجمعة قاعد تتابع للحين، صح ولا لا؟ فأبيك تفهم كماليات تعود إنك تجيبها من جيبك عشان أنت تتحمل خطأها. وأنا ما أعود الناس يأخذون من هالكماليات، لكن في النهاية جبتها من جيبك، ما تضغط على أبوك على كماليات. وعلى فكرة لها متعة خاصة، إني أنا جبت الكماليات من جيبي وتلقى حتى أبوي يقولك ما شاء الله شلون هذه، والله يبغى أنا أشتغل. اليوم إحنا مصادر الدخل عندنا ترى مختلفة أبو خالد، يعني ممكن الواحد في المدرسة ويكون عنده بزنس الخاص.
0: نعم.
1: ويسوي اليوم إحنا السوشيال ميديا، والله أنا دائما أقول تقدر تبدأ مشروعك بصفر ريال. شلون؟ سوي لك حساب إنستغرام وساعد الناس في شيء معين، وعلى كل مساعدة 150 ريال. عندك أمثلة كثيرة.
0: أتفق معك أخوي براشد على اللي قلته، لذلك رسالتي لكل أب الله أنعم عليه، لا تعيش عيالك، لا تعودهم على الكماليات إلا إذا أنجز وأنتم وعدة بشيء وفي وعدة.
1: بخارج إحنا نشوف عزات أولاد أو بنات إذا أبوهم موجود أو أمهم ما في أحسن من أي ولد، خلي يروح لأبو شخصية ثانية تماما، وتلقى له تسأله إجابك في وجهك يوكي والله أنا قدام أبوي يعني الحمد لله ما أغلط، أبوي يحبني أبوي، وفعلا أبوي يحبه، بس من وراء أبوي يسوي كذي. ليش؟ لأن أبوه قاسي معاه أو أمه قاسية بس في اللحظة هذه، إذا أنا موجود كذي كذي كذي ويمشي عليهم قوانين معينة.
0: أخي براشد أنا بعطيك مثال، لو رفعت عليك سلاح شو بتسوي؟ ترفعه
1: وما سويت شيء،
0: نزلت السلاح
1: نزليت.
0: أنا ما عدت تربية هذه، الأب بكرة بيسافر، الأب بكرة بيغادر، الأب بكرة بيعجز بكرة، فاللي اللي يضيعك بالخوف لما تغادر بيخالف أوامرك. صدقني هذه قاعدة، هذه قاعدة، اللي يضيعك خوفا أول ما تتغادر راح يخالف. نفس الشيء بعض الناس تقول والله لما بطلع انزعج من عيالي وكذا، قلت لها ليش؟ هذا ماسك عبايتي وهذا يبي يطلع وابتش عنهم،
1: أسوأ الحواتي يخشون عيالهم بالأرض ويطلعون.
0: ترى هذا مؤشر إيجابي، هذا مؤشر جميل إن في حب، إن الأم تطلع لا نبي نكون معاها، الأب يبي يطلع نبي نكون معاه، فهذه كلها مؤشرات. أنت كأب إيش وضعك في البيت لما تدخل ولما تطلع؟
1: والله يا أبو خالد إن هالشي أنا عشته مع المدرسين في المدرسة سبحان الله، ومتأكد إن الشباب الحين يتفقون معي. في مدرس يوصل شباب حاسب حاسب يا اخي اسكت والله تكفى عصبي هذه اوكي، وتحترمه في الصف نعم، وتلقى اداء شو المدرس نعم عصبي ويضرب مثلا ولا شيء، بس اذا راح فكيت ما بغى يروح. وفي مدرسين سبحان الله يدخل ابتسامته في وجهه، ها ما وصل شخبار بخاري سكتين، وان شاء الله ما شاء الله انك منهم، يعني ما بمدحك في وجهك، لكن فعلا كل الطلاب اللي تخرجوا من تحت يدك نفس الكلمه قالوا احترام عظيم وراحه نفسيه، يعني انا مرتاح داش هذه أنا احترمه.
0: مرة يحرجوني الطلاب اختبارات نهاية العام،
1: ايه
0: دخلت
1: لكم مراقب،
0: دخلت القاعة مراقب
1: طيب نقدر نغش طيب بخالد
0: بخالد ما يصير تغير لأنهم منحرجين غشون قدام
1: والله في العظيم يسوي دان
0: صح بخالد شوف صف ثاني
1: تذكرت أستاذ مجدي الله يذكره بالخير مدرس رياضة عندنا مصري يا أخي عسل عسل، أقول لك يشوت الطلاب يشوتهم، امشي يلا امشي يلا ويضربه، وإحنا الطالب ندري إنه شديد يحبه ويلمه ويعانه سبحان الله. هي فيها وايد يفرق الأسلوب بخار، الأسلوب وايد يفرق، سالفة إني بكون شديد وقتها ما لي فايدة بخار. ده أنا أب والله بلاني بالتدخين، يعني أنا طبعا ما أبي عيالي يعني دخلون، طيب شو أتعامل في الموقف هذا؟ وممكن أرجع أقول المتابعين يطلعوننا يدخنون وعياله ما يبون يدخن.
0: أكيد كل مدخن ما يتمنى ولده أخوه أن يدخن، لكن يحاول أن يترك، يحاول جاد أن يترك، في النهاية هي ضرر وفي النهاية شيء محرم. لكن قدام عياله كل ما قعد وشافوه ويحرص أنه ما يشوفونه، لكن إن شافوه يا عيالي دعواتكم لي الله يفكني من هالبلل اللي أنا، يا عيالي والله ضاق صدري، يا عيالي والله أني تعبت، والله أن هالتدخين مضر
1: سن.
0: والله أني كذا وكل ما جلس معهم يكلمهم. أحد الآباء يقول أنا أدخن بس عيالي ما يعرفون، حتى زوجتي يقول دارت بالغلط بس عيالي ما يعرفون. يقول وانا يعني ما ادخل البيت والباكيت معاي واتعطر والعلوج والقصة. يقول لي اليوم الايام عيالي قالوا يبا احنا حاجزين لك موعد في المستشفى.
1: خين
0: صيف اي مستشفى؟ قالوا عشان تدرك التدخين.
1: صيدينا
0: صيدينا وعارفين. ويظن ان عياله ما يدخل
1: هو يتعصى مسكين وما يدخل خلاص هو اكيد بس هو البوصل شراك.
0: فأي عادة تبي عيالك يكسبونها منك سوها.
1: وهذه يعطيك العافية، أنا وايد تعلمت اليوم، إن شاء الله أن المتابعين تعلموا معنا. كلمة أخيرة في حلقة التربية،
0: كل أب عنده شيء من الخوف على عياله وهذا خوف طبيعي، والله سبحانه وتعالى أعطانا النصيحة والوصية. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالتربية عملية مستمرة يتشارك فيه الأب والأم والإعلام والمجتمع كله. دورنا الأسباب والهداية والتوفيق على الله عز وجل.
1: أنا عن نفسي استمتعت حضرتك اليوم، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا، وانتظرونا في الحلقة الجاية اللي بتكون عن الزواج، عندنا وايد تفاصيل وسوالف قوية اللي بنقولها. بخارج عاد إن شاء الله مجهز لنا محاور روعة في حلقة الزواج.
0: حاضر.
1: أنا مجهز أسئلة ترى ما لها خطوط حمراء. يوتيوب يبقى ما عندي أنا ميزان. شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.
0: دين وطين.
2: ما عاد في بلادي شبر إلا وثار، الأرض ثورة وعاصفة من نار، إصرار يا شعب الفدا إصرار، بكير ند الفجر نواطير نواطير مشوار هالتحرير، والإيمان طوفان ما بتوقفوا صدمة غدر، إرجالنا إيد الغضب، إرجالنا بركان لهب، إرجالنا نجمة كرامة وابتسامة، يا مليل الغدر من نار هرتعب.
3: الله يرحمهم الشهداء، الله يخلينا شباب فلسطين، الله يخلينا شباب فلسطين، الله يخلينا شباب

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاشف

0: يوميا، نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته وسار على نهجه واهتدى بهداه. حياكم الله وحياكن أيها الإخوة وأيتها الأخوات على مائدة هذا الحوار القرآني الذي اعتدنا أن نجلس عليه متأملين متدبرين خاشعين، نستل ما أنتجه لنا التدبر من فوائد ولطائف ودروس وعبر وتوجيهات، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا أسرار كتابه الكريم، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الكريم الرحيم. أما بعد، كان كلامنا في الحلقة الماضية في سورة يوسف من الآيات 38 و39 و40 التي تناولت خطابه مع الفتيين اللذين جاء يسألانه عن الرؤى. أحدهما قال له إني أراني أعصر خمرا، يعني في المنام، وأما الآخر فقال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قبل أن يجيبهما يوسف عليه السلام استطرد استطرادا، يمكن ما أقول عنه طويلا، لم يستطرد استطرادا طويلا، لكنه استطرد قبل أن يعطي هذين الفتيين جوابهما. كلام يوسف لا هو كلام طويل ممل، ولا كذلك فوت فرصة سؤال الفتيين إلا وقد وضع في هذا الجواب أو قبيله أو معه ما يريد أن يرسله إليهم من رسائل الدين والخير والنصح لهما والقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه ليست آلهة، سميتموها أنتم بأسماء الآلهة لكنها ليست كذلك. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كالعادة، قبل أن نلج إلى حيز تعاطي التفسير والانخراط في عملية الجولان الذهني في التدبر، فلنتبرك بسماع تلاوة هذه الآيات الكريمة يتلوها علينا أخونا وحبيبنا محمد عقل من قول الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون. لو تلوت علينا يا شيخ محمد إلى آخر المقطع.

0: عظيم.
1: أحسن الله إليك يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا كثيرا. إحنا كنا في المرة الماضية قد وقفنا عند قول الله تعالى: ما تعبدون من دونه، على لسان يوسف، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله ما أنزل الله بها من سلطان بالمناسبة يحتوي على منهج في فهم العقيدة، بل في فهم الحياة. إن ما لا سلطان عليه لا يمكن الاحتجاج به ولا اعتباره. الدعاوى كثيرة، لو أن كل مدع يدعي شيئا ما يتاح لنا أن نصدقه أو ينبغي أن يؤخذ بقوله لا صارت فوضى، فوضى فكرية، فوضى منهجية، فوضى في الحياة. لكن دائما هناك لقبول الأقوال والادعاءات هناك ضابط. أين الدليل على هذا القول؟ إحنا حتى منهجنا في تلقي الأخبار: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
2: الإشاعات،
1: الإشاعات. والآن مع السوشيال ميديا والفيس والواتس إلى آخره، ما أسرع تناقل الناس للأخبار. النصيحة يا جماعة أنه مش كل خبر قد تكون خلية المسؤولية عنه. في بعض الأخبار أنت مسؤول عنها حتى وإن كنت ناقلا، والمسؤولية هذه قد تكون قانونية وقد تكون أخلاقية وقد تكون دينية كذلك. دينية عليها حلال وحرام، لا ينبغي أن تنقل كل ما يصلك من غير تثبت، ولا أن تعتقد في سياق العقيدة أي شيء من غير دليل. ما أنزل الله بها من سلطان، لابد من وجود سلطان، السلطان برهان، حجة، دليل. وكذلك في أمور العامة وفي أمور المجتمع وفي الأمور التي تمس الأشخاص لا ينبغي أن يقبل كلام من غير دليل. مرات الواحد قد يتحمل مسؤولية قانونية في هذا الكلام. إحنا مرات بنخاف من المسؤولية القانونية، لكن كثيرا منا لا يخاف من المسؤولية الشرعية والدينية. يأثم الإنسان بنقل ما لا دليل عليه، خصوصا إذا تعلق بالدين، خصوصا إذا تعلق بإعراض الناس بذممهم المالية أو الخلقية أو ما أشبه ذلك. قوله ما أنزل الله بها من سلطان كالضابط لقبول القول. من أتى بقول ما في شيء ما نقول له: ما الدليل على هذا؟ دليلك يتزامن ويترافق مع دعواك، هكذا، وإلا فلا حاجة لنا بهذه الدعوة. أنتم ادعيتم أن هذه آلهة وعبدتموها، لكن هذه المعبودات ليس لها من الألوهية إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال: إن الحكم إلا لله. طبعا هذا الأسلوب إن إلا، إن الحكم إلا لله، بنسميه في البلاغة أسلوب القصر. ما الحكم إلا لله، لا يحكم أحد بشيء إلا الله تعالى. طيب، ما مناسبة قوله إن الحكم إلا لله مع الآية؟ لماذا قال هذا؟ أي وجه لأجله قال يوسف في سياق هالكلام إن الحكم إلا لله؟
2: هذه المعبودات التي تعبدونها لا ينبغي أن تكون إلا بأمر من الله.
1: أحسنت.
2: وتريد دليلا وسلطانا من الله.
1: أحسنت، هذا كلام جميل. إذ هو قال لهم قبل ذلك: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومثل هذا مما لا ينبغي أن يتخذ ولا ينبغي أن يؤخذ به إلا إذا كان بحكم الله تعالى وإذنه ووحي من عنده، وأنتم فعلتم كل ذلك ولا وحي. بل إن الله تعالى لم يأمر أحدا بعبادة آلهة أخرى إلا بعبادته، ولذلك عطف عليها أو أكمل الكلام بقوله إن الحكم إلا لله، كأنه بسط القصة. ما معنى الحكم لله هنا؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا لب الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن الله تعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذه الغاية، وقال سبحانه وتعالى في الآية المركزية في الفكر الإسلامي وفي فهم الإسلام وفي النظر من خلال الإسلام إلى الدنيا وإلى الآخرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هنا أيها الشباب والتوحيد ليس بالمعنى المجرد البسيط. القصة ليست قصة أداء للركوع والسجود، وليست قصة امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من كذا إلى كذا. القصة أوسع من ذلك. إن السماوات والأرض قامت على التوحيد، إن أمر البشر كله قائم على التوحيد. النظام الاقتصادي يستمد من الله الواحد، النظام التربوي يستمد من الوحي الذي أنزله الله الواحد، النظام الأخلاقي الذي يحكم العلاقات بين البشر يستمد من الله الواحد. اعتقاد الوحدانية ليس اعتقادا مجردا باردا، وإنما اعتقاد له أثره، وهذا معنى عميق في فهم التوحيد. نحن نحتاج إلى تعميم هذا الفهم للتوحيد، وإلى تعميق ثقافة التوحيد بالمعنى الشامل. المسألة ليست مسألة ذهنية مجردة. هؤلاء، هذا المجتمع الذي يعيش فيه يوسف عليه السلام، فيه آلهة تعبد من دون الله، هناك مناهج يعيش عليها البشر ليست هي منهج الله. ولذلك قال إن الحكم إلا لله بهذا المعنى، لا بمعنى العبودية فقط المحضة